0: أرابيسك.
1: أرابيسك على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.

0: صيف معنا
1: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
2: جوكم
3: تصييفكم وتبحيركم
4: في دونلو بحبنا.
1: نصايح استيفال
4: دورة في الفستيفال،
5: الماكلة الهيلثي،
4: بوتي وسبور ديتي.
3: صيف معنا.
6: صباح النور، اهلا وسهلا بكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا في موعد جديد من صيف معنا، من حتى النص نهار مع فقرات صيف معنا اللي استنستوا بها. جو الصيف، المشاريع، نمشيوا للبحورات، نمشيوا شنو خارج زيدا في الميكلة وفي الدبش وفي اللبسة وفي جو الفروحات، تلقوها معنا الكل في صيف معنا من طوى حتى النص نهار. حميدة زغدودي من قدام الميكرو، معاكم النجم نجم الدين بن سالم في الكوتي تكنيك ومنال في الإخراج الرقمي. نسلموا عليكم يكيب الكل، نمشيوا للموزيكا ومن بعد نرجع مع أول فقرات. ناخذ فرصتك وضيفتنا لليوم.

0: اهلا وسهلا بالناس الكل اللي تسمع فينا وين ما يوصلكم صوتنا. مرحبا بكم معنا في صيف معنا وقايت نمشيو الاول فقراتنا وفقره خذ فرصتك.
1: خذ فرصتك
0: في خذ فرصتك لليوم ضيفتنا مدام سلسبيل الجبيني. اهلا وسهلا بك.
2: وبك اكثر عايشك.
0: مرحبا.
2: عايشك.
0: مشروع الحقيقه هكا نتاع جو نتاع قرايه. اللي يسمع قرايه ما تتفجعوش، مازالت القرايه بعيده.
2: مازلنا في الجو، مازلنا في العطله.
0: مازلنا في الجو، مازلنا في العطله، مازال لنا شهر ونص تنجموا هكا تتفردوا فيه. وخاطر برشا ناس راهي تسمع قرايه باش نرجعوا للريتم القرايه، باش نرجعوا ميكوم. نجم انت تستغل العطله هذه وانت تلعب،
2: ولا على فوا تلعب وتقرا في نفس الوقت،
0: تستفيد. البروجي نتاعنا اليوم في التيم هذا لي جو ادوكاتيف، هو ديجا حاجه باهيه، معناها صنع تونسي،
2: حاجه صنع تونسي ومصمم حسب المنهج التعليمي التونسي سورتو.
0: فوالا اي سي بيان. خلينا نتعرفوا اكثر عليك وعلى البروجي.
2: عايشك. دونك سلسبيل الجويني بعثت مشروع تصميم وتسويق العاب تعليميه مصممه حسب المنهج التعليمي التونسي. دونك عندنا شركه تصنع الالعاب التونسيه كما قلت لك، اسمها ايدي فان للالعاب التعليميه.
0: هما بيغمون كما قلت انت حسب المنهج التعليمي التونسي، خاطر ساعات ثم رام دي جو هما يبيعوهم، تلقى حتى الارقام مش مكتوبين كيف ما احنا نعرفوهم، ارقام بالروماني ولا بطريقه اخرى، ولا الحروف حتى مش كيما احنا هكا مستنسين بهم. هذوما احروف نتاعنا كيما احنا نعرفوهم، الارقام نتاعنا، اللعبه بيغمون تونسي.
2: فوالا سيغتو كيما قلت لك مصمم حسب المنهج التعليمي التونسي وتراعي خصوصيه التلميذ التونسي معناها والبرنامج التعليمي التونسي.
0: كيفاش جات فكره المشروع؟
2: والله هي بديت الحقيقه مع ولدي الكبير. دونك انا ولدي الكبير امير مقرا شراوزه، دونك انا كارتا كنت قاعده في الدار، دونك خليته بحذايا. وكي دخل تحضيري جات الكورونا. دونك ديكو لقيته باش يدخل يقرا سنه اولى وهو معناه لا يعرف الحروف. باش نقيدو وقتها قيدناه بليتو في مكتب بريفي، دونك لا يعرف الحروف لا عربي لا فرونسي، لا عنده لي باز نتاع الرياضيات. دونك لقيت روحي مضطره اني نقريه انا ونعطيه لي باز وحدي. دونك فوالا كوم انا بون الحقيقه جايه من عائله معناها نتاع تعليم، بابا وامي واخواتي حتى الاربعه كلهم معلمين،
0: معناها
2: فوالا. وعندي شفتو المرجعيه تنجم تقول، فهمت؟ عندي خلفيه زاده، فهمت؟ وعندي شكون نسال ونستشير. دونك فوالا جات الفكره، بديت من الاول حبيت. وكي شفنا حتى الالعاب والكل الموجودين في السوق الحقيقه ما تراعيش، ماهيش كما قلت انت ماهيش تبع البرنامج تاع وخصوصيه التلميذ نتاعنا معناها، فهمت؟ وكم انا الحقيقه نؤمن برشا بالتعلم عن طريق اللعب، فهمت؟ دونك بديت هكا نصمم وحدي، بديت من الاول بحروفي الممتعه، لعبه تعلم القراءه والكتابه باللغه العربيه. دونك هكا صممتها وحدي، بون صنعتها وحدي وكلفتني برشا فلوس وبرشا جهد والكل، اما الحمد لله لقيت نتيجه هايله مع ولدي، معناها عجبني سختو انبهرت معناها بالهكا بالفلويديتي والسرعه كيفاش تعلم في ساعه في ساعه بها، فهمت؟ من شنو هي تعلم الصغير القراءه والكتابه من الحروف، من الحروف وربطهم بالاصوات هذا اي بي تي والكل، حتى التكوين معناها تعلموا زاد الحركات، الحرف كيفاش يتبدل موقعه من الكلمه.
0: الكلمه هذيك يحلو فيها صغارك وسط الكلمه،
2: هذيك صعيب برشا توصلها له الصغير. دونك تعلموا كيفاش يكون الكلمات وصولا حتى لتكوين قراءه وكتابه، ديما الجمل البسيطه. دونك وبعد تعديت للنسخه الفرنسيه منها، زيد عملت نسخه فرنسيه، عمل زيد الرياضيات ممتعه مؤخرا، زيد تعلم الصغير من الارقام، تعرف على الارقام، المجموعات كيفاش يكون المجموعات، الجمع والطرح، التفكيك، المقارنه. دونك فوالا الحقيقه من الاول عرضناهم على الروضات وليزيكول بريفي، زاد شويه ليزيغيكولوج وليزيغتوفونيست، كلهم الحقيقه عجبتهم معني خذينا ملاحظاتهم بالطبيعه بعين الاعتبار، قدينا في اللعبه صلحناها وماكسيموم، الحمد لله الفيدباك كانوا باهين على الاخر، عطات برشا نتيجه هايله. دونك هنا بدينا نخموا عاد كيفاش نحطوها في الاسواق.
0: ملي يكون جوست مشروع معناها عائلي نتاع ولدي هكا، ولدي كيفاش انا ولا كيفاش انا هذا يولي لي هو مصدر رزق ويخرج للناس.
2: ولا قلت كيما استفاد ولدي الحق حتى كي دخل المكتب، الحمد لله يا ربي كسوا هو ولا بنتي معناها الحمد لله ديما من المتميزين، ديما الوالا. دونك قلت علاش ما يستفادوش منها صغار اخرين، فهمت؟ دونك فوالا
0: شفتو هكا الصغير القلوقي،
2: فوالا القلوقي
0: هكا ما يحبش يشد ورقه وستيل ويتفجع.
2: اغزل لي راهو الحقيقه الصغار الكل ولاو هكاك، راهو مش معاش فما صغير. يمكن فما درجات الحقيقه، اما راهو وقتنا توا سامحني لي زيكرون ولاو واقع، معاش تقول لي نحي لي زيكرون صغيرك ولا سي ولا واقع الحقيقه. دونك انت صغير صغير تعطيه تحط له تلفزه ساعه نقولوا احنا ولا تليفون ولا تابلت، يبدا يسمع في برشا اغاني تصاور الوان برشا حركه، ومن بعد تعيط وتقول له اجا باش نحط لك ورقه وستيل وكتاب، هذا اي هذه ب هذا واحد هذا اثنين واحد مع اثنين، ما عادش راهو تخرجوا من الموند كالريتم ديناميك هذاك وتحطه فجاه في مليو ستاتيك وتقول لي ما مش مركز، بس كيف مش يركز؟ دونك حبينا لعبه هكا اون بليس تحطه تو انت ساعه ولا حاجه قدام تليفون ما يتحركش هكا، وبعد يحب يخرجك الطاقه، يحب يجري، يحب يلعب، يحب يتحرك، يحب يحكي، دونك حبينا حاجه هكا تلبي كل بزوان هذاك،
0: فيها الوان وفيها
2: صحيح، باش يتحرك باش يحكي باش يمشي باش يغني باش ينقز، دونك فوالا. دونك بشويه بشويه كبرنا، دخلنا العاب اخرين في الجام نتاعنا، عندنا نتاع تحفيظ جدول الضرب، عندنا نتاع جو ميكسبريم تكوين نتاع الانتاج الكتابي والتواصل الشفوي، كيفاش الصغير يثري مخزونه اللغوي، كيفاش بشويه بشويه يكون يتعلم كيفاش يكون الجمل قراءة وكتابة، كيفاش يعبر عليهم، كيفاش يثريهم، سيختو نعطيوها في لعبة فكر وعبر جو ميكسبريم، هي تخدم هي تلعب بالعربي بالفرنسي وباللونجلي، نعطيوها كل الأدوات وكل لي تكنيك كيفاش يكون جبل، كيفاش يثريهم، كيفاش يعمل أقوال، كيفاش أسئلة، فوالا. دونك وعندنا زادة كيف قلت لك رياضيات ممتعة في تحفيظ جدول الضرب، تحفظ الصغير جدول الضرب عن طريق اللعب سيختو.
0: سي بيان، معناها كلهم هما دي جو نتاع هكا تلعب وانت
2: تتعلم
0: تمشي برشا مع الصيف.
2: مع الصيف فوالا
0: تمشي برشا مع الصيف، واللي يحب هكا في الصيف ولده ما يحسش روحه اللي هو قاعد يقرا، خاطر شفتو يحس روحه هو في عطله، ما لازمكش تفسد له عطلته. دونك تمشي برشا مع جو الصيف وتم الصيف، هكا انت في الصيف العب على روحك، اما انت يوم فات تلعب وتقرا.
2: فوالا راهو الحقيقه الصيف راهو فرصه، ما نكذبوش على بعضنا، راهو المنهج التعليمي التونسي صعيب الحقيقه، سيختو فك المراحل الاولى، كيفاش تو انا صغير في التحضيري نعلمو الحروف، كي تجي تشوف برنامج التحضيري يقول لك تعلم الحروف الا ميكس او ماكسيمو، يتعلمو كيفاش يهجي كلمه ولا يكتب كلمه. من بعد ياخو 3 أشهر عطله صيف، باش يقعد فيهم في الدار ما يعمل شيء، باش ينسى ديجا كل اللي تعلمو الكل باش ينساه. من بعد فجاه تحطو سنه اولى، سنه اولى باش يلقى نصوص باش يقراها، باش يجاوب على اسئله، باش يلوج على مرادفات، باش ينتج دي فراز حتى في وسط العام واخر العام شويه ينتج فقرات لازمه، كيفاش معناها فماك الحلقه هذيك تحب ولا تكره لازم الولي يعبيها الحقيقه، معناها لازم الولي معناها يدز مع الصغير. دونك يقول لك الولي كما قلت لي انت، انا في الصيف نحب ولدي يتفرهد 9 شهور يقرا، نحبه في الصيف يتفرهد، فهمت؟ عندنا البديل اللي هي الالعاب التعليميه في نفس الوقت، اول حاجه توفر له بديل تبعده على ذكرون، وما فعوض تعطيه تليفون انت يلعب به، حط له لعبه يلعب بها في نفس الوقت باش يقرا ويستفيد ويحضر روحه للعربي، وزاد الفرونسي، زاد عندنا الفرونسي صغار يدخلوا سنه ثالثه، الحقيقه برنامج شغجي على الاخر وصعيب، فهمت؟ دونك باش يلعب باش يقرا، وفي نفس الوقت يعطيك ان مومون دو ديتونت هكا دي شونج بين الصغير ولا هكا، في عوض انا نحطو اقرا وبالسيف ونعيط عليه ونكش هكا باش نتفردوا ونلعبوا، فهمت؟ اون ديغي ان جو دو سوسيتي، فهمت؟ دونك فوالا. دونك على ذكر ندخلوا الحقيقه نحب ولا نكرو في خاصه تظهر الحاجه هذه في السنه الاولى، يمكن في السنه الثالثه. في السنه الاولى نلقاو صغار تلقاه يعرف يقرا، يعرف يكتب، يعرف يعبر، وصغير اخر مازال يهاجي بالسيف، فهمتني؟ هنا يظهر الولي الحقيقه، خدمه الولي عن كسوة بالالعاب التعليميه ولا عن طريق حتى يقريه في الدار، فهمت؟ دونك المهم على الاخر باش صغير الولي يقف مع صغير، سيختو هاني قلت لك في السنه الاولى والتحضيري، وفي السنه الثالثه مع الفرنسي.
0: مدى اقبال توانس على لي جو هذوما؟ ياخذوا
2: والله ياخذوا الحقيقه، يضحيوا مع صغارهم، يقول لك انا في عوض نحط ولدي مثلا في الصيف ب 80 و100 دينار ايتود معناها شهرين، يقولوا ناخذوا لعبه تعليميه، والحاجه الباهيه الحقيقه في العابنا انهم جو غاب اللوح معناها كلهم لوح، اسهم في المتناول على الاخر، معناها اغلى لعبه 39 دينار، وتلقاها لعبه كيما لعبه العربي حروفي الممتعة النسخه العربيه راهي 30 مكعب لوح معاهم بطاقات نتاعهم، هذي 39 دينار. عنا ألعاب 25 دينار، لعبة الرياضيات الممتعة بالعربي بالجمع والطرح والمقارنة والكل 29 دينار، عنا لعبة جدول الضرب معناها أبتي بخي، معناها ديجا أبتي بخي الحقيقة في المتناول. دونك يضحيوا على خاطر صغارهم، معناها يقول لك انا هاني قلت لك في عود انفيستي انا في ايتود ولا حاجه، نشري له عاده لعبه والعابنا الحقيقه تقعد مع الصغير برشا كيما نقولوا في الممتع، ياخذ له ولده من التمهيدي حتى للسنه الثانيه تقعد معه. انا مثلا ولدي حتى في الخمسه سته في الاملاء نسحقها، معناها خاطر احنا في الاملاء في البرنامج نتاعنا كلمات، دونك في عود انا نملي عليه في كلمه ودرجه وديكوبا اون ديري يلعب، فهمتني كيفاش؟ دونك تقعد مع الصغير يتعلم بها الحروف، هاني قلت لك حتى من بعد يقعد له في يتعلم بها،
0: تقعد الخو احنا ما نورثوا احنا كل شيء
2: والله لعبه لوح كما قلت تقعد الخو ولا حتى ولاد عم ولا تقعد فهمت يقول لك عاد انا دونك الحقيقه فما اقبال وسيرتو كي يلقى ريزولتا. انا برشا ياخذوا من عندي، خذوا من عندي العربي ومن بعد كي ولادهم تعداوا سنه ثلاثه كلموني يقول لي خذيت من عندك العربي تو نحب الفرنسي وجدول الضرب، عرفت دونك الحقيقه يعني قلت لك حاجه باش تفيد صغيرك تضحي تولي معناها تنحي حتى من الف حاجه وحاجه.
0: صحيح قد عنده البروجي؟
2: البروجي عنده 3 سنين فريسك.
0: قاعد يكبر مع ولادك بشوي بشوي. ولا
2: اي انا الحقيقه انا في سنه مثلا ولدي بنتي عملي ولكي لقيت معها مشكله في جدول الضرب بديت نلوج لها على الالعاب نتاع دوك وقتها تولدت لعبه الرياضيات الممتعه في تحفيز جدول الضرب زاد ان جو كاخ تحفونها برشا، الحاجه الباهيه فيهم علاش لي باغو يحبوها برشا خاطر الصغير يحفظ بها جدول الضرب وحده.
0: تعطيه جدول الضرب
2: متدرجه هما زاد العابنا الكل متدرجين حسب مستوى تعليمي للصغير. فهمت لعبه يحفظ بها جدول الضرب يلقى العملية من جهة ديكارت يقلب يلقى النتيجة دونك يحفظ وحده، ومن بعد تنجم تلعبها معاه كيما ان جو كارت كيما الرامي ولا باش تزيد تثبت له اكثر جدول الضرب وباش ما ينساهوش. كيما قلنا في العطله فما برشا صغار دي بارون يقول لك ولدي حفظوا عملي جدول الضرب تو جيت نراجع معاه لقيت ونسي كل شيء، دونك ياخذها هكا باش يراجع معاه وباش يعدي وقايد حلو معاه. انا قلت لك لعبه تلعب كيما الرامي وكيما البولوت فهمت.
0: يعطيك الصحه سلسبيل موفقه ان شاء الله. عايشة. احنا نفرحوا ديما كيف نشوفوا بروجي تونسي هكايا وافكار تونسيه كيفاش يقولوا نابعه من الواقع من المشاكل الصغيره اللي تعرضنا كل يوم، كيفاش واحد ينجم المشاكل هذيك يلقى لها الحلول والحلول الممتعه كيما تقول انت باش هكاك يتفرهد ويلعب ويقرا ويكون اكيليبري في كل شيء.
2: فوالا فوالا مهم راهو اوزل لي مهم على الاخر خاصه في مراحل كما قلت لك التعلم الاولى اول ما باش يبدا يتعلم اللغه العربيه والا الفرنسي. مهم انه القرايه تربطها له بالجو عرفش تقعد له ديما في مخه القرايه راهي حاجه ممتعه ماهيش حتى كي يكبر من بعد تلقى صغير تلقى حتى راهو باهي في القرايه راهو توا صغار يبداو باهيين طيارات في الموينات ويقول لك اكره ولدي يكره القرايه تجبد تقول له اجبد اقرا ما يقول لك ليه علاش خاطر ملي صغير القرايه مربوطه عنده باش يقعد شد كرسي ورقه وستيل واكتب هذه هكا مش هكا ولا لي بارون يتلزوا ما نكذبوش على روايحنا يتلزوا يكشوا على صغيرهم ولا يعاقبوه خاطر ما خدمش ليه علاش القرايه ما توليناش لعبه متعة حتى الصغير تقعد له في مخه اللي يكبر حاجة بيه معناها تقعد له في اللاوعي نتاعو حاجة ممتعة القراية فهمت؟
0: موافقة إن شاء الله سلسبيل وين ما يكبروا صغار باش يجيو دي جوج ضد إن شاء الله ديما يتمشاو مع المستوى نتاعهم. يعطيك الصحة شكرا ليك. احنا مازلنا مكملين معاكم في صيف معانا مرحبا بالناس الكل.

0: صيف معنا
1: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
2: جوكم
3: تصييفكم وتبحيركم
4: بيدون لو بحذنا.
1: نصايح استيفال
4: دورة في الفستيفال
5: الماكلة الهيلثي
4: بوتي وسبور ديتي.
1: صيف معنا.

اهلا وسهلا بكم، مرحبا بالناس الكل اللي يسمعوا فينا وين ما يوصلكم صوتنا. مرحبا بكم معنا، مازال مكملين معاكم في صيف معانا وقايت فقره بدو بتميم.

0: في فقرة بدو بتميم تحضر معنا أخصائية التجميل الجراحي مريم بالأخضر. أهلا وسهلا بيك مريم.
1: عسلامة، مرحبا.
0: طوى التجميل الجراحي تحسه في تونس والناس كل رجعنا له، عرفت الناس تهرب شوية من العمليات، ما ثم حاجات أخرين ينجموا يعاونوا البدن من غير عمليات وبيعطيو دي ريزولتا.
1: كلمة التجميل الجراحي هي كلمة راهي كبيرة، نحن مش نقولوا أي، خاطر هو الاختصاص صحيح تجميل الجراحي، ولكن معناها مرة أخرى احنا في حلقة سابقة حكينا أنه فما معناها ديزانجكسيون يتعاملوا يعتبروا من ضمن التجميل الجراحي اللي هما مختصين بهم الدكاترة والطب بالأساس، معناها هذا ما باش نبدأ بها ونكونوا واضحين. فوالا. ولكن توا في وقتنا ولينا نلتجئوا للعناية أكثر، ناخذوا معناها نحتاتوا من برشا حاجات، مثلا علامات تقدم السن، مثلا برشا حاجات نعملوها ولينا كالوقاية قبل ما نوصل للعمليات.
0: احنا نحكيو فما دي مساج يتعملوا على الدوبل مونطون مثلا، وريناهم احنا ديزاباري يستعملوهم اللي من غير حتى شيء، من غير عمليات، من غير تدخل جراحي يتنحال.
1: صحيح توا ولينا طورنا برشا، وليت فما برشا دي ماشين، معناها كل شيء معتمد على التقنيات الحديثه اللي هو في التجميل الحديث اللي ولينا نعتمدوه باش نحاولوا نحسنوا من مظهرنا وجمالنا. وديجا معناها مرة الأخرى حكينا برشا إنه العرايس قديش يلتجؤوا باش يعملوا ليزاكت هذوما، مثلا كما قلنا قبل حكينا على الإدغا فاسيال، حكينا على الأكسجينيو، حكينا على كيف لي تكنيك نتاع لو هاي فيو، حكينا معناها شد البشرة وإزالة اللغد وبرشا حاجات أخرين، معناها حكيناهم بيان مرة الأخرى. ومنها فما حاجات اليوم اللي وصلنا معناها كيفاش نقول لك، معني وليت كالبديل، انا نشوفها نوعا ما بديل
0: روتين يتعمل ديما تحافظ على اوقاتك،
1: كل شهر كل شهر
0: وتلقى ريزولتا في الاخر.
1: ريزولتا كل شهر تعمل سيونس نتاعها من
0: اللهوه تجيب. مريم اللهوه تجيب، هكا ولي
1: هي اللهوه تجيب. اسمعني انا ديما نقول راهو هي اللهوه تجيب وتحسن النفسيه
0: صحيح،
1: وتخليك تكون معناها زاده علامات تقدم السن تتأخر، معناها تحاول انك تأجلها بالكدي. انا ديما انا نشوف لهم فما برشا كبار في العمر حتى كي يجيو بحذية والله يشدين رويحهم محليهم ومزينهم تخش عليها بنت 30 تسألها تقولها عملت بوتوكس، عملت حاجات، معناها تقول لي شتعمل، تقول لي ليه وجهي عيني بالوجه نعمل ادغا فاسيال نتاعي، وحتى قبل ما كنتش نعمل ادغا فاسيال نعمل نتواياج وديما نعمل الكريم وديما ليه بوجهي، هذاك اللي لازم. اما راهو ما تنجم زيد نحنا بما انه تيم بدو بتمام نحكيو اكسيبسيونيل ما للعرايس اللي موجودين هكا ولا لا، هذه حسبه في بي دونك خاطر باش ما نتوسعش برشا فوالا. دونك بالنسبه للعرايس راهم لازمهم يتلهيو بالبشره نتاعهم ولا معناها بالكور ولا الفيزاج، لازم يتلهيو برويحهم قبل بفتره نتاع 6 شهور اقل حاجه من المده نتاع العرس.
0: هو هذا احنا نقولوا راهو روتين نتاع العرايس نتاعنا، وخاطر احنا في بدو بتميم، مي جينيرالمون الروتين نتاع اي امراه تحب روحها تكون ديما البوم تاعها مزيانه، ديما البوم تاعها صافيه، ديما بدنها لاباس، ديما روتين نتاع اي امراه تحب روحها ديما مزيانه ديما حاضره.
1: بيان سور
0: هكا ولا
1: لا؟ لا صحيح هو تو تيب داجره وجاوني حتى 80 سنه
0: يعطيك الصحه باش يعكس على النفسيه
1: ويحبوا يعاودوا يعرسوا وقاعد يجي مخطوبين قالت لي بعثني خطيب
0: حقها
1: والله كيف نحكي لك، جيت عملت جلسة الهاي فيو والغاديو فريكونس وعملت لي دغا فاسيال الاكسجينيو، قالت لي لازمني نكون حاضرة راني باش نلبس الخاتم سياسي بون باش نكتب مصداقي

0: الله بدو
1: تبين بلاش نوع
0: في الإطار هذا. احنا اليوم موضوعنا اللي باش نحكيه عليك واللي هو توا توندونس شيء كبير ليبيلاسيون لازير.
1: ايبيلاسيون ديفينيتيف
0: فوالا اللي العباد الكل واحد شنو هو يحكي فيه تو كثرت في الفيسبوك سورتو اي واحد يعطي رايه اي واحد يحكي على تجربته هو والتجارب تختلف
1: تختلف التجارب بطبيعه. به انا باش نحكي باش نحكي بصفه عامه لمعلومات عامه تخص معناها اي امراه تحب تعمل تقنيه معناها ليبيلاسيون ديفينيتيف باللازير. دونك انا نشوفها انها التجربه هذه اول حاجه لازمها تعمل دياغنوستيك. نحن نبداو الساعه من الاول. انا عندي في السنتر عندي في السنتر سنتر غوزيت الناس كل معروف توا سي بون معناها العباد كلموا فيا فوالا على اخر حلقه على اللي عديناها وكل شيء كلموني برشا قالوا لي سمعنا اذاعه الشباب وكلموني يستفسروا سورتو على تقنيه الهاي فيو. اوكي شفت
0: ديجا عندهم كود برومو هما اللي يسمعنا
1: كلموني على كود برومو
0: اللي يسمعنا الكل
1: يسحبوا يثبتوا فوالا. دونك بالنسبه ليبيلاسيون ديفينيتيف ليبيلاسيون ديفينيتيف سي ان بروتوكول ميديكال تو دابور هو كامل معناها لازمك انت تتعدى برشا مراحل فيه قبل ما انك توصل تعمل جلسه ده. لازمك تعمل الدياغنوستيك نتاعك قبل كل شيء لازم الاخصائي او الطبيب يعني نقولوا احنا المختص في تقنيه الليزر يلزمه اول حاجه يكون عنده احاطه بالحاله اللي جات قدامه ما لازمش يتعدى معاها ديريكتومون للاكت ديريكتومون
0: خاطر مش الناس الكل يمشي معاها
1: الكل يمشي معاهم لا لا لا فما انواع معينه انه ما يمشيش معاها اللي عندهم مثلا نقولوا تكيس مبايض نحكي عن سي اوكي أي. تبدا عندها معناها فما حالات ملفته يلزمها تعمل ديغنوستيك افيك ان ميديسان بيان سور سبيسياليزي وتعرف شنو اسكو يتماشى معاها والا ما يتمشاش معاها. سينو سامحني ندخلوا في الحاله الثانيه. الحاله الثانيه هو الناس اللي البشره نتاعهم غامقه برشا داكنه الاسمر الداكن الاسمر الداكن هذا ما عندهم ماشين خاصه بهم لانهم عرضه اكثر للحروق ما تقبلهمش معناها باش لازم يعني يكون عندك الماشين هذيك والا لا ويكون عند ميتسان راهو كونوا واضحين عليها بين قوسين. سينو ندخلوا في الحالات وقتاش العروسه تنجم تعمل حصه الليزر نتاعها تعملها لازمها تبدا قبل بستة شهور
0: قبل بستة شهور تبدا حصه الليزر
1: فوالا قبل بستة شهور
0: تعمل خاطر هي بين الحصه والحصه
1: راهو العباد يقعدوا 40 يوم شهرين من 40 يوم الى شهرين دونك دو بريفيرونس حصه اللازير باش تعملها ولا باش تاخذ قرار انها تزيل الشعر بصفه نهائيه وتحسن من مظهر البو نتاعها ولانه في برشا فوائد بصراحه وانا نشوفه انه هو قرار لازمها تاخذه اي مراه اذا ما زلت ما عملتوش يمنع الغلاشمون دو بو جمله برشا عبيد اي بالحق ويحسن وينقص من التصبغات واحنا الماشين نتاعنا اللي هي مطابقه للمعايير الدوليه التجميليه اللي عندنا في سنتر روزيت من ضمنها انها هي تزيل الشعر وما شاء الله معناها فما نتائج جميله جدا بالحق معناها
0: فما شكون من سيونس الاولى
1: فما شكون من سيونس
0: الاولى يبان الريزلتا فما شكون
1: فما برشا من الحصه الاولى يلقاو نتيجه ويتشجعوا برشا ولكن هي لازم تحترم البروتوكول نتاعها انها تلتزم بالحصص المنصوح بها ولانه كل منطقه في الجسم تحتاج عدد من الحصص معين
0: واضح.
1: اوكي لانه ماهمش الكل كيف كيف ولكن المعدل الطبيعي من 6 الى 12 حصه اوكي لانه الوجه قد يحتاج اكثر والجسم يحتاج 6 حصص الوجه واضح. يحتاج ساعات 12 حصه وساعات بالعكس انت والجسم وانت ونوع الشعر يعني فهمتوا البشره اوكي فما حاله زاد كيف سامحني بين قوسين اللي ما لازمش يعني تعمل الليزر او انها تزيل الشعر بالطريقه معناها ايا كانت مع الطريقه نحكي عليها اللي هما عندهم مشاكل جلديه مشاكل جلديه كيما صدفيه وكيما برشا حساسيه مفرطه التهابات حبوب الى اخره رد بالك تعمل حصه لانه لازمك ساعه داوي جلدك بطبيعه وكل شيء لانه نجم يعمل تهيج مفرط اوكي هذه زاده حاله من الحالات ولكن الحمد لله راهو انا باش نقول لك يعني يعني التكنيك هذيا اللي عندنا احنا ريزيرفي في السنتر نتاعنا والحقيقه معناها فيها انتي بيغمون كبير تخدم على الانتي تاش وفي كوتي الوجه زاد كيف كيف تخدم على الكولاجين اونتي ريد فيها دوبل فونكسيون
0: فهمت تخدم هذو معناها انت الفوا
1: الفوا
0: تربح سيونس لازير تربح
1: برافو نعملوا دوبل سيونس نخدموها معناها سورتو باش نقصوا من التصبغات مع ازاله بيان سور الشعر و فوالا دونك هذا انا بالنسبه ليا
0: جينيرالمون توا اللي يسمعوا فينا ولات دايجه راهم لي سيونس لازير توا برشا برشا برشا توانسه كلهم يمشيوا للي سيونس هذوما تقول لك انفستيسمون
1: هو
0: يعطيك صح سيت ان انفستيسمون تقول لك انا حاجه ونرتاح منها باهي مي ثم قواعد ثم دي بروتوكول يتعملوا ثم حاجات اللي لازمك تعملها حاجات ما تعملهاش خاطر مش انت من بعد تمشي مثلا بعد سيونس لازات تتصرف من راسك ومن بعد تقول يا ما مشيتش معايا يعطيك الصحه سورتو في الصيف يتعمل في الصيف ولا لا
1: على سيرة الصيف يتعمل في الصيف ولكن لازمك تحترم انك بعد ما تعمل الحصه نتاعك اقل حاجه جماعتين تمشيش للبحر وما تبداش هكا يعني اكسبوزي للشمس
0: البرونزاج لا
1: لا لا ممنوع ممنوع البرونزاج هذيك على خاطر من بعد قلقنا في
0: الخدمه نتاع
1: لازم الطعم يكون كيف ما هو يعني فهمت كل ما يغمق كل ما يزيد نسبه الحروق في يعني في الجلده فهمتني مش مش باهي توتفاسون هو عادي تعمله في الصيف على روحك ولكن تستحفظ على روحك زاد كيف كيف وفما شكون اللي تجيني تعمل ليبيلاسيون وسير قبل ما تعمل سيونس لي غلط رجعها لي غلط خاطر هو لازمك انت تعمل غازواخ قبل الحصه
0: يعني قبل الحصه بقد ايه
1: قبل الحصه 24
0: نهار اي نهار اي
1: فوالا تعمل تعمل قبل الحصه بنهار وتعدي اللازير على روحك خاطر حشتنا بحنا البوال الجدر نتاع الشعر اللي باش نضربوه يعني هم مش في بالهم انه كي تنحي
0: بعد هذاك ما عادش تستعمل اي حاجه اخرى ابار
1: جامي سينو الحصه نتاعك طيحها في الماء
0: كاينك ما عملت شيء
1: كاينك ما عملت حتى شيء
0: هذوما هذوما
1: اكثر حاجات اللي توا ما مش فاهمينهم برشا وحتى ساعات يغلطوا فيهم
0: فوالا بين بدن وبدن تختلف الاستجابه نقول انا
1: الاستجابه صحيحه
0: فما شكون اللي نجم بعد هو خاطر جينيرالمون الاخصائيين يقولوا مريم اللي بعد ثالث سيونس باش نجم تحكم
1: تحكم عليه اي بعد ثالث سيونس بون ايش نقول لك حاجه هو راهو نوعيه الشعره في حد ذاتها تختلف فما الشعره الغامقه وحنا نقولوا الشعره الخشينه يمشي معها اللازير اكثر من الشعر الخفيفه
0: اها
1: اي هذيا فما برشا في بالهم انه ليه الشعر اللي معناها احنا نقولوا عندها برشا شعر في بدنها وخشين
0: باش تبطا
1: والا اللي تنحي فيه ديما ما كثر ما تنحي فيه ديما بالغازوار كل شيء يعني هذيك مش باش يمشي معها لا هذيك هي اللي باش ينجح معها حس اللازير لانه الشعر نتاعها كل من كثر ما هي غامقه هي اللي يختفي فيها اكثر يعني هو شو يعمل بشوي بشوي بشوي يبدا
0: هو يمشي للشعره الغامقه معناها
1: يمشي للشعره الغامقه صحيح الشعره تكون فخت وقويه تبدا وتكون غامقه بشوي يتعافها بيان سور لان كل ما غمقت كل ما يكون الحرق نتاعها اسهل
0: فما شكون يقول لك راهو ساعات وقت تبدا انت حكيت على الشعره الغامقه وقت يكون عندك شعره فاتحه وتني نقولوا نحن هكا خفيف راهو باش يعطي نتائج عكسيه من المستحسن ما تعملوش
1: تمام المستحسن يقولوا ما تعملوش لكنه ساعات الشعر هي شعر الخفيفه باش تمشي وتغمق راهو اش معناها باش هو كيفاش باش الفا اتاكي معناها لابوال باش تكون كيفاش نقولوا بشويه بشويه الدوغري نتاعها باش يتبدل بما انك انت تعمل في الغازوار ما عادش تقعد خفيفه بشويه بشويه باش تخشين الشعره اما تلقى فيها ريزولتا بون انا بالنسبه لي ما جاونيش زعر لان احنا تبارك الله الاغلبيه في المارون في البراون
0: ولا
1: في الدارك براون يعني الاكثريه نحن مش اوروبا يعني تلقى الاكثريه شعر هكا فوالا دونك في ماشي على البني معناها اكثر مش الاصفر كريمون الاصفر كريمون ما يعملوش لازير ما فماش منها جمله واش تعمل
0: واضح لهنا هذوما اهم النصائح للناس اللي تحب تعمل لازير وبالنسبه للعرايس وفي فقره بدو بتميم قبل بستة شهور مش قبل بشهر تفكرش
1: قبل بشهر قبل بشهر اما خاطر هما مثلا علاش يعملوا فيه اللازر قبل العرس باش تلقى روحها سافا تتفرهد ما تقعدش ليه حتى في مخها حتى اكت اخر وتبدا مرتاحه معناها مش تقعد ماشيه كل مره وتخمم في بوال تشوف عليها وكل دونك هي دو بريفيرونس اقل حاجه ثلاثة شهور انا الراء اقل حاجه ومن بعد تكمل
0: يعطيك الصحة باش تلقى الريزولتا
1: بعد العرس تكمل
0: إذا كان أنت كملت لي سيونس نتاعك الكل وصلت الريزولتا اللي حاجتك بها من بعد لونتروتيان قولي لنا كيفاش يكون
1: سيونس دو رابيل تكون سا ديبون أنت وزان بين ستة شهور ومع
0: تقعد تعمل سيونس رابيل
1: لازم راهو خاطر كي طفيها أنت ديجا وهذا بار اكسبيريونس بيرسونيل معناها كي طفيها السيونس دو رابيل نتاعك وتفوت العام عادي ما يطلع لكش في البلايص كل ما فما بلايص باش يتنفسوا يطلعوا لك وكيت كل ما انك باش تطفي الضوء باش يعاود يرجع لك.
0: من المستحسن تعمل سيونس غابيل نتاعك مريره في العام في نفس الوقت باش هكاك ديما تلقى الخدمه اللي خدمتها ما تطيحيش في الماء.
1: اكزاكتومون
0: وهذوما اهم النصايح في لي سيونس لازير اللي قلنا عادي يتعمل في الصيف جوست انت تاخذ احتياطاتك وترد بالك الشمس نتاعنا قويه معناها تتبرانزيش
1: انت وليغ في البدن وفي الوجه وكل شيء وتبدا ترد بالها على روحها وتغطي روحها بيان باش نجم تحفظ على البشره نتاعها ما تكونش تكون جلسه ناجحه بامتياز.
0: وان شاء الله بدو بتنيب للناس الكل وان شاء الله ديما مزيانين للناس الكل اللي يسمعوا فينا. يعطيك الصحه شكرا ليك مريم بالاخضر الاخصائيه في التجميل الجراحي وفي سنتر
1: زيد في المولوج
0: يلقاو لي تكنيك الكل
1: ويلقاو زيد لي رونسينيمون نيسيسير اللي حاجتهم بهم يحب يسال مرحبا بها تماما.
0: يعطيك الصحه نمشيو احنا للموزيكا مازال مكملين معاكم اهلا وسهلا بالناس الكل.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا
5: جنين الدارك

0: اهلا وسهلا، مرحبا بالناس الكل اللي تسمع فينا في صيف معانا، ومازلنا مصيفين ومازلنا لاهين بجنيننا وباللي بلونت متاعنا ان شاء الله. اسبيرون بيان هكا ولا ايه هنيدة؟
1: ديما ديما مع الخضار، يلزمنا ديما نكونوا مع الخضار.
0: بتنفسوا مع الخضار هنيدة نصير الاخصائية في النباتات الداخلية والخارجية، كيما كل نهار اثنين تكون حاضرة معانا ومعاك انت نتعرفوا على نبتة جديدة.
1: اي مرحبا بكم، صباح النور. باهي، بالنسبه لليوم جبت لكم نبته تمشي دزغنا، سهله اللي تلمو سهله، حتى كي تحطها في فاز بالماء راهي تكبر كيما تشوفوها في الكاميرا معنا. انا ديجا عملتها جرام بونت على الميكرو.
0: اي ريت اي
1: النبته دي اسمها البوتوس. هي نبته سهله برشا كيما فيها في الامبورتاسيون، فيها زاده في السلعه اللوكال. الحاجة اللي فيها مزيانة وباهية هي النبتة دي تدبتي في أي بلاصة تحطها فيها، راهي ما تقلقش جملة. وديما في ليتل جاردن باي هنيدا راني نحاول نعاون لي ديبيتون، أكثر حاجة هي نعاونهم باش يعبيو ديارهم بالخضار، وتجم أي بلانت تاخذها نعطيك وين تحطها وكيفاش تتعامل معاها، ولي كونساي راهم موجودين 24/24. أي كليون باش ياخو من ليتل جاردن بلانت يكونتاكتيني وأنا نعاونو أتو مومون
0: بصدر رحب، تعطيني المعلومات اللازمين الكل. هذه البلانت هذه قلت لي انت لا تاخو سباس، لا تاخو من وقتك، لا تاخو حتى شيء، وفي نفس الوقت ما شاء الله عليها تكبر في ساعه.
1: اكشف فيها انا حطيتها هي بلانت كيما تجم تكون جرام بونت، خاطري سوبل على الاخر وين تحطها انت وين تمشي. تجم تكون جرام بونت يعني متسلقة ولا متدلية، تخليها في بلاصتها وتخلي
0: شفتوا مع شبابك اللي يحبها هكا تبدا
1: هابطة، خاطر برشا ناس توا ولاو عندهم الموبل تي في، ولاو عندهم ليزيتاجير في ديارهم، يحبوا يحطوا نبتة ويحبوا يشوفوها هابطة هكايا خضرا بحذا التالي.
0: شو اسمها نبتتنا لليوم؟
1: اليوم اسمها البوتوس، هي بالعربية قلب عبد الوهاب.
0: عبد الوهاب
1: قلب، هي في الفهم نتاع قلب هكاك سموها هكاك. النبته نتاعنا كيما قلنا فما في اللوكال وفما في الامبورتاسيون، وديما كي نقولوا في الامبورتاسيون ديما نحكيو على امور جماليه احلى. النبته هذه هي بيدها نفسها مي احلى برشا. كيف زاده كيما تمشي في التراب في التيرو، باش نكون واضحين مع برشا ناس، راهو النباتات متاع الزينة راهو متنجمش تعبي محبس من تراب الجردة وتزرع نبتة متاع زينة. جينيرالمون العروق متاعهم تلقاهم جويدات، يحبوا يكونوا أميد. التراب متاع الجردة اللي برشا ناس تغلط وتعبيه في محبس وتزرع فيه النبتة، راهو ذاك كي تسقيه وبطول المدة يولي يابس. يابس ويلصق في بعضه
0: العروق. سامحني انت كيف تحلو هكا وتحطه في المحبس؟ ليه ما عملنا شيء؟
1: انت تحلو ديجا بار فورس، هي النبته العروق ما عندهاش فورس معناتها باش تمشي باش تدز. فهمت؟ يلزم يكون فما تيرو، خاطر نباتات الزينه بصفه عامه يحبوا لوميديتي ويحبوا تكون التربه يعني خفيفه باش تنجم تكبر العروق. هذه الحاجة اللي ديما نوصيها للكليون، راهو مش التراب الكل ويمشي للنباتات الكل.
0: هذه هي نفس النبتة اللوكال ما تستحقش تراب، انت ماكش حطتها في تراب في
1: أي
0: في
1: انا تراب. حطتها في فاز بالماء.
0: هذه اللوكال،
1: هذه اللوكال ومنها هي بيدها زادة نفسها، فما منها في الامبورتاسيون كيف زادة تجم
0: تحطها في الماء.
1: تجم كي تكبر لك. انا هذه نبتة عندي بلانت مير في الدار، كبرت ما شاء الله، قصيت منها العروفات وحطيتهم في فاز بالماء ومشيت بالكدي بالكدي،
0: عاود وكل عرف هذوكم يعاودوا يكبروا
1: يعاودوا تكبر، تعاود تعمل منها بيبيات اخرين وتعمل فاز اخر وكل شيء.
0: سي بيان،
1: هذه النبتة اللي هي نحكيو عليها ديما سهلة، أنا ديما نحاول نوفر لكم النباتات السهلة اللي ما تستحقش
0: أونتروتيان
1: باش نشجع العباد، باش الثقافة هذه اللي دخلت علينا جديدة وعنا برشا ناس ناقصين برشا معلومات وعندهم معلومات غالطة، نحاولوا نصلحوهم ونعاونوهم. خاطر راهو ساعات واحد يقول لك ليه نبتة معناتها أنا نوين ما نشريهم يموتوا، مي هو ما يعرفش علاش هما يموتوا. فهمت؟ بورتون اللي راهو النباتات راهم سهلين على الاخر، هكا ديجا تشوف فيها هذه في فاز بالماء لا نعمل لها حتى شيء، هاكي ديجا عملت لها الديكور في الميكرو.
0: سيبها على روحها. بالنسبة اللي يتحطوا في التراب، في التراب زادة ماهيش لهوة كبيرة، قداش تسقى من مرة كيفاش؟
1: سا ديبان انت والفيتاس اللي باش تستانس به النبتة. أول ما ناخذوا النبتة نبداو من الأول الساعة، كيما أي حاجة باش تشريها جديدة يزمك تتعلم، حتى تليفون معناتها يزمك تتعلم بشوية بشوية باش تولي تستانس به. راهو النبتة أنت والفيتاس متاع دارك، أنا ما نجمش نقول لك راهو تسقي مرة في الجمعة، هذا تجم تكون دارك أسخن من داري.
0: واضح،
1: فهمت؟ تجم تكون النبتة عندك أنت تشيح في أربع أيام، البزوا نتاعها كل أربع أيام، أنا البزوا نتاعها كل جمعة، بويسكو أنا موفرت لها مثلا هوميديتي، داري أبرد، حطتها في كوان أبرد، فهمت؟ ما تستحقش ماشي شايحة، أنت تجم تكون دارك مش كي داري، بشوية بشوية لين نستانسوا بالنبتة نتاعنا، ناخذوا دي تيج ولا حتى نمبورت أي حاجة نقيسوا بها التيرو نتاعنا شاح ولا، نحطوها في وسط التراب، كي نطلعوا كتيج هذاك نلقاوه شايح، دونك النبتة نتاعنا راهي ناقصة ماء، نصبوا لها شوية ماء، ما فما حتى حاجة فيكس تعطيك وقتاش تسقي النبتة، نعطيوك أبوبري أبوبري، خاطر توا الديار الكلهم فيهم لي كليماتيزور، في الشتاء الكلهم فيهم لي شوفاج سنترال، أوكي؟ ما نجمش نعرف انت قداش تحل شوفاج من مره من ساعه في النهار، فهمت كيفاش؟ نعطيك حاجه ستاندر، نقول لك ابوبري كل جمعه مثلا، مي انت دارك مثلا في الشتاء تحل برشا الشوفاج، تحل برشا الشوفاج تولي وقتها النبته تستحق اكثر سقيات.
0: انت وحدك توزن
1: صحيح، انت من بعد تولي تعرف النبته كيما تعرف وحدك مثلا كي تبدا عندك بيبي، البيبي نتاعك قداش ياكل. فهمت؟ تعرف معناتها من الاول كي اول مره ما تجمش تعرف، تبدا توكل وتشوف زعما شبع زعما لا زعما كيما كيف كيف النبته ديكو تستانس بها، راهي ماهيش حاجه صعيبه. وقلت لك برشا ناس يقول لك انا دوبا نشريها تموت، دوبا تشريها تموت على خاطر انت ما عندكش المعلومات الكافيه اللي هما لي زابي سي نتاع النبته، كيما لي زابي سي نتاع باش تسوق كرهبه بار اكزومبل، اللي هي تحط المفتاح في الكونتاكت، وهذوما حاجات لازم باش تعرفهم. فهمت؟ في اي حاجه باش تدخل لحياتك جديده فما حاجات معلومات اوليه يلزمك تعرفها. وبويسكو التونسي بصفه عامه ما يقراش جمله جمله جمله، انا نحاول نوفر له المعلومه في ليتل جاردن باي هنيدا في الباج نتاعي، نعمل دي فيديو، نحاول نعاون العباد لو ماكس، كيما توا قاعده في البلاتو هذايا قاعده نعاون فيهم باش ياخذوا النباتات الساهلين، زاده في الباج نتاعي حتى النباتات اللي ماهمش ساهلين واللي لي زاموغو والناس اللي تعرف معناتها لي زيكسبير اللي يعرفوا بالنباتات وكل شيء، نوفر لهم النباتات عندنا حتى اللي ما فما في حتى بلاصة في تونس. هذوما تلقاوهم في ليتل جاردن باي هنيدا اكاهو زيدا.
0: هذوما نباتاتنا لليوم، في كل مرة احنا نحاولوا نعطيوكم نباتات سهلين التعامل معاهم يكون سهل، باش هكاك انت سورتو كيما تحكي انت للمبتدئين وللي مازالوا هكا مغرومين جدد بالعالم هذايا، ما يلقاش صعوبات، ما تجيهوش ديسيبسيون من انه هذه ماتت لي الاخرى ماتت لي، هكا التعامل معاهم سهل لين تولي اكسبير وتولي تفهم وتولي عندك جنينة ما شاء الله معناها.
1: ومع السخانة توا اللي هي وليت ياسر سخونة الدنيا عنا، فما حاجات تطلع للنباتات وبرشا ناس تخاف منها. أنا مثلا جبت لكم النبتة هذية راهي تبدأ عندها شوية ديتاش مارون في الأوراق متاعها، راهو هذاك مش شالور مش هيلي، راهو عادي جدا، خطر الديار متاعنا ما نقعدوش حالين رانا الكليماتيزور 24/24 ديما النبتة كيما أي كيما أنت مثلا كإنسان تتأثر بسخانة، تطلع لك حبة
0: وجهك يشيح
1: وجهك يشيح، ناقص هيدغاتاسيون كيف كيف، هي ناقصة هوميديتي تولي هي تعمل رياكسيون، ما نخافوش منها، راهي ما ماتتش النبتة وما هيش مالادي وما هي حد شيء، هذيك رياكسيون تعملها النبتة مش شالور ني بلوس ني موا
0: عادي. يعطيك الصحة هنيدا، شكرا لك، كل مرة هكا زين الاستوديو بدي بلانت محليهم. بالنسبة للسوام نتاع لي بلانت هنيدا،
1: ديما الاسوام ديما راهو لامبورتاسيون اغلى من اللوكال، على خاطر البوتي ديما عندها سوق
0: تطلب تطلب يعني ديما
1: بالنسبة لللوكال راهم ابارتيغ من 10 دينار حتى لين انت والكبر نتاع النبتة. ولامبورتاسيون ابارتيغ من 35 دينار انت والكبر نتاع النبتة.
0: وهي قلنا نبتتنا اليوم اسمها
1: اسمي بوتوس.
0: شديد كان قلب عبد
1: الوهاب بالعربية
0: بوتوس قلب عبد الوهاب اليوم حكينا عليه. لكم ما شاء الله أخضر نور قلب عبد الوهاب اليوم.
1: اي قلب عبد الوهاب
0: يسرح لي. شكرا لك يعطيك الصحة هنيدة على كل التفاصيل، واحنا مازلنا مكملين معاكم. اهلا وسهلا بالناس الكل.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحبنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
5: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا

0: اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمع فينا وين ما يصلكم صوتنا، ومرحبا بكم معنا مكملين معكم في صيف معانا وفي الصيف مانا ديما نجوع وماذا بينا ديما حويجه العشيه حويجه في الليل، كل واحد وكيفاش على طول النهار واحنا نجربوا شاف صحيت ما تعرفش على روحك كي تلقى روحك ديما جيعان سورتو مع مشيت البحر. وعنا احنا اكل عنا احنا اكل العقائد بتاع البحر يجوع ولازم
1: البحر يجوع
0: ولازم تاكل لازمك تهز مكتب معاك شيف. اهلا وسهلا بك شيف، كالعاده معك انت باش نشوفوا شنو باش نحضروا في ميزون. واليوم على شنو باش نحكيو؟
1: اليوم باش نحكيو على حاجتين، طاجين سلطه مشويه
0: ناي،
1: وعملنا كفته بالسردينه اللي هي وقتها تو.
0: السردينه رابخه، دونك كفته بالسردينه وطاجين سلطه مشويه في ميزون.
2: في ميزون
0: نبداو بطاجين سلطه مشويه.
1: نبداو بطاجين سلطه مشويه. طاجين سلطه مشويه فما بيت تعملوا على حاجتين، فما بيت تحبوا بالاسكالوب، فما بيت تحبوا في الطبيعي بالطن.
0: ناي
1: احنا باش نعطيو لاستويس، عندك ناخذ شويه فلفل شويه طماطم شويه بصل، رثو خليوه قشطو نغسلو نشويهم. نحضروهم هذوك نخليهم يبردوا يرتاحوا. حاجه برك فما استويس في الطماطم.
0: كي
1: نقشروا الطماطم نحاولوا نحطوها في حاجه تستقطر، تنحي ماها ولا نرفسوها بفرشيت. بعد ناخذوا السلطه مشويه هذيك نتاعنا ما نرحيوهاش برشا.
0: ناي
1: ما ترحاش، والا الفلفل نقصوه جيد سلوك سلوك سلوك، والطماطم والبصل خلطوهم نحطو فيهم 8 كعبات عظم.
0: ناي
1: شويه ملح شويه فلفل اكحل شويه تيبل وكاروي. بالنسبه للي باش يعملوا بالطن ينجم ياخذ كعبه ليمون.
0: ناي
1: شويه فلفل برلعبيد تتغسل مليحه الملوحيه، ناخذوا القشره تاع كعبه الليمون الملحه قصوها جيده وخلطوها مع الطن. وبعد نحطوا فيه ما يقارب 150 غرام جبن. ويتخلط الكل مع بعضه ونحطوه في الفور تاعنا. بالنسبه لي انا الطاجين سلطه مشويه نخيروا في الطاجين الفخار تاعنا العربي. قبل ما نحطوه كطاجين نحطوا فيه شويه زيت نحطوه في الفور باش يسخن. بعد صبوا الطاجين تاعنا باش بعد هذيك خليوه مده 30 دقيقه على درجه حراره 180 درجه. بعد نخرجوه، بعد حتى كي نخليوه يبرد ونقلبوه يطيح الطاجين ما يقعدش لاصق من اللوطه ولا حاجه. يجي ساهل وما فيه حتى شيء وخفيف ويتاكل في الصيف مع كل شيء. هذا بالطن، فما بيت تحبوا بالدجاج.
0: ناي
1: تقلي تاخذ شويه دجاج تقصه جيد تقليه معاه شويه بصل.
0: ناي
1: مليح مليح لين يحمار، وبعد هي بيدها نحطوا الفلفل والطماطم والبصل تاعنا وكرستو
0: عليهم
1: هذوك وخلطوهم. بالنسبه للي بالدجاج فما عباد تحبوا طونت شويه تحط له شويه كريم فريش، يقول لك سلطه مشويه فيها علاش باش يجي طري.
0: هو هذا الاستوس في الطاجين معناها بصفه عامه، كيف تحط شويه كريم فريش يجي طري الطاجين
1: طري وما يجيش شنو علاش تو. انا قلت لك الطماطم بار اكزومبل يلزمها تستقطر خاطر كان بعد اللي كان
0: فما عباد سامحني شايف العظم يعطلها من اللوطه، من بعد تحسوا ثم كوش نتاع عظم من اللوطه.
1: علاش
0: تصير الحكايه هذيك؟
1: علاش تصير خط طاجين العظم ما يحبش التخليط برشا.
0: اي
1: كي نحطوا احنا العظم تاعنا فما عباد تحط تخلط العظم وبعد تصب لاباري الاخرى اللي هي بار اكزومبل فلفل وطماطم والبصل، لا تحطهم هما وتحط عليهم العظم.
0: واضح.
1: وبعد تزيد عليهم الجبن تاعك يتخدموا شفيسة ويبدا الطاجين سخون ولا بيريكس تاعك ولا اي حاجه تحط في الفور ما يتيحش العظم من اللوطه.
0: يقعد ديما ما تقعدش تخلط برشا، معناها اذا خلطت برشا العظم راه باش يتيح لك من اللوطه.
1: يتيح لك من اللوطه يولي. بالنسبه لهذا للطاجين تاعنا سلطه مشويه.
0: نعم.
1: شو المرشي تو موجود فيه السردينه خيرات ربي
0: وميجا 3
1: ونافع.
0: نافع.
1: حتى للصغار. شنو نعملوا؟ ناخذوا السردينه تاعنا تنظاف مليح مليح.
0: نعم.
1: نجيو كي نحلوا كعبه السردينه الجناب تاعها نحاولوا بالسكينه نحيهم تلقى فيهم شويه شوك.
0: نعم.
1: بعد ونجيو للذيل تاعها نقصوه. ونخليوها ترتاح تستقطر من الماء تاعها، بعد نصمتوها في شويه ماء.
0: نعم.
1: خليوها كيف كيف ترجع ترتاح على روحها، بعد نرفسوها مغرفه ولا فرشيطه، ونفوحوها شويه ملح شويه فلاكر فما بيت تقليلها شويه بصل. نعم. ومعدنوس وحطوه فيها نحطوا لها شويه جبن تاعها وتتخلط فما بعد ما تشد لهمش. شنو نعملوا مع العظم؟ نحطوا شويه شابلور ارطب. خبز مرحي هذاك ونحطوه، بعد نخدموه السيكي كفته صغيره ميم، حتى صغيرات ولا كبار، حتى كيكل ثلاثة أربعة كبيت معناها ما يتفجعش منها كبيرة، تبدا صغيرون.
0: صحيح.
1: قبل ما نقليه نحضروا الزيت تاعنا ونلفوها في الفارينة.
0: لازم يكون زيت سخون.
1: الزيت ماهو سخون برشا، كان تحط زيت سخون برشا شو تعمل؟ باش تحرق لك من برا.
0: أو ما تيبش من داخل.
1: وما تيبش من داخل، دونك ديما الزيت نخليوه في التيم تاعو ماهوش قوي برشا على النار، وتخدم به سلة سلة الزيت. وفيها شوية ملح شوية فلكحل، فما بيت تحط لها شوية هريسة عربي وشوية كمون. وتجي بنينه ومزيانه برشا.
0: باش ما تتفرتلكش في القلايه وقت اللي تقلي، لاستيوس انك تلفها في الفارينه.
1: في الفارينه، دونك تحطها على كف يدك، انت كتب تحل فيها تحل على كف يدك، بعد صحن قدامك فيه شويه فارينه، تحطها تطبعها بالفارينه منها منها، والزيت سخون تحطها في وسطه. تجيك شبابه ومزيانه وماهيش غامقه. فما عباد يحبوا يزيدوها شويه بطاطا مصموطه، كل واحد وكيفاش يعملها.
0: اما
1: بالنسبه لي نخيرها بشويه شابلور شويه عظم وتفوحها، تجي مزيانه برشا.
0: تجي كيما هي هكاك، ما تزيدهاش مع بنوس وبصل تقليه
1: شويه. بصل يتقلى
0: مع
1: تقليه البصل، ما قليوش مع بنوس. اللي قلينا فيه البصل شنعملوا؟ نبعدوها على النار، نحطوا المعدنوس تاعنا
0: يذبل مع البصل سخون بطبيعته.
1: هو سخون، بعد تحط هكا السردينه نتاعك وزيدها شويه شابلور، تحط فيها كعيب عظم وتخلطها مليح مليح، تلقاها تولي شدت وتلمت السردينه نتاعك.
0: حاجه سهله و
1: حاجه سهله وبنينه و
0: واحنا في كل مره في ميزون نعطيهم دي زاستيوس ساهلين وما يشدوش وقت، وتنجموا تهزوهم معاكم في ساعه في ساعه وحاجات بنين ويغذيو في نفس الوقت.
1: وانت انا تاع تونس حاجه انت انا ومزيانه.
0: يعطيك الصحه شيف، شكرا ليك. كانت هذه الغسيت بتاعنا في ميزون.

هكا نكون وصلنا لنهاية صيف معنا لليوم. شكرا لكم الناس اللي سمعتونا واللي كنتوا معنا. بعد شوية تكملوا مع فريق تونس اليوم، هند العسكري وبقية الفريق. تحيات إكيب صيف معنا لليوم، نقول لكم في الأمان وباي باي.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
3: بيدون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
3: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
3: بوتي وسبور ديتي
2: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا
3: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب
5: إذاعة الشباب نون ستوب RG Music.

0: الأربعة ودقيقتين على موجات إذاعة شباب. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار أنه يرافقنا في عدد جديد من ديننا السمح في موعده الأسبوعي القار من الأربعة للخمسة، موعد نحاول في كل مرة ناخذ فيه مسألة من المسائل المرتبطة، ونكرر في كل مرة معناها نفس الجملة، مسألة من المسائل المتعلقة بمعيشنا اليومي، ونحاول نقاربها من زاوية دينية من منظور أخلاقي ليكون القول الفصل فيها طبعا لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي يحضر معنا في لقائنا هذا. مساء الخير دكتور.
1: أهلا وسهلا، مساء الخير، شكرا لك أخوي محمد رمزي، مرحبا بك كل متابعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وهذا اليوم المبارك بكل خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى تقبل منا فيه صالح الأعمال وخالصها إنه ولي ذلك ومولاه.
0: أمين يا رب العالمين. طبعا فريق كامل يأملكم اللقاء هذا، زميلتنا كوثر البجاوي ترافقنا على الأجهزة الفنية، زميلتنا ألفا نصيب في الإنتاج الرقمي، محمد رمزي المنصوري من وراء المصلح في تأمين اللقاء هذا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي. كما قلت كل مرة ناخذ موضوع من المواضيع اللي تعتبر راهنة واللي نعيشوا على وقعها، والموضوع هذا في الحقيقة لابد أن نتحدث فيه مرارا وتكرارا، لأنه ولا ظاهرة في شوارعنا، ولا ظاهرة في منصات التواصل الاجتماعي، ولا ظاهرة في بعض وسائل الإعلام، وهذا الخطير لما لوسائل الإعلام من تأثير. أولا وسائل الإعلام تدخل المنازل الكل، يجب تكون العائلة مجتمعة وتشاهد، يبدأ المذياع مفتوح والعائلة الكل تسمع. هذاك علاش مش نحكيه على مسألة على أهمية كبرى، وهي والعياذ بالله بذاءة اللسان والفحش في القول، وهذايا ما ينجم ينكره حتى واحد، أنه أصبح والعياذ بالله يعم شوارعنا. أحيانا ترى مجموعة من التلاميذ اللي هما بميداعات المؤسسة التربوية، وتسمع كلمات انت تحشم في بقعتهم وتحسب روحك ما سمعتش، وأحيانا تفاجأنا وسيلة من وسائل الإعلام زادة بكلمة فضيلة شيخ ما أنزل الله بها من سلطان. وسائل التواصل الاجتماعي عاد هذاك وكأنه معناها منفلتة من كل قيد، وقول اللي تحب ويقول لك الحيط متاعي، يا ودي انا الحيط متاعك شو الحيط متاعي، ما هو المير بتاع التواصل الاجتماعي، يقول لك انا نقول وانت ما مش عاجبك، لا لا رد بالك، راك انت حطيت روحك في وقت اللي عملت هكا الصفحه هذيك، راك فتحتها للعموم، ما عملتهاش لا افتحها في دارك وحدك، قول وتفرج في روحك وحدك. فضيلة الشيخ أنا طولت في المقدمة، خليني نذكر أنه موضوعنا هو بذاءة اللسان والعياذ بالله هو الفحش في القول. احنا باش نحاولوا نحكيه على سوء هذه الظاهرة، أثارها السلبية على الفرد وعلى المجتمع، ولكن أيضا وباش ننبهوا منها، ولكن أيضا كيفاش نجموا نتجاوزوها المسألة هذه، كيفاش نجموا نحدوا منها على الأقل. لك الكلمة فضيلة الشيخ.
1: بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وكما يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن الله سبحانه وتعالى قرن بين تقواه وبين القول الحسن، وكما قال سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وفي المقابل فقد حذرنا الله سبحانه وتعالى أن نقول كلمة خبيثة، فمثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. إذن فالكلمة الخبيثة لها مآلات خبيثة، والكلمة من الأهمية بمكان، لو لم تكن للكلمة أهمية لما كانت هي سبب في الدخول إلى الجنة أو إلى النار، لما كانت هي سبب في الطلاق، لما كانت هي سبب في البغضاء والشحناء وما يحصل بين الناس من شقاق والعياذ بالله. فالكلمة هي من الأهمية بمكان. لذلك فعندنا
0: يعني هي مصدر الخير كله ومصدر الشر كله.
1: سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أي شيء يدخل الناس الجنة أكثر، فقال صلى الله عليه وسلم تقوى الله وحسن الخلق. وسألوه عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال الفم والفرج. الفم والفرج، فهذا أكثر ما يدخل الناس النار. عندما جاء معاذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله أو نحن مؤاخذون بما نقول؟ قال ويحك، أو يكب الناس على وجوههم غير حصائد، أو على مناخرهم في رواية أخرى يوم القيامة غير حصائد ألسنتهم. يعني هل هناك شيء أكثر من اللسان يكون سببا في دخول الناس النار والعياذ بالله؟
0: أن يكبهم على جباههم يوم القيامة
1: وعلى وجوههم وعلى مناخرهم كما في رواية. يعني أكثر شيء يكون سببا، يعني وسبحان الله. فلذلك حري بالمؤمنين أن يتقي الله سبحانه وتعالى، لأن اللسان هو فتنة عظيمة، كما هو فتنة بمعنى الخير ومعنى الشر. هو أنه ابتلاء يبتلين به المولى سبحانه وتعالى، لأنه كل شيء أنا أقول دائما يهرم ويكبر ويحصل معه الفتور إلا اللسان. شوف ربك سبحانه،
0: شاب على الدوام،
1: شوف اللسان عمره ما يكبر، ما يمرضش، ما يمرضش. العضلات تمرض، المخ يمرض، العينين تتعب، الوذنين يقل السمع متاعهم، لكن اللسان ديما هكا طوله
0: بالضبط،
1: ما يتعبش. فهو أكثر حاجة أنت تعملها، أكثر حاجة تقوم بها، أكثر حاجة تقيد عليك،
0: يتحرك في الجسد،
1: أكثر عضو قاعد يقوم بحاجات، أكثر عضو ما يتعبش، أكثر عضو هو ممكن حتى حتى الكلام سمي بالكلم لأنه يجرح.
0: نعم.
1: يجرح.
0: أي.
1: يعني شوف ربي سبحانه وتعالى قال ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. ولا تقف، ما تكلمش. ربي قال وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
0: كل كلمة، كل كلمة تخرج
1: رقيب عتيد.
0: ضبط، احنا تطور
1: فدلك وفما كذا،
0: تطور العلمي وأصبح فما رقابة على الأجهزة، هذه الرقابة موجودة من قبل. يعني كل إنسان عنده رقيب على كل كلمة يقولها، بل أكثر من ذلك، حتى ما ربما يظنه أن بعض الظن إثم، حتى من بينه وبين نفسه يعلمه الله،
1: وهو كذا
0: حتى الكلام اللي يقوله بينه وبين روحه.
1: ما هو الوقت اللي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم،
0: لأنه من الناس من يعجبك قوله.
1: ما هو أقول لك علاش أنت قلت في داخله وقت اللي ينزل قول مولى سبحانه وتعالى، فما أي خوفة الصحابة خلتهم يجثون على الركب وعلى ركب. نعم، فقال سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. تمشوا للنبي صلى الله عليه وسلم
0: تبدي أو تخفي الله يعلم
1: يا رسول الله، يعني إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم، يعني كيفش ربي سبحانه وتعالى بشي حاسبنا
0: على نوايا
1: تو ما أبديناه متفاهمين فيها ما أخفيناه فخافوا. فنزل التخفيف من الله سبحانه وتعالى. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه الآيات. يا ربنا لا تحمل علينا إسرا، حتى قال ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. فوضع عنا المولى سبحانه وتعالى الإسر وهذا الحمل بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني ما حدث به النفس
0: لا حديث عليك.
1: النفس نعم، إذا كان لم تعمل، إذا كان عملت بها فهي سيئة، إذا كان حدثت بها نفسك ولم تعمل فلا ما تتحسب لكش.
0: به معناه واحد يفرق قلبه بينه وبين روحه
1: بينه وبين روحه. لكن ينتبه طبعا، لأنه حديث النفس ما تعرف واحد كحدث نفسه مرة اثنين ثلاثة
0: خاصة بالسوء، أمارة بالسوء
1: تولي تصدق وولي الحديث يترجم إلى تطبيق. أما لكن هذا قد يحصل، هذا موضوع آخر، هو قضية الوسوسة، وهذا تخصص له حلقة لقضية الوسوسة، الوساوس بالشر والوساوس حتى في العقيدة والوساوس في ذات الله سبحانه وتعالى. يصير إنسان برشا وساوس شنو حكم هذا كيفاش يتصرف معاه؟ هذا موضوع آخر يعني يلزم حلقة واحدة هذا قضية الوسوسة، لأنه خاصة ممكن تتحول إلى مرض الوسوسة في العقيدة، الوسوسة الوسواس القهري كذلك. هذا عنده أسبابه وعنده علاجاته. طبعا احنا نتحدث من الجانب الديني أكيد، الجانب الشرعي كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، فعنده أسبابه الدينية وعنده علاجاته الشرعية كذلك، هذا موضوع آخر. نعم إن شاء الله. ولذلك فإنه شوف يعني المولى سبحانه وتعالى لم يعلمنا وقت اللي يتعلق الأمر بأشياء قد تؤدي إلى أنه إنسان يحس بنوع من الخجل كي باش يذكرها، فتجي ما يسمى عند أهل اللغة بالكناية التكنية،
0: يعبر عليها
1: بطريقة أخرى بوجه آخر، حتى أنه ما يعبرش عليها بالمصطلح السائد أو المتداول عند الناس أو غير ذلك. أعطيك يعني أمثلة في ذلك، في قضية مثلا الجماع مثلا، ربي سبحانه وتعالى يقول ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، فربي ذكر العلاقة الجنسية بين المرأة والرجل ما بين الزوجين بالمباشرة. شوف التلطف، شوف ولا تباشرهن. يقول ربي سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله.
0: الإتيان،
1: الإتيان
0: ما شفت كيفاش
1: تعبير
0: أخرى.
1: آخر يعني حتى لا يعبر ربي بمصطلح آخر سبحانه وتعالى.
0: نعم
1: ربي عز وجل يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. سمى الحرث،
0: الحرث
1: اللي هو يعني سبحان الله كناية عن العلاقة الجنسية. الله سبحانه وتعالى قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم.
0: الرفث
1: اللي هو المعنى بتاعه اللي هو بمعنى العلاقة الجنسية الجماع. يعني شوف القرآن الكريم كيف أن الله يعني يعلمنا هالتلطف والتأدب في التعبير،
0: لأنه هناك كلمات مباشرة تكون يعني ممكن حتى ما هيش حرام،
1: حتى هي ليش حرام، ولكن تخرج الحياة
0: بالضبط،
1: قد فإنسان يتجنبها ما يقولهاش. ولذلك شوف وهذا الأدب نتعلموه كيفاش، احنا احيانا تنجم تكون كلمة احنا عندنا في تونس مثلا في العاصمة عادية، تمشي مثلا مثال تمشي مثلا جابس او
0: قبلي
1: تكون كلمة عيب مثال، او العكس يعني. فذلك الانسان يجب يراعي
0: خصوصيات
1: والعادات وخصوصية المكان، وممكن يكون المصطلح احيانا يكون عنده تعبير اخر يعني فيه
0: يعني شحنة نعم سلبية
1: ممكن يؤدي إلى نوع من التقزز أو في حياة أو في هكا كلمة عيب يقولون نحن، رغم أنه في المجتمع ذاك عادي. ولذلك إنسان
0: لابد مراعاة خصوصيات الأماكن أو المختلف عنا.
1: البذاءة في القول راهو نجم نعطيك حتى وذا احنا ندرسوه حتى في علم التواصل، انه في اختيار المصطلحات ما نوصلوش احنا باش نحكيو على الفحش والكلام البذيء ونجبدوا العورات، ليه هذاك ما هذاك كارثه، هذاك طامه كبرى، هذاك كان بالحق ان لم تستحي فاصنع ما شئت
0: فافعل ما شئت،
1: ايه هذاك طامه كبرى والعياذ بالله. وهذا تو نحكيو فيها تو نبينوه، لكن خلينا نمشي معك بشويه بشويه، خلينا ندرج معك. احنا نمشيو حتى لما دون ذلك احيانا في المصطلحات، ما تجيش انت تجبد مصطلح فيه نوع من الإساءة
0: شحنة سلبية
1: باختيار فئة معينة. نعطيك أمثلة اللي وهذا مثال باش نقول مش قولها أنا تو حتى نتجنبوا الكلام هذا. وقت اللي فما ناس يجيب شي يعبر على حاجة مثلا اللي هي دون المستوى، يقول شبيك تقزم، كلمة التقزيم،
0: التقزيم
1: إيه شنو فيها وما جرت جرت جرت بها اللي جرت جرت على الألسن كلمة التقزيم، لكن هي توجع
0: طبعا.
1: توجع اللي هو
0: قزم.
1: اللي هو قزم،
0: اللي هو قصير القامة موجودين معنا،
1: هو هو قصير القامة. يقول علاش ما القاومة أنه يعبروا كان على الدونية
0: بالضبط
1: بالحد بالشخص اللي اللي اللي بالشخص اللي كيفي أنا مظهر لهم كان المصطلح هذا
0: بالضبط.
1: شفت كيفاش
0: يعني حتى تستعمل علاش تحقر عيوة مثلا تقزم
1: مثلا يعني هي كلمة تظهر أنها عادية ولكنها توجع ناس تكون فيها بذاءة دون أن تشعر أنت
0: صحيح.
1: فتنتبه احيانا حتى ممكن يكون لون
0: ولا لون او لون عيب يكون مثلا يعني فما ناس مخلقهم ربي ما يراوش
1: مثلا
0: مثلا جي في سياق تقول تي فلان ما عمه ربي
1: توجع
0: توجع بطبيعة الحال وغيرها حتى من العيوب الخلقية. يا اخي
1: اطرش مثلا
0: اطرش
1: يا اخي شبيك معناتها انت تعير فيه بلا اطرش مثال
0: باك يكون اطرش هكا بطبيعته ماهوش باش يسمع
1: لا ما هو يترجموا له بلغة الإشارة فهمني يترجموا له بلغة الإشارة سبحان الله وجعتوش هو توجع ابنه
0: بالضبط
1: توجع أمه توجع أبوه
0: إحاءات هذه
1: يعني شفت هذه يعني شوفوا قليل نوصل أنا مع نحكي تو مع ابني تو ريتك نطلع في البارة مع ابني وهذا نحب نقول وأنا طلع البارة في التربية
0: بالضبط
1: كي طلع البارة متاع الحياة ومتاع الحشمة تهنى أنت كي توصل تعلم ولدك ما يقولش الحاجات اللي كنا نقوله فيها احنا تو ما زال هو بش يمشي للكلام اللي يعوذ بالله الفاحش يعني حاجة الفطرة تكون فعلا سليمة سوية مستحفظين عليها
0: نقية
1: يأنف الحاجة هذيك شنو هذا
0: يقشعر منها
1: شنو الكلمة هذه يحسها كلمة كبيرة
0: بالضبط
1: ولكن وقت اللي يتهاون بهذه الكلمات وقتها
0: يطبع معها تولي مسائل طبيعية يسمعها كل يوم وعند الناس كله هو بده يولي كيف يرددها ما يحسش اللي هي معناها بك الخطورة هذيك لا راهو هالكلام اللي نستعملوه راهو خطير جدا وراي كلمة احنا توا في الدرجة التونسية نقولوا كلمة تهز وكلمة تجيب كلمة تبدل معطيات كاملة
1: وأحيانا
0: تغير لك نظرتك على الشخص
1: علاش توجع الناس انت علاش انت جيبش تعبر ما نعرفش على حاجة اللي هي الأصل فيها الإتقان إتقانة والناس اللي يخدموا فيها يقوموا بكري وعندهم خير وفضل علينا كبير ياسر وإحنا نستعملوها في سياق متاع ذم مثلا فلان يفلح شنو يفلح شبيه علاش كلمة فلاحة منين جبتها فلاحة الفلاحة راهي علم الفلاحة راهي حاجة عظيمة
0: طبعا
1: عظيمة علاش تستعملها الكلمة هذه علاش تستعملها انت في السياق هذا هذه راهي بذاءة هذه راهي سوء أدب هذا راهو قلة ذوق
0: هذا تقزيم يعني ربما الثروة وطنية
1: قلة ذوق مش ما قولش حاجة
0: أكثر إيه بالضبط
1: شفت الذائقة كي تتمس الذائقة كي تتمس الذائقة الذوق هذا الذوق يتمس فإنه برشا حاجات تولي يعني بالنسبة لنا نطبعوا معها تولي حاجة عادية
0: هذا هو هذا اللي نحب نحذروا منه احنا التطبيع مع البذاءة بمختلف أشكالها من درجاتها السفلى إلى درجاتها العليا
1: نعم ولذلك الحقيقة يعني احنا وغيرها من المصطلحات لما نرقى بالخطاب متاعنا بالألفاظ التي نستقيها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم واحنا في الإطار هذا تعرفش كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصحابة سيدنا أنس بن مالك يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان سبابا ولا لعانا ولا فحاشا كان يقول لأحدنا عند المعتبة كيمشي عاتب يعني شنو يمشي يقول عند المشي عاتب ما له ترب جبينه
0: ترب جبينه
1: الجبين مش الجبهة على فكرة انه برشا ناس يخلطوا بين الجبهة والجبين يقولك نسجد على الجبين لا على الجبهة الجبهة هي الانسان كجدب تسمى الجبهة فترب جبينه يعني سقط على جانبه على هذا الجنب
0: على التراب
1: نعم على التراب هذا أكثر مكان يقرع
0: تربت يداك أي وهي تستعمل للمدح
1: نعم وإن كان هي حتى هو ذكرت يعني في حديث فاظفر بذات الدين تربت يداك هي تربت يداك بمعنى التصقت يداك بالتراب
0: أي.
1: يعني وكناية على الافتقار ولذلك أو فقيرا ذا متربة فالشدة والالتساق بالتراب
0: دليل على
1: الفقر دليل على الفقر على الافتقار يعني نعم التصق بالتراب فهمت فقلنا تربت يداك دليل على الافتقار نعم منه الارض نعم فلذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعني يعلمنا التأدب والأدب يعني في اللفظ حتى انه وقت اللي مره كان النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس ودخلوا مجموعه من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم
0: السام
1: نعم
0: والعياذ بالله
1: والسام هو الموت
0: والعياذ بالله
1: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليكم كهو
0: بالضبط
1: وعليكم سيدة عائشة يعني غارت خذتها الحمية معناتها طبعا يعني غارت على رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها صغيرة في العمر كما نقول نحن فقالت وعليكم السام واللعنة
0: والعياذ بالله
1: يعني رجعت لهم الساعة ساعين نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سيدة عائشة يا عائشة لا تكوني فاحشة هناك نقل الحديث هذين دوخ.
0: اي بمعنى ما تقبلش الفحش بالفحش.
1: لا لا مش النبي صلى الله عليه وسلم خاطب السيدة عائشة أم المؤمنين، أم المؤمنين رضي الله عنها، يقول لها لا تكوني فاحش عليه. إيش قالت؟ خاطر قالت لهم وعليكم السلام واللعنة، يعني هي رجعت لهم يعني قالوا وعليكم السلام، هي قالت يعني فايقة بكم ما تعديوش علينا وعليكم السلام واللعنة. يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تكوني فاحشة، يعني إذا كان واحد يشوف الكلمة هكا فاحشة فما بالك بذكر العورات والأمهات وغيرها والعياذ بالله من فحش القول ومذيء الكلام. نحوم العرش الأول والعياذ بالله يجبد في إطار كلام بذيء وفاحش. إيش يتسمى؟ مش يتسمى هذا إذا
0: مقارنة بذلك،
1: مقارنة باللي قالته السيدة عائشة وقت اللي قالت كلمة السيدة عائشة على امرأة قالت إنها قصيرة.
0: أي.
1: قال لها يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني لا عفنت
0: كبيرة جدا. أي قصيرة
1: لا عملت فيه ريحة ماء البحر.
0: أي. ماء البحر يعني
1: اللي هو معناتها يقول لك الحاجة، يقول لك هذا بحر لا ساحل له. مفهم انت
0: الكلمه هذيك لو مزجت بماء البحر
1: لمزجته.
0: فيعني
1: لذلك هنا
0: هو كلمه قصيره، هو وصف.
1: نعم هي وصف،
0: ولكن عن شحنه دلاليه تاعو تقزيميه كما قلنا.
1: ما تعجبش في مولاها
0: بالضبط.
1: تو احنا نعرفوا تجي مثلا الواحد تقول عليه مثلا تبارك الله مثلا مربوع القد ما يقبلها. تقول عليه طويل يقبلها،
0: تقول عليه قصير.
1: اما كي تقول عليه هك القصيره مثلا
0: وقصير بالتصغير
1: والقصير والقصير والقصير. احنا لا احنا في التصغير ارباب. شوف احنا الشعب التونسي هذه بفعل، يعني تتبعت اللهجات ما لقيتش فما شعب
0: يستعمل
1: التصغير
0: قد التواس.
1: كل شيء صغروه، الدار تولي دويره، الراجل يولي رويجه،
0: لانه معاني مختلفه.
1: لا لا لا
0: التصغير معاني مختلفه،
1: لكن ما تلقاش يعني
0: فما صغير فما التصغير
1: فما بتاع تدليل وفما بتاع احتقار.
0: لا
1: لكن نحكي لك على المصطلحات.
0: انا هراك ما
1: حبيت نحكي لك على المصطلحات. راجل رويجل ما تلقاهاش، هذيا كان عندنا احنا رويجل. دار تولي دويره، كرهبه تولي كريهبه، الكاس يولي كويس، الساعه تولي سويعه، الدقيقه تولي دقيقه. شنو تحب نقعد معك للصباح؟ هكا
0: مبنيه على التصغير،
1: التصغير ثم التصغير.
0: صحيح.
1: فهمت. وكا كي يحب مثلا كما قلت انت ما تبدا ساعه.
0: أي.
1: مثلا هي حاجه برشا ساعه كامله نستنى فيك
0: كملها بالاطاله.
1: وكي يحب يحقرها
0: سويعه
1: سويعه اوكي نعرف نختار السياق نحن
0: بالضبط.
1: نعم.
0: هذا طيب، هذا الجزء الاول حقيقه اللي مازلنا باش نواصلوا فيه، بذاءة اللسان والفحش في القول. وقلنا وذكر الشيخ انه هذا درجات، هذاك علاش يعني كيف نعليو ربما السقف نتاع الانتظارات مع ابنائنا ومع محيطنا، نسلم بما دون ذلك ونسلم من اللي قاعدين، يعني ما نجموش ننكروه فضيلة الشيخ اللي قاعدين نسمعوا فيه.
1: صح.
0: واللي يراو فيه يوميا، والحقيقة معناها اختلط الحابل بالنابل واصبحنا نسمعوه من الذكور كما من الإناث في الأجيال الجديدة. اصبحنا نسمعوه والحقيقة
1: دخل حتى للديار.
0: لا دخل للديار، وفما أغاني غربية بذيئة ونرددها ونحفظها ونشتحوا عليها وعاملين عليها كيف
1: يعني مليون تلقى مكتوب عليها كلام بذيء.
0: ولكن هذه أغنية، هذه أغنية باللغة الإنجليزية وتبدأ تكرر فيها بكلامها البذيء وتعرف اللي هي كلمات بذيئة. وراي في قاموسنا وفي استعمالنا راهو معناها من الأشياء وتبدأ معلي للأخر وشيخ معناها. هذا الجزء الأول باش نرجع نواصله في الحديث عن الأثار السلبية وعن دوره. راهو الفحش يبدأ فحش ولكنه ينجم يكون هو سبب في نشر الرذائل، لأنه باش يصبح الاستسهال شوية بشوية. بدينا بمرحلة الأولى بالكلام وهذا الكلام استساغه المجتمع، ينمشي للمرحلة اللي بعدها اللي هي والعياذ بالله الرذائل وإيتاء الفاحشة وما إلى ذلك، والمجتمع يتبع مع هذا. لا احنا حبينا ولا كرهنا يعني نعتنق دين اسمه الإسلام مبني على الأخلاق، ونبينا جاء ليتمم مكارم الأخلاق هكا ولا
1: نعم
0: يعني عمود أساسي في بناء مجتمعنا هو العامل الأخلاقي. هذا اللي باش نرجعوا له بالتفصيل فضيلة الشيخ بعد وقفة غنائية موزة، وبعد ذلك باش يكون عندنا وقفة إخبارية ونرجع في لقائنا نتحدث عن البذاءة، بذاءة اللسان والفحش في القول. 71 844 411 إذا كان تحبوا تشاركوا معنا، ولا على صفحة الفيسبوك الصفحة الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.

0: جد وترحاب بكل من اختار أن يرافقنا على موجات إذاعة شباب في هذا العدد من ديننا السمح فيما تبقى من لقائنا اليوم في ديننا السمح اللي نذكره بالموضوع هو بذاءة اللسان والفحش في القول. وفي الحقيقة احنا عملنا مراوحة من خلال القرآن الكريم ومن خلال الأحاديث النبوية بين الكلمة الطيبة القول السديد والكلمة الخبيثة والكلمة النابية التي ربما تؤلم توجع يكون وقعها. وروا فضيل شيخ رحب بيك مرة أخرى معناها احنا حكينا حتى على السياق وهذا مهم جدا. أحيانا استعمال كلمة في غير سياقها وفي غير محلها وفي غير إطارها نجم تكون عندها آثار سلبية على اللي معانا على محيطنا القريب.
1: نعم هو كذلك فعلا يعني هو الأثر شوف هنا وذلك عليه شوفوا نقوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. لماذا؟ لأن الفحش والطعن والبذاء لها أثر كما قلت على المحيط وعلى وعلى الناس. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم منها عن سب الحيوان مرة اسمع النبي صلى الله عليه وسلم موزر صحابي لعن الديك فقال لا تسبوه فإنه يبين لكم وقت الصلاة. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا في حق حيوان يعني سبحان الله
0: فما
1: بالك في حق الإنسان. ولذلك ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وعليه يقول صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يعني السب هو فسق والعياذ بالله. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام لعن المسلم كقتله.
0: عياذ بالله
1: اللعن كالقتل. لأنه اللعن هو طرد من رحمة الله سبحانه وتعالى.
0: يعني إبليس هو الذي لعنه الله.
1: إيه وأنت كي تلعنه يعني أنت طردته من رحمة ربي عز وجل
0: في نفس المرتبة مع إبليس والعياذ بالله.
1: يعني هذا قتل له
0: يعني قتل معنوي
1: نعم طرد من رحمة الله عز وجل.
0: القتل المعنوي أشد أحيانا من القتل المادي.
1: شفت كيفاش يعني فلذلك في الحقيقة يعني البذاء في القول والفحش هذا يكفي أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين ويقول إن الله لا يبغض الفاحش البذيء.
0: عياذ بالله يبغضه الله.
1: يبغضه يعني يكفي أنك تعرف أنه
0: إن شاء الله يكونوا برشا مركزين معانا ويسمعوا فينا. الله يبغض
1: الفاحش البذيء.
0: الفاحش البذيء يبغضه الله يعني والعياذ بالله. يعني فماش أكثر من هيك.
1: أكثر ما عمل يدخل الناس الجنة هو تقوى الله وحسن الخلق. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يبغض الفاحش البذيء. يبغضه يعني يكره
0: يمقته كره شديد
1: البذيء. يعني إذا كان اللي يقول كلام معناته والعياذ بالله يتكلم يجبد به العورات ماهوش هذه بذاء. ما ليش نية البذاء شنو نجي نقول إنسان أكثر من أنه يجبد عورات الناس ويستم الناس شنو اكثر شنو فهم اكثر
0: ويغتابهم
1: حكيوش علي ذاك الوعيذ بالله يسب ربي وكذا ذاك عوذ بالله. اما اللي باش يقول هكا فما اكثر من هكا فهذا يبغضه الله سبحانه وتعالى. فكيف يرضى العبد لنفسه ان يكون في هذا المستوى يعني وان يكون لعانا وان يكون طعانا. وهذا يدل والعياذ بالله على نفاق وخاصة الفجور في القول. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن علامات المنافق أنه إذا خاص من بين علامات إذا خاص ما فجر حتى وقت
0: يتعارك يخرج الصحيح.
1: نعم يولي والعياذ بالله تشوف البذاءة وتشوف تقول عجب هذا اللي كان هكا هذا هك اللي يصلي هذا
0: ما كان يعجبك قولهم فهكا وقت في حالة الهدوء في وضع الكمون أما وقت يخرج
1: يولي واد هرهار.
0: وهذاك علش الإنسان يعرف في حالة الغضب في الأزمات في الشدائد
1: لا تغضب
0: وقتها تعرف هل أنه على حقيقته ولا مش على حقيقته. لأنه بالي ماسك كما قولوا معناها ينكشف الغطاء.
1: نعم وهو كذلك. ولذلك فإنه النبي صلى الله عليه
0: والقوة
1: وسلم
0: والقوة سامحني فضيلة شيخ والقوة لهنا أنك تتحكم في روحك حتى وإن كنت مظلوم رو مش ما يشفع لكش أنك مظلوم فات ولي تخرج اللي عندك كل بسبب أن أي حتى كانك مظلوم.
1: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول.
0: من القول.
1: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا الذين ظلموا. قالوا شنو معناتها إلا الذين ظلموا؟
0: شنو
1: إلا الذين ظلموا يعني هو إلا الذين ظلموا يعني وقت اللي إنسان بيشو سيئلك بيشتدعي عليه
0: بيشتدعي
1: عليه حسبي الله ونعم الوكيل. هذا يدخل فيه إلا الذين ظلموا
0: بالضبط.
1: هو كسبك وشتمك ماك بيشتشكي بيه وكي بيشتشكي بيه حتى القاضي مثلا إذا كان تشكي من حق بيشتشكي بيشقول روا عملي ورا عملي ورا عملي. إذن أما باش أنك تقول تتكلم كيف
0: ترجع عليه ربما بطريقة
1: شوف مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس ومع مجموعة من الصحابة من بينهم أبو بكر الصديق. تخلي واحد من المنافقين بدأ يشتم في سيدنا أبو بكر الصديق يعني بدأ يلزلو كيما قلنا في الكلام سمعه وسكت حتى كيما قلنا احنا كثر لها سيدنا أبو بكر رجع عليه شوية من اللي قاله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان جالس وينظر لسيدنا أبو بكر ويبتسم عجب الموقف بتاع سيدنا وكالكاظمين الغيظ وفهمت. وقت اللي سيدنا أبو بكر الصديق رجع له قام قالوا يا رسول الله يعني كان يشتمني فلم تقم من مكانك عندما رددت عليه بعضا من قوله قمت يا رسول الله ولم يعجبك ذلك. قال له صلى الله عليه وسلم لقد كان معك قرين يرد عنك فلما رددت عليه بعضا من قوله وقع الشيطان بينكما فلم أشأ أن أبقى في مجلس فيه شيطان
0: والعياذ بالله.
1: انت وقت اللي كان هو يشتم فيك كان فما ملك
0: يرجع
1: عليك سبحان الله. شوف لذلك أتدرون من المفلس؟ المفلس يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا فشتم هذا
0: بصلاة وصيام وعبادات كل يجي بهم
1: لكنه مفلس.
0: ولكنه مفلس
1: لأنه أول حاجات اللي قام بها هي الشتيمة. إجا احنا ناخذ تعريف المسلم سهلة الحكاية.
0: من سلم الناس
1: من هو المسلم؟ من سلم الناس من لسانه ويده. بدأ باللسان فهذا هو المسلم. إن لم يسلم الناس من لسانك لا أعطيه اسمع الدوال فم لبخر السواك
0: الحار ما تسكتلوش
1: ووزمك تكون ماضي ووزمك تتكلم ووزمك تعطيه وتقول كلام لا معوذ بالله. مش هذا دينا
0: يخرج منا معاش مسلم.
1: نعم
0: معاش مسلم لأنه ما ينطبقوش عليك هذوما سالم الناس من لسانه ومن يده.
1: حتى وإن شتمك فلا ترد الشتيمة تشكو إلى الله سبحانه وتعالى ما ترجعش الشتيمة
0: حسبي الله ونعم الوكيل. نعم. يعني كفيلة بأمنة
1: انت شخليته
0: بالضبط.
1: فأه

0: ايه البنيه باهي تبارك الله عليها، ما خسرتها صليت اللسان.
1: عادش خليت.
0: ولاش خليت؟
1: عادش خليت.
0: والله الراجل ولدي تبارك الله عليه والوليد ذاك باهي اما شبيه لسانه موذي ذاك اما
1: لكن
0: تتبع اما ولكن تلقاها الكارثه اللي يجي من بعد.
1: لا بالضبط.
0: يعني انت كي تقول لي مثلا امراه ولا راجل صليت اللسان ولا تقول لي لساني موذي ايش نو خليت معناتها
1: يعني ورد بالك راهو يولي من معناها والعياذ بالله في في في في زمن انقلاب القيم والمفاهيم يولي هذاك وليدها راهو يولي ذاك اللي فايق لها وذاك اللي ولد عصره وما لا ذاك ما يسكتش على حقه ها ويعرف يرجع معناها يعرف يغزل
0: نعم والعياذ بالله والعياذ بالله ولذلك يعني كي نجيو نشوفوا نلقاو انه فعلا الكلمه لها خطوره. لو كان جد شوف لو كان جات الكلمه احنا نقولوا تي كلمه، لو كان جات الكلمه ما عندهاش وزن، علاش توجع برشا ناس؟ علاش تبكي برشا ناس؟ علاش تطلق برشا ناس؟ علاش تؤدي الى حروب؟ علاش تؤدي الى الى الى الى قطع رحم؟
1: هي مفتاح
0: قداش من رحم يعني قطع بسبب كلمه،
1: هي مفتاح كل الشرور ومفتاح كل الخيرات
0: بسبب كلمه. قداش من امراه طلقت من راجلها وراجل طلق من مرته بسبب كلمه؟ رايك الكلمه هذيك راك بها هي انت راك هذيك ولات مرتك قابلته وتزوجته وقابلت وراه بكلمه قلت لا اله الا الله محمد رسول الله دخلت الاسلام. يعني الكلمه راهي ما نستهينوش بها، بكلمه يصير الطلاق والعياذ بالله.
1: ولكن هذه الكلمه لها استتباعاتها سواء ايجابيه ولا سلبيه.
0: نعم
1: الكلمه المؤذيه الكلمه البذيئه يعني استتباعاتها العياذ بالله كبيره وكبيره جدا، والكلمه الطيبه ايضا استتباعاتها يعني
0: يا اخويا شوف قداش من في تاريخنا في حياتنا قداش من كلمه يعني كانت كل بلسم عليك
1: بالضبط.
0: كلمه تاع تاع تاع مواسات وبارك الله عليك وما شاء الله
1: تحس فيها الصدق وتحس فيها
0: شوف كلمه تدفع. معناتها انه انسان من الكلام البذيء مثلا هو تشبيه بالحيوانات بالله يا اخويا تشبيه بالحيوانات كذلك تجي لطفل شنو تجي طفل صغير ولا حتى راجل كبير ولا مراه ولا هي وتقول يا وتذكر معناتها الحيوانات اللي نتاع حديقه الحيوانات كل تذكرها يعني كتحقير الانسان هذاك عليه هذا الذي كرمه الله سبحانه وتعالى وانت ولا تقول له كلام انت باش باين لي هو يعني باهي سبحان الله ربي ما عطاش الذكاء منطقي في الرياضيات كان عنده ذكاء في حاجه اخرى عنده ذكاء في الحرفه عنده ذكاء في اللغه عنده ذكاء في الكلام عنده ذكاء علائقي اخي خطره هو ما كانش جاي بعد الباهي في الماتش معناتها
1: توا اللي نشوفوا فيهم اللي هما ذوي الاحتياجات الخصوصيه يعني عندهم ألعاب أولمبية في عام الأعوام جابوا ميداليات أكثر من الأسوية
0: نعم
1: جابوا ميداليات لتونس
0: نعم.
1: في الألعاب البارا أولمبية أكثر ميداليات ذهبية وعندها وزن كبير أكثر من ميداليات اللي جابوها
0: ولذلك نسميهم بأصحاب الهمم فعلا يعني هؤلاء الناس الذين نقدم لهم تحية يعني لما لهم من همم عالية وكما قال عليه الصلاة والسلام هل لا ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم ففعلا يعني هذا يبين أهمية أن نحسن القول وذلك علاش قلنا أراه أحيانا يكون الكلام البذيء لما نقارن الناس بناس أحنا مش في بيننا إحنا خير منهم لا يرحم والديكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم
1: بالضبط وكلمة طيبة كتنجم تغير مجرى كامل يا فضيلة شيخ وهذا عن تجربة تلميذ وإلا طالب تنجم تغير له مسار حياته بكلمة طيبة وتنجم تغير له مسار حياته إلى الأسوأ بكلمة سيئة
0: نعم فعلا يعني. فعلا فعلا فعلا ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يعني كما في محكم التنزيل قال وقولوا للناس حسنا وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يعني راه القول السديد يعني هذا مما امرنا به
1: وما ابلغش من تشبيه الكلمه الطيبه يعني نعم. بالشجره الطيبه
0: يعني. نعم وفعلا يعني نجد ان المولى سبحانه وتعالى لما حثنا على قول الكلمه الطيبه حتى لما تكون مع ناس اللي انت تشوفهم معناتها ما نعرفش انا تراهم انه من الجاهلين يا سيدي ربي قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما
1: سبحان الله
0: يعني ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم راه ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء راه النبي صلى الله عليه وسلم من نفاه كمال الإيمان عن الناس هذوما ليس يعني لا يكون المؤمن كذلك لا يكون طعانا لا يكون لعانا لا لا يكون بذيئا، لا يكون فاحشا. فالمسلم الذي سلم الناس من يده ومن

0: لسانه، فكيف يقترف الأذى؟ يعني كيف يجرح؟ كيف إذا كان هذا الأذى يكون من إلى أقرب الناس، يكون إلى أخيك، يكون إلى أمك وأبيك ربما؟
1: ربما نأكد عليها، لأنه أحيانا نجد هذا الكلام البذيء في المجالس بين الأصدقاء، يقول لك تيمانا نفادلكو أه؟ يقول لك تيمانا إحنا ما تيمانا تفادليك يا أخي، إحنا شنو تي
0: شوف
1: يعني لا، لا لازم نبينوا أنه راهو هذايا أنه أخذوا عليه، لأنه أولا إذا كان أحنا باهي صحيح أحنا رجال في بعضنا وقاعدين في قهوة وحدنا وحد ما يسمع فينا ونفدلكم بالكلام البذيء، ولكن في هذاك مش يولي عنا تطبيع مع الكلام البذيء، وتولي أذاننا تستسيغ الكلام البذيء، وألسننا تولي تستسهل الكلام البذيء. يعني يجب ننظروا لها من الزاوية هذه، مش زاوية أن احنا أصدقاء وهنا وحدنا جرابة صافين كما يقال وما إلى ذلك. يعني ما نبرروش الخطأ.
0: شوف، من أذنب وهو يضحك دخل النار وهو يبكي،
1: والعياذ بالله.
0: فالإنسان يذنب ويزيد يستهزئ
1: بالضبط، يستخف،
0: يستخف بالعبادة، يستخف بالنهي، لأنه النهي هو عبادة
1: طبعا.
0: راك أنت وقت اللي شوف، كما تؤجر على قول الكلمة الطيبة فإنك تؤجر على ترك الحرام، لأن الحرام في التعريف نتاعه هو ما يثاب، فهو ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه. يعني كي تتركه فعندك ثواب، يعني شوف قداش عندك من ثواب. يعني أنت كنت تنجم تكون يا شاب يا ولدي يا أختي يا بنتي، كنت نجم تكون أنت كما هكا ولد كلاسك مثلا اللي يحكي بالكلام البذيء، لكن أنت شنو اللي كان يمنعك؟ صغير كيف وعندك ربما ليزاتول بالمنطق نتاعهم هما، ما عندك القوه اللي تحب عليه انت باش تعمل اللي يعملوه هما، ولكن انت ما عملتش
1: بالضبط، انت تغلبت على نفس الامر،
0: انت تغلبت وكنت كانك نشاز في وسطهم هما، وكانك نشاز
1: احيانا
0: هما النشاز.
1: لا لا،
0: الاصل هما النشاز،
1: احيانا تحس روحك نشاز.
0: نعم،
1: تحس راني، وهذا قلناه تو في الكواليس، تحس روحك اللي انت ماكش مواكب معناها، ما تيلات يشبيه معقدها عقدها
0: اي يشبيه معقد معقد ومعقد،
1: باش تكون اوفير بالمنطق الحديث يلزمك يكون عندك معناها قاموس ثري من المصطلحات، والعياذ بالله.
0: ولذلك فيما يعني رواه الشيخان من الكبائر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتم الرجل والديه، قيل وكيف يشتم الرجل أباه وأمه؟ قال يشتم أبا الرجل فيشتم الرجل أباه.
1: جاب يعني جاب لهم هو
0: جاب الشتيمة وسب الوالدي، وذلك علاش أنه حتى شوف، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني حتى باش تسب أنت آلهة المشركين مثلا، ما عرفش أنا هو يعبد في صنم في اللات في العزة، وأنت كتسبه في أشي حاجة هي في دينه، ما في أحد شيء،
1: ولكن باش تجيب بها
0: هو تشوف في يعبد في بقرة مثلا، أنت سبيت هالبقرة مثلا مثال، ما تعملهاش، قال لك ربي هذيك، لأنك أنت إلهك باش تسب،
1: أعطيته فرصة باش يسب لك إلهك،
0: شفت كيفاش؟ فهنا قالوا كيفاش رسول الله واحد يسبهم ومعقول؟ قالوا وقت اللي انت تشتم اب وام المقابل فهنا هو باش يشتم لك بوك وامك، فانت كنت سببا في ذلك، في حين انه لو كان انت ما سبيتش شكون باش يسب بشي؟ فالله سبحانه وتعالى
1: كيف انت تعمل عمل صالح باش تجيب الدعاء الصالح لبوك وامك؟
0: نعم
1: يا والله، شو ربي يبارك، ربي يرحم شكون اللي رباه هكا ولا فضيل الشيخ،
0: وهو كذلك
1: بالكلمه الطيبه،
0: الكلمه الطيبه، وهذاك عليه شوف احنا مفتاح. قلنا خطوره اللسان يا خويا، ديما نرجع ونقولوا وقت اللي قلنا اكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، من يضمن لي ما بين لحييه، هذه لحييه ايش داخل منه ومن اللي هي فيها اللحيه نسميه اللحيه اللحييه، فاذا شنو فهم بين اللحيين؟ هو لسان. قال من يضمن لي ما بين لحييه يعني لسانه وما بين رجليه يعني الفرج أضمن له الجنة. الحاجتين هذو،
1: الحاجتين هذو
0: أكثر ما يكب الناس على وجوههم. شوف اللسان يخرج منه الكذب، يخرج منه النفاق، يخرج منه الغيبة، يخرج منه النميمة، يخرج منه تخرج منه السرقة. شوف عندما الإنسان تصدر عنه آفات اللسان فإنه الآفات الأخرى تولي سهلة، لأنه اللي يكذب وما يصدقش راهو طريق للسرقة لأنه ما يسرق إلا ما يكذب.
1: يستسهل يستسهل أي.
0: فهمت؟
1: كلها مرتبطة ببعضها.
0: كلها مع بعضها. ولذلك فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نربي أبنائنا على الكلمة الطيبة. وكما قلنا وقت الإنسان بشي خاطبوه
1: وننشره في مجتمعنا الكلمة الطيبة.
0: الكلمة الطيبة. فما كلمات إنسان واحد ما يجيش يقول على أبوه شايب وعلى أمه العزوزة مثلا توجع. هذيك كفوهم ربي وكذا حتى لو كان جرت العادة ولا هما ما تتقالش. وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة. خلوه معزمين مكرمين. قل أمي قل بابا أبويك ربي سماهم أمك. فهمني معناتها هذا ما نقولش بذاءة ولكن ما فيش ذوق. ليس من الذائقة.
1: شكل من أشكال الاستصغار والتقزيم بين ذفرين.
0: نعم نعم نعم. فوقت اللي إنسان شوف يتسلح بالكلمة الطيبة.
1: الوالد محلاها.
0: الوالدة أمي بابا. تي ناس تتمنى باش تقول أمي تقول بابا. تتمنى ولو كان يرجع ويروح ويلقى أبوهم ولا يقولها ولا مش يرجع يهز تليفون يقول أمي. يهز تليفون يقول بابا. يتمنى.
1: فأنتي أغنم
0: يا لقل أغنم سبحان الله يعني ما تجعمش بمثل ذلك. الكلمة الطيبة مع وليداتنا المربين كذلك ما نسبوش وليداتنا يلي كذا يلي ما تفهمش ولا يلي كلام آخر معناتها تشبيههم بالحيوانات
1: راهو كلمة سيئة تحبط.
0: هاي تحبط تحبط. فما شكون اللي تبلوك معناتها ما يقول لك ما عادش نحب نقرا. فما الكلمه الطيبه فما شكون تقول له محلاه ومحلى خطك تبارك الله عليك وشبر كذا
1: بدل له
0: سبحان الله قديش ويتغير. فهمني فالتشجيع والثناء والكلمه الطيبه كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي كان يسمع واحد يقول حاجه باهيه يقول له كيما وقت اللي سمع سيدنا
1: المحسن احسنت
0: عبد الله سيدنا ابو موسى الاشعري سمعوا يقرا في القران قعد يتصنت فيه بعد جاه من غدويكا قال له لو أيتني وأنا أنصت لك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال له يا رسول جميل. الله لو علمت أنك تنصت إلي لحبرته لك تحبيرا.
1: سبحان الله.
0: شوف الكلمة الطيبة محلها قديش زدته هكا يعني اعتزاز واعتبار. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم ما شدهاش في قلبه قال لي اسمع تعرف ما شكون ما يحبش يقول الكلمة الطيبة ويحب يقول الكلام خايب خاطر كان يقول الكلمة باهتة ويكبر له رأسه.
1: أيوة أي إحباط ما يحبوش
0: لا تو كنت تقول له تو كنت تقول له كلمه باهيه تو يغلط في روحه
1: يغلط في روحه واي
0: وراسه وتو تكبر له راسه بمعنى انه يظن روحه هدره كبيره حاجه كبيره لا لا ما تقولوش خليها كيك
1: خليها كيك
0: وقت اللي يستحق باش يتعاقب تتقالوا الكلمه الجارحه والخايبه
1: نتفنوا في اقصى
0: التوبيخ يكون يعني حتى وقت اللي باش يتوبخ باهي متفاهمين تعاقب
1: باللطف باللطف
0: حتى كي يتوبخ ما تشرحش
1: بالضبط باللطف
0: راهو فما حاجات اللي تتنسى ممكن حتى ما عرفش حكا وجيعه تصير على يدك ولا على هكا تنساها ضربه تنساها رغم انه الضرب ما كاين نقولوا له
1: الاخر ما ينساش
0: مراك راهو الكلمه
1: الاخر ما ينساش
0: الكلمه راهي وجيعتها هي. تبقى تتشد
1: ولا وعنا في دارجتنا التونسية معناها مئات الأمثال اللي تدل على قيمة الكلمة
0: نعم.
1: كيف يقول لك لسانك صوانك
0: إذا صنت صانك وإذا خنت خانك
1: خنت خانك هذا هو السياق هذا هو اللي نبحث عليه سون لسانك ما عارف شنو اللي تخرج
0: دور لسانك سبع مرات يقول لك
1: إذا لزم أكثر وكان الكلام منفضة رو سكت ذهب
0: نعم
1: احيانا تسكت خير
0: اللسان جرمه صغير وجرمه كبير
1: بالضبط
0: يعني هو صغير لكنه
1: صغير ولكن
0: يمتد معناتها عنده مآلات وخيمه على كل حال
1: في
0: ان شاء الله
1: نربيه
0: على الكلمه الطيبه
1: مستمعينا الكل راهو الحديث هذا موجه لكل الشرائح العمريه الحقيقه يعني ما تقولش راني وصلت 50 سنة ولا 60 سنة رفع عني القلم لا ما يا اخي انا ما لا لا لا, لا رد بالك انت بشكو انت قدوه ما المفروض انت قدوه لك الصغيرات اللي باش يسمعوك
0: نعم
1: فخليهم يتربوا في بيئه فيها كلام طيب حسن اختيار العباره افضل من
0: شوف حتى في الصلح نعطيك انا حاجه حتى في الصلح كي نحب ندخل مثلا بين الناس في الصلح وقت اللي يكون السبب المشكل الكلام يصعب الصلح
1: بالضبط أي حاجة أخرى ممكن
0: اللي نجيب صلح بين مرة وراجل تقول لي راهي قالت لي كلمة ما نجمش نقولها ولا هو قالها كلمة
1: أيوه بقات
0: طبعا يصعب انك ترجع بيناتهم، لكن لو كان تكون مثلا نتاع نفقه نتاع فلوس نتاع هكا والله يعدي واه. اما كلمه لما توجعها بكلمه بالضبط. ولا توجعه بكلمه.
1: شوف فما مثل اخر ذكرته توها باش نختموا به في درجتنا التونسيه ومحلاها ايضا. اش قلت لك راو بالحق راو جدودنا خلاو تراث كبير ياسر لو كان ناخذوا منه، لانه كله ماخذ من ديننا الاسلام. توا كيف يقول لك بات على غيظ ولا تبات على ندم، كاظمين الغيظ هكا ولا فضيلة الشيخ تبات على ندم ياك فرغت قلبك ايو عملت بطولة. وبعد بشوية بشوية كيف تبرد انت وحدك باش ترجع بينك بين روحك باش تحاسب روحك، فما بالك الواقع عند الاخر. اذا كان انت الاحساس بالندم هذاك على الكلام اللي قلته خليك تشعر بالشعور هذاك، فما بالك السيد اللي هو مستهدف بالكلام هذاك شنو يحس؟
0: أو كذلك
1: والعياذ بالله. ان شاء الله فضيلة الشيخ يكون كلامنا لقي اذانا صاغيه ناثروا على الاقل ولو بجزء قليل، وان شاء الله يكون جزء كبير. هكا نكون وصلنا لختيمه لقائنا. شكرا لك فضيلة الشيخ.
0: شكرا لك يا محمد رمز بارك الله فيك.
1: تحيه لكل من كان في الاستماع. تحيه
2: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع.

0: هنا تونس، على بركة الله نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يسيركم في البر والبحر

وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين لئن

فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق

حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا

فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأف أم وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جور، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمير.
2: اذاعة الشباب من تونس.
1: عدل موجتك على موجتنا، تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ظل الأمن والأمان تحلو العبادة لله عز وجل، ويصبح النوم سباتا، والطعام هنيئا، والشراب مريئا، وهذا مطلب البشرية جمعاء. فالأمن هبة من الله تعالى لعباده، ونعمة يغبط عليها كل من وهبها، ولا عجب في ذلك، فقد قال تبارك وتعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا خير ما عنده بسوء من عندنا يا أرحم الراحمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعاملنا بفضله لا بعدله، وأن يعاملنا بالإحسان لا بالميزان، وأن يذيقنا حلاوة الإيمان، وأن يوفقنا للعمل الصالح الذي يرضيه عنا. فاللهم آمين يا رب العالمين. نسأل الله العلي القدير أن يؤمننا في أوطاننا، وأن يرزقنا الأمن والإيمان، آمين يا رب العالمين، وأن يجعل بلدنا آمنا مطمئنا، إنه ولي ذلك ومولاه. فاللهم يا رب العالمين، عرفنا نعمك بتمامها، ولا تعرفنا نعمك بزوالها. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. برحمتك أرحم الراحمين، أرزقنا الأمن والأمان، آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسناً.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب. عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: موجز 6:30 صباحا من إذاعة الشباب، مرحبا بكم. الإعلان اليوم عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي 2026 عبر موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn، بعد أن تم الإعلان أمس عن النتائج عبر الإرساليات القصيرة وفق ما جاء في بلاغ لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. أعلنت وزارة التربية مساء أمس عن إمكانية سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الكتابي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان سنة 2026 للناجحين في مرحلة القبول الأولية. وأضافت في بلاغ لها أن هذه العملية تتم عبر الشبكة التربوية للرابط www.edunet.tn. اليوم انطلاق موسم التخفيضات الصيفية ليتواصل على امتداد 6 أسابيع، ويعتبر السولد مناسبة هامة لمزيد تنشيط الحركة التجارية في البلاد باعتماد نسب تخفيض هامة، وفق رئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجارة الملابس والأقمشة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية محسن بن ساسية. من أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كل شيء يسير بشكل استثنائي فيما يتعلق بإيران. وصرح ترامب في حديثه مع صحفيين أمس بأنه يعتقد أن حرب إيران ستنتهي قريبا جدا. انتهت الجولة 7 من مفاوضات روما بين لبنان وإسرائيل دون تحقيق اختراق في الملفات الأساسية، مع تأجيل النقاش إلى جولة 8 مطلع شهر سبتمبر القادم بالتزامن مع استمرار التصعيد الإسرائيلي جنوب لبنان. قالت الخارجية الإيرانية أن البيان المشترك مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز بات في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية ما لم تعرقله أطراف ثالثة. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
4: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
5: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
6: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
7: موضة سياحة وإضافة أكيدة.
8: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
9: دباير صايح وأنسب الوجهات،
10: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
11: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
12: من 10 لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
13: سامر كويز من 2:00 للـ4، مسابقات سرعة وتركيز.
14: شعل الحماس وعيش الإحساس.
15: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
16: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
17: وباش تبعث السلام
18: تجيكم ديديكاس من 8:00 للـ9:30،
19: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية.
20: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
21: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
22: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
23: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
24: تسمع طوس
23: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
25: عدل موجتك وصيف معانا.
26: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
27: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موشتك تسمع صوت.

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينا الجون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك اسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: وصباحكم إن شاء الله من أسعد الأيام وين ما كنت. توقيتنا هو 6:36 دقيقة اليوم الجمعة 7 أود 2026. يا ربي العمل عليك وشد فيك. صباح الخيرات صباح المسارات إن شاء الله جمعة مباركة ليكم أنتم وين ما كنتم. مرحبا بكم معنا على موجات إذاعة شباب كالعادة المنوعة الصباحية الأولى اللي تبدأ معكم أنت وحتى للعشرة متاع الصباح. فيها الفقرات فيها الأكتواليتي فيها الموسيقى والبلايليست اللي في كل مرة تكون متنوعة ما بين التونسي والشرقي والغربي. شكرا لكم لاختياركم لإذاعة شباب. إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. إن شاء الله كل الأدعية اليوم تكون مستجابة باعتبار نهار الجمعة نهار فضيل اللي يتحقق فيه إن شاء الله الدعاء. وليكم أنتم الكل وإنما كنتم نقول لكم شكرا لكم لاختياركم لإذاعة شباب. شكرا لكم لاختياركم في كل مرة وأنكم تبدأوا الصبحية معنا في المتينة الجن. كوثر البجوي حضر معنا على مستوى الإخراج التقني. سامي فرتونة في تعويض الزميلي حسن طهري حتى للعشرة تاع الصباح في المتينة الجن ديما على موجات إذاعة.

يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح.

0: كذا مساهر قولي أحبك اللي وصلنا لـ 56 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. للي يسأل على حالة الطقس اليوم، ومن المتوقع ولو فما بعض السحب العامة اللي بشكون قليلة وتتكثف محليا بعد الظهر بالوسط. بالنسبة لدرجات الحرارة بشكون في استقرار بالشمال والوسط وفي انخفاض صغير بالجنوب، وبش تتراوح القصوى ما بين 31 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وما بين 35 و 39 درجة ببقية الجهات، وتصل حتى ال 41 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي. بعد نشرة أخبار السبعة ونص كالعادة ناخذ أكثر تفاصيل عن حالة الطقس اليوم، وهل الأنشطة البحرية اليوم بشكون ممكنة ولا لا. كل التفاصيل تسمعوها من بعد شوية معنا على موجات إذاعة الشباب. سينو محمد رمزي المنصوري كالعادة، وجولة اللي تخص تفاصيل الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم، نهار 7 أوت، في فقرة كيما اليوم.
1: كيما اليوم كيما اليوم.
2: صباح الخير، اليوم الجمعة 7 أوت 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1957 يفقد عالم السينما الهزلية واحد من أهم أبطاره أوليفر هاردي، اللي اقترن اسمه بستانلي لوريل، وكونوا ثنائي هاردي ولوريل ومتعوا جمهور المشاهدين بالضحك في أفلامهم السينمائية الصامتة. ولليوم ما زالت أفلامهم الضحك، وظاهر لي بتطور التقنيات واحد يدخل على الانترنت ويتمتع بأفلامهم وأفلام شارلو وغيرها من الأعمال الهزلية الممتازة. خير من الفرجة في إنتاجات ما فيها يضحك كان عنوانها، وحتى العنوان أحيانا ما يضحكش. 1960 الدكتور فيديل كاسترو الزعيم والرئيس الكوبي قرر تأميم كل المؤسسات الأمريكية في تحدي صارخ، ورغم التهديدات والحصار والحظر صمدت كوبا وصمد شعبها على خاطر قضيتهم عادلة ويسترجعوا في حقوقهم. وإن شاء الله هذا يكون مصير كل القضايا العادلة في العالم مهما كانت قوة الظالم، وخاصة قضيتنا الفلسطينية. في لامان
1: كيما اليوم
3: مع محمد رمزي المنصوري.
0: الماتينال جون

شعرها بيطير على خد حرير، والنسمة تغير بتغير من الخد.

7:07 على موجات إذاعة شباب، صباح الأنوار ليكم من جديد. مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة شباب في الماتينا الجون، واللقاء والموعد اليومي اللي يبدأ معكم الستة حتى للعشرة متاع الصباح. من بعد شوية استنوا آخر المستجدات الرياضية، طبعا توب سبور الموعد اليومي اللي تعودت به ديما على موجات إذاعة شباب 7:15، ومعايا تاخذوا فكرة عن آخر المعطيات الخاصة طبعا باللقاءات الرياضية معنا احنا ديما على موجات إذاعة شباب. حبيت نذكر وأنه إن شاء الله كنتوا راضين على المقترح طبعا الخاص بالتوجيه الجامعي، باعتبار وأنه البارح اللي تقريبا معناها كل الناس اللي جاتها الاس ام اس واللي فيه التوجيه الجامعي، كل حال ان شاء الله ان شاء الله يا ربي التوجيه اللي جاكم جديد واللي حدد المسار الجامعي ان شاء الله تكونوا راضين عليه. ونذكر وانه تاريخ الاعلان عن النتائج عن طريق خدمه الارساليه القصيره طبعا اللي كان البارح 6 أوت 2026 بدايه من نص النهار، وعبر موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn باش يكون اليوم الجمعة 7 أوت 2026. دونك اليوم كي تدخلوا www.orientation.tn دونك تلقاو الاعلان طبعا الرسمي عبر موقع التوجيه الجامعي. ان شاء الله المهم انه الاورينتاسيون اللي طلبتوها معناها اللي تنجموا تنجحوا فيها، لانه في تحديد المسار او تحديد المستقبل بكل الوضعيات قرية تحبوها اللي ان شاء الله تنجموا تنجحوا فيها، لانه كل حاجه وانه كي تحبها كي تكون مغروم بها تنجم تضيف فيها، تنجم تنجح فيها، تنجم تقدم فيها، وان شاء الله يا ربي مجهوداتكم الكلها تكلل بالنجاح والتوفيق. مع هذه فما صايره بوليميك كبيره فيما يخص لي سيت اللي الخاصين بوزاره التربيه فيما يخص الترسيم عن بعد وغيرها، في ما يخص الخلاص الالكتروني لفائده التلاميذ بمختلف المراحل التعليميه. دونك نذكر انه وزاره التربيه اللي تعلم كافه الاولياء والتلاميذ انه لم يتم بعد تحديد مواعيد الترسيم عن بعد بعنوان السنه الدراسيه 2026 2027، وبش يتم الاعلان عن رزنامه فتح خدمة الترسيم والخلاص الإلكتروني لفائدة التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية عبر القنوات الرسمية للوزارة، وذلك في موعد يحدد لاحقا. ما تنساوش اللي كافة عمليات التسجيل ستتم بصفة حصرية عبر منظومة الحياة المدرسية www.viscolaire.education.tn، ولا تتطلب أي وثائق ورقية بما في ذلك مضمون الولادة. وبالنسبة إلى عمليات خلاص معلم التسجيل، وزارة التربية اللي تأكدوا أنه كل آليات الدفع الإلكتروني متاحة للأولياء، سواء كان تعلق الأمر ببطاقة بنكية وإلا بريدية وإلا تطبيق ديديسات وإلا كل الوضعيات وآليات الدفع الإلكتروني اللي باش تكون متاحة. 7:10 هذه إذاعة شباب، استنوا زيد الخياري من بعد شوي 7:40 يكون حاضر معكم في توب سبور.

0: سبور.
1: صباح الرياضة والنشاط والصحة وطريق السلامة للجميع. أخبار الكرة، أيام قليلة قبل عودة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، الجولة الأولى ويكاند 22-23 أوت توقيت مبدئيا الأربع أو الأربع ونص. البارح فما برشا كلام على المستشار الجديد أو المكلف بالإدارة الوطنية للتحكيم في تونس بعد استقالة أو خروج الحمودي، شانتي كبير خلاه جمال الجزائري. مقترح الوزارة هو ناجي جويني، ناجي عنده الفريق متاعه كالعادة في العمل وفي انتظار قرار رسمي من الجامعة التونسية لكرة القدم، هل سيكون ناجي جويني هو المستشار المشرف المكلف. هي فقط تسميات وصفات وهيكلة لقطاع مهمش بطولة بشدة الجمعة الجاية، والتوى فما حتى شيء واضح بالنسبة للبرمجة للدروس للتوصيات يعني اللي صار الكل في العالم شفنا في المونديال في كرة القدم بالنسبة للحكام بالنسبة لتدريباتهم أزيائهم كل ما يتعلق بمشاكلهم. في النهاية في انتظار ترتيب البيت ونشوف الفريق متاع ناجي جويني، هل سيكون يوسف السراري في الفريق، يعود مراد بن حمزة، على كل كلها عارك ومعروك. حتى في الافتراضي في السوق الافتراضي رضية فيسبوك برشا اتهامات متبادلة بين أنت كنت مع فلان وأنت وليت مع فلان وحكاية فارغة. في النهاية يعني الكرة قطاع التحكيم ما عنده حتى قيمة في تونس، وشفنا حتى وين وصل المستوى العالي، ولا حكم ولا حتى تواش موجود في المستوى العالي في المونديال. نحكيه على استعدادات الأندية لعودة البطولة، وأكيد البارح قرعة القاهرة الخاصة بالمسابقات الإفريقية دوري أبطال إفريقيا، البطل نادي الإفريقي سيواجه جوليبا المالي في الدورة التمهيدي الأول. الإفريقي يلعب مباراة مهمة في الدورة الأول لقاء الذهاب أكيد في ويكاند 4-6 سبتمبر، لقاء الإياب 11-13. لو تأهل الإفريقي يعني بعد موقعة جوليبا بين رادس وباماكو سيواجه إما تيبي مازنبي أو ميدياما الغاني. وصيف البطل الترجي سيواجه في الدورة التمهيدي الثاني، عنده علاقة بالليبية الترجي الفترة الأخيرة، السويحلي الليبي أو كافي زيد من زنجبار. أكيد الموعد الترجي ينتظر في انتظار دورة التمهيدي الأول بيناتهم الليبية سويحلي بطل ليبيا وكافيزيت من زنجبار. وترجي البارح كان ربح سان بيدرو في ماتش ويكلو ماتش ودي سان بيدرو الإيفواري 1-0، هدف المنتدب لاعب الوسط محمد الحاج محمود في الدقيقة 37. بالنسبة إلى مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، زوز أندية في المسابقة سي اس اس وترجي الجنوب، الفائز أكيد في المواعيد الأخيرة نحكي على سي اس اس سيواجه بعد أكيد ترتيبه في البطولة سيواجه فريق شوتينغ ستارز النيجيري، الذهاب في نيجيريا الإياب في تونس. بالنسبة للسي اس اس بين 6-4 سبتمبر الذهاب 11-13 سبتمبر الإياب. وترجي جرجيس اللي عمل فينال في كأس تونس بعد خسرته مع ترجي العاصمة سيواجه فريق ديان بيرزا السنغالي، الذهاب في تونس والإياب أكيد سيكون مهم جدا لترجي الجنوب في السنغال حتى يتجاوز الدور التمهيدي الأول. نذكر استعدادات الأندية لعودة البطولة، ملعب التونسي مبرمج برشا مواعيد ودية في تربص عين دراهم اليوم مع فريق أكبو الجزائري نهار 9 أوت، يوم الأحد مع بلوزداد، يوم 11 أوت مع القبيل، يعني ثلاثة أندية جزائرية عندهم قيمة في مواجهات الملعب التونسي طلع في الريتم في المرحلة القادمة قبل بداية الموسم. والبارح ترجي جيس كان خسر أمام خنشلة الجزائري 2-1 هدف لحمدي العبيدي، في عند راهم بيجا الإتوال عملوا تعادل 0-0 ولا هدف، ونادي البنزرت يربح أكاديمية صبري جبلة 6-0. نذكركم وأنه نادي حملهم في سيواجه غدا السبت 8 أوت القبيل في عند راهم. وحمام نوف ضم لاعب الوسط أبو بكر من غينيا وهو سادس انتداب للهمهامة بعقد إلى جوان 28. نتحدث عن أخبار كرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة. في كرة اليد استعدادا للألعاب المتوسطية تورونتو 26 في شهر أوت، منتخبنا الوطني للكبريات لكرة اليد ربح البارح الجزائر في قاعة غرومبيريا 29-15 ويلعب غدوة إن شاء الله في قاعة الحمامات الماتش الثاني مع الجزائر الأربعاء نتاع العشية. مونديال كرة اليد بنات أقل من 18 سنة في رومانيا، منتخبنا يلعب من أجل التصنيف يعني في آخر الجدول بعد ما ربح كازاخستان والأوروغواي وربحنا الكندا في الدورة الأول. بدينا أكيد مواعيد الترتيبية وخسرنا مع كرواتيا البارح 33-23. مازال عندنا مباراة مبرمجة لمنتخبنا الوطني اليوم أمام البرازيل ماضي ساعتين وربع بتوقيت تونس. ونذكر أنه مصر في البنات في مونديال كرة اليد أقل من 18 سنة باش تلعب اليوم مع إسبانيا الدور النصف النهائي. مصر بنات باش تلعب مع إسبانيا الدور النصف النهائي في مونديال كرة اليد بنات، والدنمارك في المربع الذهبي تواجه مونتينيغرو. نذكر المونديال يقام في رومانيا وبناتنا اليوم يلعبوا ماتش ترتيبي مع البرازيل ماضي ساعتين وربع. وأكيد نتحدث عن ألعاب القوى، مونديال مقام في أمريكا في أوريغون خاص بصنف أقل من 20 سنة. نتائج تعتبر جيدة البارح لعناصرنا الوطنية، مش هعطيكم التفاصيل. في 3000 متر موانع العداء محمد علي الحامدي يتأهل للنهائي بعد ما كمل السباق في التصفية الأولى بتوقيت شخصي جديد 8:47.76. برافو للعداء محمد علي الحامدي في النهائي إن شاء الله نهار الأحد في 3000 موانع. وزميله محمد علي الزينوبي في نفس الاختصاص 3000 موانع يتأهل للنهائي، صار دفع وسقوط لهذا العداء، كمل يعني التصفية الثانية في المرتبة 14 9:15.59، لكن لجنة التحكيم أنصفت العداء محمد علي زينوبي باش يكون إن شاء الله في النهائي يوم الأحد في 3000 موانع. العداء دعاء الأبيض غير محظوظة البارح في 400 متر حواجز، كملت سباقها بدقيقة 01.47 في التصفية الخامسة، يعني لم تتأهل للنصف النهائي، مرتبة سابعة لدعاء، أكيد تتعلم من هذا المستوى العالي. وفي 400 متر حواجز شباب ولاد محمد أمين بركلة كمل المرتبة السادسة في السباق ب 53 ثانية 32% في التصفية السادسة، ولم يتأهل إلى الدور النصف النهائي، حظ موافق لبقية العدائين. اليوم عنا في البرنامج ياسمين الغويبي في 100 متر حواجز التصفيات بداية من الساعة 6:30 بتوقيت تونس، وياسين ساسي سيكون في الوثبة الطويل في السهرية 9:15. أكيد نحكيه على ألعاب القوى بطولة العالم أقل من 20 سنة، هما مواهب المستقبل، وحظ موافق لعدائين متاعنا في نهائي في 3000 موانع إن شاء الله نهار الأحد، محمد علي الحامدي ومحمد علي الزينوبي. الكرة الطائرة مونديال الصغريات في شيلي البارح بداية المشاركة بالنسبة لبناتنا كادات أقل من 17 سنة، هزيمة أمام البيرو 3-0. تفاصيل 25-14 26-24 و 25-21. أكيد بناتنا يتعلموا من المباراة هذه وياخذوا دروس قبل ماتش الصين اليوم، ومازال ماتش الفلبين اكيد سبت 8 اوت، وماتش نهار 10 اوت نهار الاثنين امام فنزويلا. قبل الالعاب المتوسطيه دائما في الكره الطائره منتخبنا للاكابري حضر لتورونتو، صارت عمليه قرعه جديده في تورونتو حكينا عليها البارح في مواعيدنا. كنا ربحنا المغرب 4-0، وربحنا المغرب في ماتش ثاني 3-0. البارح فرنسا ربحت المغرب 3-0 فرنسا اللي هي بشكون منافسنا في الألعاب المتوسطية، ومنتخبنا يلعب اليوم 6 في القبة مع المنتخب الفرنسي ب، ويعاود يلعب مع المنتخب الفرنسي ب إن شاء الله نهار لحد بقصر رياضة بالمنزه. في الباسكيت منتخبنا يحضر لموعد النافذة في قاعة رادس مونديال قطر 27. البارح 15 لاعب دخلوا في تربص مهم جدا يوفا إن شاء الله يوم 12 أوت في العاصمة، ثم يكون التحول إلى تركيا لتربص مهم قبل نافذة رادس في نهاية شهر أوت. وفي تركيا بشان عمو مواعيد ودية مع الأردن مع مصر، ونهار 3 الجاي إن شاء الله 11 متاع الصباح مؤتمر صحفي للناخب الوطني وتقديم النافذة الأخيرة في مونديال قطر 27 في قاعة رادس كما قلنا مع نهاية شهر أوت. لفرو باسكيت في أبيجان أقل من 18 سنة، بداية متعثرة لأولادنا وبناتنا، هزيمة للبنات في الماتش الأول أمام نيجيريا 54-50، اليوم نلعبوا مع السنغال ماضي ساعتين ونص، ونهار لحد نلعبوا مع الكامرون ماضي ساعتين ونص. بالنسبة للأولاد كيف خسروا البارح أمام الكامرون 53-41 في أبيجان، وغدوة يلعبوا مع السنغال 6، ونهار الاثنين يلعبوا مع 3.5 مع رواندا. واليوم تعود الدورة الدولية لكرة السلة 3x3 نيشنز ليج في ولاية المنسير، بطولة تعرف نجاح كبير، يعني ستريت باسكيت والأمبيونس والفانز والجمهور والجو. منتخبنا في الولاد وفي البنات قادروا أنه يتأهل للفاينل ويمشي لبطولة العالم في الصين إن شاء الله في شهر سبتمبر 26. بناتنا وولادنا يحضروا أكيد كذلك في هذه الدورة الدولية المهمة للألعاب المتوسطية تورنتو 26 حظ موافق لولادنا وبناتنا، وإن شاء الله الجمهور يكون حاضر معهم اليوم في الويكاند في المنسير. مع تحياتي لفريق البرنامج كوثر البجاوي في الإخراج التقني، شكرا كوثر، متابعة طيبة لسامي فرتونة في الماتينال جون هذا الصباح، إلى اللقاء.

0: الماتينال جون. انتم تسمعوا في الماتينال جون.
1: ماتينال جون.
0: كل يوم من 2 للجمعة من 6 للعشرة.
1: ماتينال جون.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع صوتك،
2: عد الموشتك تسمع صوتك،
3: عد الموشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: نشرة الأخبار.
5: وفي عناوينها الإعلان اليوم عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي 2026 عبر الموقع. منظمة رواد الأعمال تطلق برنامجا تكوينيا مجانيا لإفادة 100 رائدة أعمال في التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي. اختتام فعاليات الدورة 33 من المهرجان الوطني لمصيف الكتاب بفضاء الكورنيش بصفاقس. واليوم انطلاق موسم التخفيضات الصيفية ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. أسعد أوقاتكم جميعا وأهلا بكم، كانت هذه عناوين النشرة وإليكم التفاصيل. الإعلان اليوم عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي 2026 عبر موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn، بعد أن تم الإعلان أمس عن النتائج عبر الإرساليات القصيرة وفق ما جاء في بلاغ لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. أعلنت وزارة التربية مساء أمس عن إمكانية سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الكتابي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان سنة 2026 للناجحين في مرحلة القبول الأولية. وأضافت وزارة التربية في بلاغ لها أن هذه العملية تتم عبر شبكة تربوية للرابط www.edunet.tn. أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري خلال إشرافها أمس على اللقاء الإعلامي الذي نظمه مركز التوثيق والدراسات والإعلام حول المرأة لكريديف حول صورة المرأة في الإعلام وفي المجتمع، أكدت أن الوزارة تحرص من خلال مؤسساتها على مناهضة العنف والحد من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر التي تمثل تهديدا للسلم الاجتماعي وخاصة تلك التي تستهدف الأطفال والنساء وكبار السن.
6: وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تحرص من خلال مؤسساتها تحت الإشراف وعبر باقة من البرامج التوعوية والوقائية ذات البعد الوطني والتشاركي على مناهضة العنف والحد من السلوكات المحفوفة بالمخاطر والتي تمثل تهديدا للسلم الاجتماعية وخاصة تلك التي تمس من أمن الأطفال والنساء وكبار السن، وهي حريصة على مأسسة مناهضة العنف بجميع أشكاله وفي كل الفضاءات التي اكتسحها بصفة مباشرة أو ضمنية من خلال تكريس الصور النمطية وتوظيف ظهور المرأة بما يعيد إلى إنتاج القوالب الجاهزة ويختزل للأسف قدرات المرأة الكامنة أو يقيدها في الأدوار التقليدية.
5: تفتح وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي باب ترشح لاختيار فريق من نقاط الاتصال من الشباب في مجال العمل المناخي، يتكون من 10 شبان وشابات من مختلف أقاليم الجمهورية من الفاعلين المنخرطين في العمل المناخي. وسيعمل الفريق الشبابي الذي سيتم اختياره على الدعم التنفيذي ومتابعة السياسة المناخية الوطنية على المستويين الجهوي والمحلي عن الوحدة الوطنية التنسيقية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة عفاف عياد.
7: قامت وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فتح باب ترشح لاختيار فريق من نقاط الاتصال من الشباب في مجال العمل المناخي، اختيار دي بوان فوكو ريجيونو من الشباب من مختلف أقاليم الجمهورية التونسية، شبان فاعلين ومنخرطين في العمل المناخي باش يحفز للعمل المناخي بصفة عامة. يهدف هذا الفريق هو بالأساس تنفيذ ومتابعة السياسة المناخية الوطنية على المستوى الجهوي والمحلي. فتح باب ترشح باش يكونوا أعمارهم من 18-24 سنة، عندهم قدرة على الإبداع والابتكار والطاقة. آخر أجل لقبول ترشح 14 ويرغب في المشاركة يقوم بتحميل الرابط اللي موجود على باج تاع وزارة البيئة.
5: من المنتظر أن يتم إطلاق برنامج تدريبي مجاني لإفادة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال تظاهرة افتراضية يوم الجمعة 14 أوت الجاري ببادرة من المنظمة الوطنية لرواد الأعمال. وتدعو المنظمة في بلاغ لها كل المهتمين من أصحاب المؤسسات ورواد الأعمال وممثلي الهياكل الداعمة والراغبين في التعرف على هذا البرنامج تسجيل عبر البريد الإلكتروني قبل موعد الحدث. في موضوع آخر، ينطلق اليوم موسم التخفيضات الصيفية ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. رئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجارة الملابس والأقمشة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية محسن بن ساسي أفاد أن السولد يعد مناسبة هامة لمزيد تنشيط الحركة التجارية في البلاد باعتماد نسب تخفيض هامة.
8: من انطلاق التخفيضات موسمية لسنة 2026 الصيفي، ينطلق إن شاء الله يوم 7 أوت 2026، يدوم التخفيضات هذه حسب القانون عدد 40 لسنة 1998 6 أسابيع. بالمناسبة هذه دعوة لكافة التجار في كامل تراب الجمهورية باش ينخرطوا الماكسيموم بوسيبل، نخلقوا حكة حركية في السوق، وراه مفتوح الإدارات الجهوية للتجارة باش يقبلوا من عندهم الملفات نتاعهم. بالنسبة للتخفيضات ديما القانون عدد 40 ما يكونش من أقل من 20% فما فوق.
5: نشرة الأخبار متواصلة من إذاعة الشباب، وفيها أيضا في الشأن الثقافي، اليوم اختتام فعاليات الدورة 33 من المهرجان الوطني لمصيف الكتاب بفضاء الكورنيش بصفاقس، والذي تنظمه المكتبة الجهوية بصفاقس بالتعاون مع شبكة المكتبات العمومية. برنامج ثقافي وتنشيطي يؤسس فعاليات الدورة فضلا عن ورشات تعليمية وإبداعية وأركان خاصة بالألعاب الفكرية والإبداع القصصي بالذكاء الاصطناعي. مدير المكتبة الجهوية بصفاقس خميس بالحسن، ومزيد من التفاصيل.
9: أنشطة موجهة للأطفال وأنشطة موجهة للشباب، ورشة قطار الزمن بالإضافة إلى ورشة اصنع قصتك بخيالك وهي تجربة الإبداع القصصي بالذكاء الاصطناعي، ورشة تهتم بالبيئة اللي هي ورشة لف الورق اللي من خلال الورق وبقايا الورق يقدروا يصنعوا عديد المجسمات في علاقة بالبيئة وفي علاقة بالقصة، بالإضافة إلى ورشات في علاقة بالكتاب التفاعلي حول أهمية الكتاب وسيلة لعلاج الإدمان الرقمي، بالإضافة إلى أن الأنشطة الموجهة للشباب هي أنشطة علاقة بالذكاء الاصطناعي.
5: من أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن كل شيء يسير بشكل استثنائي فيما يتعلق بإيران. وصرح ترامب في حديثه مع الصحفيين أمس بأنه يعتقد أن حرب إيران ستنتهي قريبا جدا. انتهت الجولة السابعة من مفاوضات روما بين لبنان وإسرائيل دون تحقيق اختراق في الملفات الأساسية، مع تأجيل النقاش إلى جولة ثامنة مطلع شهر سبتمبر القادم بالتزامن مع استمرار التصعيد الإسرائيلي جنوب لبنان. قالت الخارجية الإيرانية إن البيان المشترك مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز بات في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية ما لم تعرقله أطراف ثالثة. نقطة نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم ما ورد فيها في عناوين. الإعلان اليوم عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي 2026 عبر الموقع. منظمة رواد الأعمال تطلق برنامجا تكوينيا مجانيا لفائدة 100 رائدة أعمال في التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي. اختتام فعالية الدورة 33 من المهرجان الوطني لمصيف الكتاب بفضاء الكورنيش بصفاقس. واليوم انطلاق موسم التخفيضات الصيفية ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. إلى اللقاء، مع أجمل تحيات زبيدة القصوري.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
10: عدل موجتك، تسمع صوتك.
11: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
12: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم، ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتم مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنت، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل فلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبنى بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد المشتك تسمع.

0: صباح النور سرحان ومرحبا بك.
1: صباح الخير سامي، مرحبا بك في هذه المداخلة.
0: أهلا وسهلا بك. حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي يبدو أن درجات الحرارة اليوم ستكون في استقرار بالنسبة للشمال والوسط وفي انخفاض بالنسبة للجنوب.
1: وفي الحقيقة انخفاض تقريبا لمسة تقريبا على أغلب ولايات البلاد، معناها هذا الانخفاض كان نتيجة يعني هبوب رياح من القطاع الشمالي أو حتى من القطاع الشرقي، دورها أساسي في تلطيف الأجواء وانخفاض في درجات الحرارة. ولكن تزامنا مع هذا الانخفاض عدنا إلى التقلبات الجوية أو الأمطار الرعدية اللي تتشكل وتظهر مساء في بعض الولايات. اليوم ولاية الوسط ومحلين الجنوب معنيين بهذه الخلايا الرعدية المصحوبة بأمطار اللي باش تكون أحيانا غزيرة. هذا الوصف يعني ترجم في خريطة اليقظة، هذه الولايات استأثرت باللون الأصفر، يعني حالة انذار، يعني تعتبر ما هيش كبيرة ولكن عادية. وبعض الولايات من الوسط والجنوب يعني خذت اللون الأصفر فيما يخص هذه الخلايا الرعدية المحتملة جدا. الحرارة الأرقام فيها اليوم ما بين 32 و37 بالشمال قرب السواحل والمرتفعات، بين 38 و42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا، ودون أن ننسى الرياح القوية اللي ممكن يعني تكون موجودة أثناء مرور هذه الخلايا الرعدية اللي تتجاوز أحيانا في شكل هبات 70 أو 80 كيلومتر في الساعة. غدوة عودة إلى الاستقرار التدريجي، سحب عابرة بأغلب المناطق، الحرارة أيضا تنخفض على ما قد نسجله اليوم، ما بين 30 و35 بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات، بين 36 و40 ببقية الجهات. الجنوب الغربي ممكن توصل فيه إلى 42 أو 43، طبيعي هذه الأماكن استنسنا بها، ولكن وين كنا وين صبحنا من 47 و 48 ننزل إلى مستوى 40 أو 42، مهم جدا لحد ارتفاع طفيف في درجة الحرارة كذلك يوم الاثنين، ولكن لا نتحدث على ارتفاع كبير، ارتفاع بمعدل درجة أو درجتين، ارتفاع يعني باش يكون نسبي ومحلي في بعض الولايات الداخلية خاصة المناطق الساحلية ودور البحر في تلطيف الأجواء، يعني مهم جدا كونها تبقى تراوح الاعتدال وتقارب الأرقام اللي مستنسين سجلوها في العشرية الأولى من شهر أوت. دون ذلك يعني ممكن نتحدث على حالة البحر اللي تهم العديد في ظل ما تبقى من عطلة صيفية. اليوم فما موجة في تقريبا في بحورات الشمال الوسط والجنوب، الحيطة والانتباه، ندعو الناس إلى اليقظة التامة. غدوة يعني سباحة ممكنة أكثر مع ملازمة الحذر في كل الأوقات في كل الأمكنة، مهم جدا كون نتقيد بتعليمات الحماية المدنية وما تعطيه من أعلام ترفرف على الشواطئ. إن شاء الله السلامة للناس الكل، إن شاء الله عطلة آمنة، وإن شاء الله يعني ننجح في تقديم المعلومة خاصة في ظل هذه يعني في ظل هذه التقلبات.
0: فوالا جوست سرحان قبل ما نكمل معك، معناه اليوم الحذر مطلوب على السواحل وخاصة بالنسبة للسباحة والرحلات البحرية وغيرها من القوارب الصغيرة، لأنه يعني تعرف حتى في إطار السياحة الداخلية تكون فما رحلات بحرية في إطار حتى القوارب الصغيرة.
1: نعم أكيد، الحيطة والانتباه، سواء عندما نترقب الأمطار الرعدية أو من حيث ارتياد البحر، ديما الحيطة والانتباه تبقى ضرورية. أكيد المعهد الوطني للرصد الجوي يقدم في كل المعلومات يعني المناسبة برا وبحرا وحتى جوا، وهذا يخلينا ندعو الناس إلى أخذ المعلومة من المعهد. عنا موقع ويب في الحقيقة ثري بالمعلومات، فيه كل شيء، ندعو الناس الكل باش تزوره وتتبع صفحة المعهد على الفيسبوك، يعني مواقع التواصل الاجتماعي، ديما نحين المعلومة صباحا مساء، وهذا دورنا وإن شاء الله ربي يوفق.
0: شكرا لك سرحان الرحالي مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. 47 دقيقة، هذه إذاعة الشباب المتينة الجون حتى للعشرة الصباح.

0: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.com.
1: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
2: الماتينال جوز 8 ودقيقة على موجات إذاعة شباب، إن شاء الله طريق سلامة ليكم أنتم وين ما كنتم، إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. مرحبا بكم على سمتكم الناس كلها وين ما كنتم في الماتينال جوز، المنوعة الصباحية الأولى اللي تتواصل معكم حتى للعشرة متاع الصباح ديما على موجات إذاعة شباب. نعمل طلع على أبرز عناوين مواقع اليوم الجمعة 7 أوت 2026 في غوفو الماتينال مع رنيم الرابعة.
3: Revue matinale.
2: رنيم صباح النور.
4: بونجور.
2: مرحبا بك، اهلا وسهلا بك.
4: وبيك عايشك.
2: دونك معك انت نعملوا طلع على المواقع الخاصه طبعا اليوم الجمعه 7 أوت 2026، شنو فما بالضبط؟
4: باهي، نبداو جولتنا مع اذاعه الشباب اللي نشرت اخبار فيما يخص مناظره الانتداب في قطاع التربيه بعنوان وزاره التربيه يمكن للناجحين في مرحله القبول الاولى لمناظره الانتداب استهدت التعليم الثانوي والفني والتقني حسب استدعائهم. ونبداو بخبر يهم برشا مترشحين للمناظره. وزاره التربيه اعلنت انه ولا ممكن سحب الاستدعاءات الخاصه بالاختبار الكتابي عبر المنصة الإلكترونية استعدادا لجراء المناظرة. وما زلنا مع أخبار التربية والرقمنا، نشر موقع صباح نيوز خبر بعنوان وزارة التربية تطلق منظومة رقمية جديدة وشاملة منظومة الحياة المدرسية. المنظومة الجديدة باش تجمع كل الخدمات المدرسية في فضاء رقمي واحد، والوزارة دعت الأولياء إلى إنشاء حساباتهم من توا باش يكونوا جاهزين وقت ينطلق التسجيل. في خبر آخر يهم الأسرة التربوية، نشرت الإذاعة الوطنية خبر بعنوان وزارة التربية تعلن عن نتائج حركة نقل مدرسي الإعداديات والمعاهد بإقليم تونس الكبرى. الوزارة أعلنت على صدور النتائج وأكدت أنه المدرسين نجموا يطلعوا عليها عبر فضاء الخدمات الرقمية لموظفي التربية. ونغيروا الأجواء شوية مع أخبار علمي، ونشرت إذاعتنا أخبار بعنوان مدينة العلوم فلكيا الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف سيكون يوم 25 أوت الجاري. مدينة العلوم أعلنت أن الاحتفاء بالمولد النبوي حسب الحسابات الفلكية بش يكون يوم 25 أوت، مع تأكيد أنه الإعلان الرسمي يبقى مع اختصاص ديوان الإفتاء. أما إذا تحبوا تواكبوا التظاهرات الثقافية، فقد نشرت الإذاعة الثقافية خبر بعنوان الدورة الثانية من الأيام الثقافية الصيفية بجلمة من 6 إلى 8 أوت. التظاهرة تقدم برنامج متنوع فيه ورشات للأطفال، عروض مسرحية، سينما، موسيقى شعبية، وعروض تراثية على امتداء 3 أيام. وما زلنا مع الأجواء الصيفية والمهرجانات، وينشر موقع الشروق أخبار بعنوان برمجة ثرية ومتنوعة المهرجان سيدي منصور في دورته 60. المهرجان يقترح برنامج يجمع بين العروض الفنية والتراثية والأنشطة الرياضية والترفيهية وفضائيات الأطفال، وهذيك من 10 أوت ل 18 أوت. وزاد من الشروق وفي نفس السياق الثقافي نلقى أخبار بعنوان الأيام الثقافية بالعلية في دورتها 3. مدينة العلية احتضنت دورة جديدة من الأيام الثقافية بعروض موسيقية وتنشيطية، وكان من أبرز سهراتها عرض الفنان تليلي القفسي وسط جمهور جماهيري متميز. ونختم جولتنا بأخبار يهم الاستعدادات لموسم الخريف، وينشر موقع نسمة أخبار بعنوان بنزرت إقرار جملة من الإجراءات الاستباقية الميدانية استعدادا لموسم الأمطار. ولاية بنزرت أقرت جملة من الإجراءات الوقائية تشمل تنظيف الأودية والبالوعات، صيانة الطرقات، ورفع جاهزية فرق التدخل بهدف ضمان موسم خريف وشتاء آمن. هذا هو غيفو الماتينال لليوم.
2: يعطيك الصحة، شكرا لك رنيم. ونذكر زاد كيف كيف وانه راهو اليوم زاد يبدا سولت دونك سولد اكزاكتومون. اليوم ينطلق موسم التخفيضات الدوريه الصيفي السولد في تونس ويتواصل على امتداد 6 أسابيع بنسب التخفيض اللي من المفروض وانه ما تقلش على 20%. دونك المده كما قلت وانه باش تكون 6 أسابيع، معناها هذا وفقا لما افاد به رئيس الغرفه الوطنيه النقابيه لتجاره الملابس والاقمشه بالاتحاد التونسي للصناعه والتجاره والصناعات التقليدية سي محسن بن سيسي، وقالوا أن السولد الصيفي أو الشتوي اللي هو يعتبر مناسبة مهمة لمزيد تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية في البلاد باعتماد نسب تخفيض أقل حاجة اللي تكون فيها 20%. وفي جانب آخر كان محسن بن سيسي أكد ودعا كل المستهلكين للإقبال بكثافة على السولد من منطلق وأنها تظاهرة تجارية اقتصادية اللي يلقوا في عدة منتجات تونسية وأجنبية بأثمان معقولة، سورتو برشا ناس اللي تخمم حتى على الغونتخي سكولير. دونك تقول لك سيت اون اوكازيون فوالا، سورتو معناها يعني وقت اللي نحكي وأنه يتواصل على امتداد 6 أسابيع، معناها من هنا للغونتخي تقريبا ينجموا يستفادوا طبعا بالسولد هذايا. 8:06، هذه إذاعة الشباب الماتينال جون حتى للعشرة تاع الصباح.

0: 8 و 17 ندقيقة على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد. مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. إن شاء الله الطريق السلامة ليكم أنتم وين ما كنتم. حبوا الصيفية إن شاء الله تتعدى في أجواء طبعا مريحة. نحبوا كلنا نكونوا إن شاء الله فرحانين نصيفوا وإحنا مرتاحين. دونك هذاك علاش في كل مرة نذكروا بالتخفيض من السرعة، لأنه حسب المختصين وحسب المرصد الوطني لسلامة المرور، وأنه السبب الرئيسي لنسب الحوادث اللي قاعدة تصير في تونس هو السرعة. أنا علاش حكيتك؟ لأنه البارح الخميس 6 أوت 2026 كان فما حادث مرور بالطريق الرابطة ما بين منزل المهيري وزعفرانة على مستوى منطقة بريكات العرقوب، واللي تمثل في اصطدام سيارة أجرة بسيارة خفيفة. دونك وأسفر الحادث وفقا لمعطيات أولية طبعا عن الوفاة بالنسبة لأشخاص. دونك مع هذا زاد كيف كيف معناها كان فما على الطريق الجهوية رقم 86 كما قلت على مستوى عمادة بريكات العرقوب التابعة لمعتمدية القيروان الجنوبية، وكان وفاة 4 أشخاص. دونك هنا السبب الرئيسي معناها يعني هو السرعة، وكانت فما شاحنة تهريب اللي قاعدة تجري بالحق معناها في مثل هالوضعيات هذه، لأنه تم نقل المصابين على متن سيارات الحماية المدنية إلى وحدة الأغالبة للاختصاصات الجراحية بالقيروان، لكن الله يرحمهم وفاة 4 أشخاص. والله شيء أسف شيء حزن معناها في مثل هالوضعيات هذه نلقى ما نجم نقول حد شيء. هذاك علاش حبيت نستضيف هذا الصباح عماد الطويل اللي هو خبير في السلامة المرورية. عماد صباح النور ومرحبا بك.
1: خويا سامي صباح الخير، تحية ليك، تحية لفريق العمل معك، تحية لجميع المستمعين ومستعملي الطريق.
0: أهلا وسهلا بك. البارح دونك الحادث المأساوي اللي صار البارح في منطقة البريكات بالعرقوب طريق القيروان واللي راح ضحيته 4 أشخاص، دونك الحادث صار إثر تصادم لواج مع شاحنة. دونك الشاحنة اللي هما معناها يعني حسب المعطيات وأنه شاحنة تهريب. دونك هيت معك أنت، خلينا ناخذ فكرة معناها كيفاش تقرأ جغرافية وتفاصيل مكان الحادث.
1: هو للأسف يعني خلنا بصفة عامة للأسف الحد متاع خطورة حوادث الطرقات في تونس مرتفعة. يعني مرتفعة نقوله مرتفعة تتكلف غالية برشا يعني ماديا ومعنويا. يعني الأسرة التونسية مهددة على الطريق، مهددة على الطريق. احنا كمستعملي طريق احنا متسببين في شيء هذا، معناتها نحكي كتوانسة كل. وبالتالي اليوم يلزمنا نكونوا اكثر انتباه، اكثر انضباط. يعني راهو في لحظة تنجم تتبدل المعطيات كلها، يعني في فريكسون سيكوند الوضعية تتغير ونوليو معتها اللي هو في فصل الصيف. احنا لما حالة اللي هو فصل الصيف فصل ضيف، ولكن هو فصل متاع افراح، فصل متاع نجاحات ومتاع مسارات، ولكن يتكلف غالي برشا وقت. يولي فرحة معتها من الفرحة تتقلب بالآية، واليوم معتها في وضعيات اخرى
0: في لحظة الفرحة تنجم تتقلب في لحظة،
1: الامور تتقلب براه. شوف باش خلنا ناخذ الامور في الاطار العام. يعني هو الطريق معناتها سنيه القروان معناتها هي منطقه عبور.
0: هو برشا جوستمون معناها عماد اللي يقولوا انه حتى البنيه التحتيه معناها للطريق الجهويه رقم 86 عندها دور في حجب الرؤيه، لكن هذا ما يمنعش وانه راهو معناها ضروره الحذر والانتباه سورتو اذا كان هي سنيه حجب الرؤيه. اي تفضل.
1: اي وقت يقولوا احنا مع احترام السرعه على حسب طبيعه الطريق. اذا كان حتى السرعه اللي هي خارج مقطع عمران تكون 70 توصل حتى 90 كيلومتر في الساعة كسرعة قصوى، معناتها مش بالضرورة أن يلزمني مشي 90 كيلومتر في الساعة على حسب طبيعة الطريق. تنجم تكون طريق وطنية ولا جهوية ملساء مثلا، ولا فما فيها برشا منعرجات مرتفعات منحدرات، وبالتالي لابد من السائق وأنه هو يتحكم في العربة متاعه في وسيلة النقل متاعه. الأخطاء تصير، اما تصير راهو كي وقت اللي تصير ساعات تصير غاليه برشا تتكلف. بالتالي اليوم في عقليه خلينا نمسوا شويه الامر معناتها ونمشيوا للواقع. يعني مع احتراماتنا للسواق الكل، مع احتراماتنا للسواق المهنيين، على اساس هو انه يبدا فيه ثنية يقول لك انا راني ثنية حافظها وثنية نعرفها وكيفاش يقولوها بمنطق اخر واني ثنية قتلها. اما بالعقلية نتاعو تولي ثنية قاتلة. وهذا الخطأ اللي نجم يصيروا فيه. أنا توراني نحكي بصفة عامة مازلت مشاريات الأبحاث سيرة. هذا نشوفه يعني يعني كي تطلع ساعات مع سيارة أجرة تاكسي فردي ولا جماعي ولا سيارة أجرة تاكسي اللواج مثلا هي وعندها كي نصل السلامات تقول الحمد لله يا ربي معناتها السنية كاملة تبدأ ساعات توصل باش تشاهد.
0: أي.
1: لانه نعيشه الاخطر.
0: هو سيارات اللواج ما دام انت تو حكيت وجبت على اللواجات اللي في كل مره تهز معاها معناها التنقل اليومي لارواح المواطنين بشكل يومي كما قلت. المؤكد وانه لازم تكون فما تدابير السلامه الاضافيه اللي يلزم فرضها على وسائل النقل الجماعي لحمايتهم في حالات المفاجاه.
1: هو لانه يعني قائد الرحله اللي هو يأمن الرحلة متاعه معناتها ومعها ومعها أرواح بشرية يسمو يقرأ في حسابه راني مش معناتها مليش قاعد نحمل في المسؤولية حتى كعقلية نحكي بصفة عامة أنه زاد راهو مع أرواح بشرية وعائلات معه حتى ما ظهر ظالم ولا مظلوم معناتها ولا هو يتحمل المسؤولية ما تحملهاش معناتها احنا مطالبين معناتها اليوم أنا كي نشوف الخطر نعرف كيش نتعامل مع الخطر ولكن نعرف روحي معناتها أني مش نمشي نخطر معناتها اليوم لابد باش نتحمل كساك نتحمل مسؤوليتي يعني كي نشوف الخطر اللي بعد عليه ونقرا نحسب دافونس كيف يعني
0: فوالا انا لاحظت عماد
1: نوعية السياقة والثقافة بتاع السياقة الدفاعية يا سامي
0: اي اكزاكتومون
1: اللي من خلالها اني ما نعملش حدث اني نجم نمنع حدث اما زاد نجم نكون طرف باش بطريقة غير مباشرة نمنع الحادث هذا كيف يعني مش نعطي مثال
0: أيه.
1: هو في نشاطنا اليومي خلينا نقرب شوية أكثر معناتها للسواق ولجميع مستعملي الطريق.
0: بربي عماد جست على ذكر السواق فما ناس أنا نعرف حتى عباد عن قريب معناها ما يحملش كرهبة دوبل عليه ما يحملش بالحق فما ناس اي عندهم تحسها مرض معناها يعني الحكايه ذي وانه حتى كرهبه كي دوبلت عليه يزن بكل الطرق صحيحه ولا لا هيك كوثر قدامي بالحق تحس فما مرض ما يحملهاش معناها الحكايه وانه دوبل عليه معناها كرهبه يبدا يسعى بكل الطرق على اليمين ولا على اليسار المهم وانه بالنسبه لي هو كانه عمل عليه بونتو كما ساعات في ترك الاولويه لا انا حقي معناها باهي اوكي هي ترك الاولويه معناها لليسار وغيرها من القوانين الخاصه بالطرقات لكن هنا نحكي على سلامة الأفراد قبل كل شيء معناها بدرجة أولى وأنا علاش حكيت معناها يعني في الموضوع هذا لأنه كما قلت وأنه فما شكون والبارح كان فما حديث وأنه عن الشاحنة اللي كانت مرتبطة بأنشطة غير قانونية معناها يعني تهريب وكانت عمدت لقطع الطريق. هنا أنت كخبير معناها هنا نحكي على ظاهرة القيادة الاستعراضية وإلا الهروب من الرقابة على سلامة بقية مستخدمي الطريق. يا سيدي راه مركب معك شكون أنت ماكش خايف على روحك سيبو برا بينك بين ربي أما أنت معك شكون معناها يعني في الكهرباء دونك احترم حتى ارواح العباد هذيك.
1: ما هو يقول لك انا السنية هذيك راني نستغل فيها معناتها غالب الوقت تتبعني انا السنية وكي يقول تبعتني انا تولي عندي الاولوية المطلقة. انا قلت لك معناتها
0: هذا اسمه ارهاب مروري سمحني
1: انا السنية حافظها وقتلها لكن بالعقلية هذيك تولي الطريق معناتها قاتل معناتها
0: هذا ارهاب مروري اسمه هذا ارهاب من نوعية اخرى هذا ارهاب مروري
1: هذاك هو الارهاب كان نتيجه معناتها اما برشا عنف برشا عنف عندنا هذاك هو السياقه العنيفه
0: اكزاكتلي
1: ياسر عنف عندنا موجود ياسر عنف معناتها عدم احترامنا لاشارات المرور عدم احترامنا معناتها للعلامات الناس كلها صادمه مع بعضها واللي عمل واللي حصل عمل سلوك السلبي نتبعوه تبعوه معناتها يكفي باش واحد عمل لك خرجه كيما يحب هو الناس كلها تولي تحب تتبعه وهذا خطير برشا خطير ويتكلف نعاود نقول راه يتكلف غالي برشا راهو على المجموعه الوطنيه راهو غالي برشا معناها
0: قبل ما نكمل
1: اليوم راهو لابد باش كلنا نتحملوا مسؤوليتنا وكلنا معناتها نحطوا الامر هذا معناتها على اساس انه معناتها الطريق العام هو للجميع ولكن استاذ كيف معناتها شنو ذنبي انا اذا كاني انا نحترم قواعد مرور ونطبق القانون ونلقى روحي زاد ضحيه ما عملنا شيء معناتها الفاتورة تتكلف غالية معناتها وأنا ما عملت حتى شيء أنا خطيني هذه حاجة طبعا وزاد انا مش عندي مثال راهو
0: يجيك البلاية غافل عرفتها هذه هي
1: يعني حسب الدراسات اللي قاموا بها الخبراء والمختصين في مجال الوقايه والسلام على الطرقات في نشاط بدني في 17 ساعة بعد 17 ساعة وانت معناتها في نشاط يومي ومش تاخذ المخ ومش تسوق السيارة نتاعك والعربة نتاعك راهو يضاهي عبارة على البدن فيه 0.5 ملي جرام من الكحول في في في في البدن.
0: قال هذا حسب المختصين.
1: صحيح انا في فصل الصيف اليوم النهار الطويل الصغير على برشا نشاط ونقوم بارشا برشا انشطه موجوده معناتها في مع العائلات نتاعنا والسهريات ولا والشيخات والبحر والنشاط معناتها يومي اي راهو 17 ساعه نشاط عند في معناتها على البدن الجسم الانسان كي باش ناخذ ساعه باش تاخذ المخ باش تسوق راهو بعد 17 ساعه عباره عندك 0.5 ملي جرام من الكحول.
0: واضح
1: به معناتها ما نستهنوش
0: من اكزاكتومون
1: هي قله النوم معناتها راهي شنو نقول لك معناها بالنهار ولا بالليل
0: النوم هو غذاء في حد ذاته. باهي عماد ما زلت عندي دقيقه بالنسبه للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا نصيحه ذهبيه اللي نوجهوها اولا لكل سائق اللي قاعد يتعدى معناها يوميا من الطرقات الداخليه والا الجهويه لتفادي مثل هالفواجع هذيا معناها ولتفادي مثل هالوضعيات هذيا شنو نقول له اقل من دقيقه تفضل.
1: الانضباط على الطريق احترامنا لبعضنا بلاي يكون فما سلوك ايجابي بين بعضها نعديو لبعضها تصير اخلاق ساعات عفويه وتصير اخلاق معناتها غير عفويه اما التواصل الايجابي رجاء نحطوا بالله عائلاتنا واولادنا وصغارنا قدام عينينا في على المقود في الطريق في السنه ونراعيو بعضنا اما زاد كيف كيف راهو نحاولوا زاد نكونوا كيما نعاودوا نقول معناتها الانضباط اكثر حاجه اللي هي تخلي السلامه تكون موجوده على معناتها على جميع مستعملي الطريق وان شاء الله على كل حال الصيفيه معناتها نكملوها معناتها على خير لانه يعني الارقام الحقيقه مفزعه جدا ومخيفه ومش تكلف غاليه برشا على المجموعه الوطنيه.
0: ان شاء الله طريق السلامه لكل مستعملي الطريق ان شاء الله صيف يا ربي من غير حوادث استحفظوا على ارواحكم وان شاء الله ديما ملمومين. 28 دقيقه زبيده القصوري موجوده بحذايا كنت قبل كان وزلها بحذاك كوثر تو جيت بحذايا معناها سامي بشويه قريب عرفتك اللي تقلعني من الكرسي لانه باش تقدم موجز 8:30.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: موجز 8:30 صباحا من إذاعة الشباب، مرحبا بكم. الإعلان اليوم عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي 2026 عبر موقع التوجيه الجامعي. منظمة رواد الأعمال تطلق برنامجا تكوينيا مجانيا لإفادة 100 رائدة أعمال في التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي. اختتام فعالية الدورة 33 من المهرجان الوطني لمصيف الكتاب بفضاء الكورنيش بصفاقس، ورشات تعليمية وإبداعية وأركان خاصة بالألعاب الفكرية والإبداع القصصي بالذكاء الاصطناعي. اليوم انطلاق موسم التخفيضات الصيفية ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. في الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة تسيطر حاليا على مضيق هرمز، ويؤكد استمرار الحصار البحري الذي تقوده البحرية الأمريكية. قالت شبكة CNN نقلا عن مسؤولين أمريكيين إن ترامب حذر مؤخرا من أن الكشف عن تراجع مخزون الذخائر يظهر الولايات المتحدة بمظهر ضعيف في لحظة مفصلية من المفاوضات. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد المشتك تسمع

0: 48 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار، مرحبا بكم من جديد حتى للعشرة متاع الصباح ديما في الماتينا الجون على موجات إذاعة الشباب المنوعة الصباحية الأولى. إن شاء الله طريق سلامة ليكم أنتم وين ما كنتوا، إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع، جمعة مباركة وين ما كنتوا. شكرا لكم لاختياركم في كل مرة وأنكم تبدأوا الصباحية معنا في الماتينا الجون على موجات إذاعة الشباب. ومباشرة باش نمشيو لفقرة جود فايبس مع رنيم الربحوية. Enjoy the sun. This is a smooth ride. Oh oh. Good vibes. مرحبا بك من جديد رنيم. غو بونجور.
1: غو بونجور سامي،
0: اهلا وسهلا بك. دونك معك انت جوله في الجود فايبس، تفضل.
1: اي بي، نبداو من دار الثقافه اكودا اللي تنظم الدوره الاولى من الايام الثقافيه الصيفيه من 14 ل 19 اوت. تظاهره تجمع بين التكوين والترفيه من خلال ورشات في فن الجداريه والخزف والحفر، يشرف عليها فنانون مختصون، الى جانب عروض موسيقيه من بينها عرض نسائم المتوسط، اضافه الى عروض الافلام التونسيه في فضاء مسرح الهواء الطلق. يعني فرصه باش تستمتع بالفن وتتعرف على تجارب ابداعيه مختلفه في اجواء صيفيه مميزه. ونمشيو بعد المنزل الجميل بولايه بنزرت، وين تنتظم الدوره الرابعه للايام الثقافيه الصيفيه من 9 ل 12 اوت. البرنامج متنوع ويرضي جميع الاذواق، بدايه بعرض تنشيطي للاطفال مع عمي نور، مرورا بعرض موسيقيه شبابيه بعروض موسيقيه شبابيه، وصولا الى العرض المسرحي ما يضحكنيش، قبل الاختتام بتظاهره مسرحيه موسيقيه للفنان يسري مقديد. تظاهرة تأكد أن الثقافة تبدأ مساحة للقاء والتواصل، وهذا علاش اختارت شعار الثقافة تجمعنا. أما إذا كنت من عشاق الرسم والفنون التشكيلية، فما موعد مع الدورة السادسة للمسابقة الجهوية لنوادي الفنون التشكيلية من 11 ل 15 أوت بدار الفنون بالبلفيدير. البرنامج ينطلق بمعرض لإنتاج النوادي الفنون التشكيلية، يتبع لقاء فكري حول دور الفنانون في تنمية الشباب، ثم سلسلة من ورشات في الرسكلة الفنية والخزف الفني والخط العربي والرسم، قبل اختتام المسابقة بالإعلان على الفائزين وتوزيع الجوائز. دونك إذا كنت تحب الموسيقى ولا المسرح ولا الرسم، ولا حتى تحب تكتشف أجواء ثقافية جديدة، الصيف هذا في أكثر من فرصة باش تخرج تتعلم وتعيش تجارب مختلفة. ما تخليش الفرصة تفوتك، وخلي الثقافة تكون جزء من العطلة متاعك.
0: تخي بيان، يعطيك الصحة، شكرا ليك رني.

ونذكر أنه اليوم درجات الحرارة باش تكون في استقرار بالشمال والوسط وفي انخفاض صغير بالجنوب وباش تتراوح القصوى ما بين 31 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وما بين 35 و 39 درجة ببقية الجهات. اليوم تنجم توصل حتى ل 41 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي محليا، لكن في كل مرة نذكركم بملازمة الحذر خاصة بالنسبة للأنشطة البحرية. الحذر مطلوب على السواحل وكما قلت خاصة بالنسبة للسباحة والرحلات البحرية والقوارب الصغيرة. ديما معكم على موجات إذاعة الشباب، من بعد شوية 9 متاع الصباح نعطيكم فكرة عن حالة الطرقات في فقرة لفو ترافيك.

0: إذاعة شباب من تونس. في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn.
1: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العاد.
2: عد الموجتك تسمع صوتك،
3: ودخلنا في الساعة الأخرى من الماتينال جون على موجات إذاعة شباب. توقيتنا هو 9 ودقيقة، والتحديثات مستمرة من خلال فقرة لافو ترافيك، طبعا لتفادي الازدحام المروري ولتجنب الاختناقات المرورية. دونك في كل مرة في لافو ترافيك نقدم لكم فكرة عن أبرز الطرقات البديلة، واللي من خلالها هي إن شاء الله توصلوا يا ربي سالمين أمنين من خلال فقرة لافو ترافيك.
4: انفو ترافيك.
3: رنيمة الربعاوي هي اللي باش تقدم لكم فكرة طبعا عن طرقات والتحديثات المستمرة لتفادي الازدحام المروري في فقرة لافو ترافيك. رنيمة مرحبا بك من جديد.
5: وبيك بي. دونك نبداو بالضاحية الشمالية، وين ثم كثافة مرورية على مستوى عين زغوين الشمالية وسيدي ظريف، وزاد على مستوى برج الوزير. أما في وسط العاصمة فالتسجيل هنا نسجلوا ضغط مروري كبير في باب الخضراء ومون بليزير. أما في الضاحية الغربية فضغط متوسط على مستوى باب سعدون وباردو، وزاد منطقة حي الانطلاقة التيرمينوس وحي المثابرة إضافة إلى سيدي حسين. دونك هنا مستحسن أنا نتجنبوهم البلايص هذوما، وكاين فما بلايص هكية معناها بين زنيقي وكل نتعديو من غاديكا أحسن من الكياس الرئيسي. أوكي. أما في الضاحية الجنوبية فحركة المرور تشهد كثافة مرورية خاصة على مستوى جبل الجلود، مع تبيط في حركة السير على مداخل العاصمة. جبل الجلود توا مش نورمال راهو
3: معبية
5: على الاخر. بالنسبة للطرقات السيارة، على طريق السيارة A1 في اتجاه سوسة والحمامات الحركة عادية بصفة عامة، وعلى طريق السيارة A3 في اتجاه بيجا وبوسلم ثم اكتظاظ على مستوى محطة استخلاص الفجة كالعادة. وأما على طريق السيارة A4 في اتجاه بنزرت فحركة عادية بصفة عامة. دوك اليوم حبيت جوست نقول انه نردوا بينا على روحنا في الكياس، نحاولوا ما نجريوش، نحاولوا ما نتكلموش في التليفون، نحاولوا برسمي نردوا بينا على روحنا والروح اللي معانا واللي بجنبنا قاعدين يسوقوا زيادة.
3: إن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق، إن شاء الله ربي معكم، إن شاء الله موفقين، ردوا بالكم على رواحكم. خاصة هنا وقبيلة شوية كنا حكينا مع عماد طويل خبير في السلامة المرورية عن أهمية السلامة المرورية، خاطر هو كي تبدأ الدنيا سخونة من عند ربي تزيد تتأثر فيك وتزيد الأعصاب معناها تتأثر شوية، تزيد تلقى العواج الساعات معناها يعني في الكيس، وهذا خذلك الأولوية وهذا غيرها وهذا المهم، وأنه يا ربي إن شاء الله نوصل سالمين أمنين إلى الأماكن المقصودة حتى للعشرة متاع الصباح ديما في الماتينال جون على موجات إذاعة الشباب.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع الصوت.

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينا الجون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك اسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: واحنا ديما معاكم على موجات إذاعة شباب. توقيتنا هو 9:18. مرحبا بكم إذا كنكم مازلتوا كي خلطتوا علينا في الاستماع ولكنكم في الثنية. إن شاء الله طريق سلامة ليكم أنتم وين ما كنتوا. طبعا احنا في كل مرة من خلال مختلف المنوعات والبرامج اللي تسمعوها على موجات إذاعة شباب حركية كبيرة فيما يخص المهرجانات والمعارض الخاصة بالصناعات التقليدية. باش نهزكم تحديدا لجرجيس من جربة لجرجيس ونسق قوي برشا لأنه نهارين التالي وبحضور جماهيري كبير تم تدشين فضاء الصناعة التقليدية في المعرض الدولي للأيام التجارية بجرجيس. هو فضاء يجمع الهوية والتراث لكن الأهم من هذا كله أنه يفتح بيبان رزق وفرص استثمار حقيقية بالنسبة للشباب والباحثين الجدد في جرجيس. حابين ناخذ أكثر تفاصيل عن محتوى الموضوع ومشكور على تدخله معنا السيد سليم غنجة المندوب الجهوي للصناعة التقليدية بمدنين. صباح النور سي سليم ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
1: صباح الخير. مرحبا بكم وبكافة مستمعي إذاعة الشباب.
0: أهلا وسهلا بك. دونك معك أنت إيه خلينا ناخذ فكرة عن المعرض وهذا الصالون الخاص بالصناعات التقليدية.
1: تعطي طبيعي تقريبا في كل المناسبات الهامة يكون الديوان الوطني للصناعات التقليدية حاضر.
0: نعم.
1: وهذا يسمى حدث هام بالنسبة نجم نقوله للجنوب والإقليم الخامس ككل. يعني معرض كبير معرض الأيام التجارية بجرجيس بتبيع الديوان في مساندة ليه للحرفي وتعرفوا ديما حاضر تقريبا في جل المعارض اللي موجودة كانت هذه المرة كذلك منها في المعرض هذه وفي التظاهر هذه بفضاء كبير معنا وضعوا على ذمة الحرفيين مجانا من كامل تراب الجمهورية. يعني تقريبا مشاركة أكثر من 15 ولاية موجودة معنا في المعرض هذه بحرف متنوعة. وكما قلنا هذا دور معناه دور من مهام الديوان انه يساعد ويحاول انه يروج المنتوج معناه المتاع الحرفي بالاضافه بالطبيعه الى الاشتكاك اللي باش يصير بين الحرفيين وهذا الهام جدا اللي من ولايه منين ومن ولايات اخرى باش بالطبيعه يكون عندنا ان شاء الله منتوج زاد جوده ومنتوج فيه ابتكار في الايام القادمه. يعني عديد هي الأهداف اللي نصبوا لها من هذا المعرض. كما قلنا هو معرض هام يعني تقريبا يؤمن كل سنة تقريبا 30,000 معناها فيزيتور للمعرض هذا. إضافة كما قلنا معناها حاولنا أنه نقربوا للحريف أنه بطبيعة الأفلام هذا في المتناول ما تعرف المعارض هذه هذا دورها زادة باش على الأقل الحريف يلقى زادة أسوان معقولة معناها تقريبا هذه هي بناء بعجالة معناها وخلاصة اللي معه في معرض جرجيس
0: المعرض يتواصل حتى الوقت إيش جست ما بشنس لك أي؟
1: إذن المعرض انطلق كما قلنا في 1 أوت ويتواصل إلى حدود 20 أوت إن شاء الله.
0: 20 أوت بالتوازي احنا نعرفوا للمعرض وبالتوازي مع الحركية هذه فما مهرجان الفخار بجلالة في جربة يظهلي هكا ولا لا المؤكد وأنه المندوبية اللي قاعدة تنسق كبير ما بين المعرض هذا والمعرض ذاك المعرض الزوز لتغطية الجهة كاملة مع هذا نعرفوا لجرجيس قاعدة تعيش على وقع عودة التونسيين بالخارج والحركية السياحية اللي نعرفوها في جربة وفي جرجيس. المؤكد وأنه فما استراتيجية اللي خدمتوا عليها أثناء باش المنتوج التقليدي لولاية مدنين ينجم يوصل أكثر بالنسبة لأبناء الجالية التونسية بالخارج وحتى للسياح بصفة عامة.
1: طبيعي يعني كما حكيت انت معناها معرض هذه تقريبا احنا كي نقولوا جرجيس يعني كما قلت عوده المهاجرين بالخارج معناها ابنائنا بالمهجر وفما اقبال كبير منهم انا بصراحه النسبه الكبيره منها حتى على مستوى الاحصائيات النسبه الكبيره من معناها منهم هما من الجاليه هذه اللي صراحه معناها تحاول تعاون الحرفي وتحاول انها تقتني التونسي ما نقولوش تعاون ياسر اما تقتني التونسي وهذايا المهم معناها انها تقتني المنتوج التونسي. وكما حكيت بالطبيعه فما معناها زاد كذلك مهرجان الفخار نفس الشيء بمعرض الصناعات التقليديه وحيث نجد الفخار نتاع جلاله كما تعرف معناها كيف زادة ربما متواجد في جلالة على عين المكان لذلك ربما حتى اللي باش يزور الجنوب بس معناها في الايام هذه ان شاء الله باش يلقى منتوج متنوع سواء في جرجيس او في قلاله باش يلقى معناها فما بطبيعه فما اختلاف في المنتوج وفما كل معرض ليه معناها الهويه نتاعو
0: والخصوصيه نتاعو
1: الخصوصيه نتاعو بالضبط الخصوصيه نتاعو ومعناها والحرفيين كما قلنا مختلفين تماما كل ربما تلقى الفخار التقليدي لارج جاردون كما يقولوا احنا نتاع حدائق نتاع هكا الحاجات التقليدية الشربية متاع الماء زبدي ومعناها هذوما الأشياء اللي يلقاهم في قلالة بتبيع في جرجيس باش يلقى منتوج هذا آخر منتوج متاع فما تحفة وهدايا فما أكسسوارات موضة فما لباس تقليدي الخزف يعني زاد منتوجات ما قلنا متنوعة سواء في معرض قلالة أو كذلك موجودة في معرض جرجيس يعني هذا كما قلنا معناها في إطار استراتيجية كاملة هي يضعها الديوان الوطني للصناعات التقليدية نتاع جملة معارض على طول السنة معناها كما قلنا معناها تكون متواصلة وتكون متنوعة وتكون معناها مختلفة بتبيعة ونشوفوا التظاهرات الهامة كما نقولوا مهرجان الفخار بقلالة في دورته 25 ربع قرن معناها ربع قرن من الفخار معناها وكذلك جرجيس معناها 13 الدورة 13 يعني كما تشوف معناها ضربة في القدم عندهم تقاليد راسخة في ترويج المنتوج التظاهرات هذه هكا علاش الديوان الوطني للصناعة التقليدية والمندوبية الجهوية بمدنين بالطبيعة لازم تشارك وتكون حاضرة في التظاهرات هذه والكل في صالح الحرفي بالطبيعة باش يروج المنتوج نتاعه كما قلنا وباش يطور من المنتوج نتاعه والأهم زادة باش يطور ويربط علاقات مع الناس كما حكينا اللي جاية من الخارج أو حتى بعض السياح أو غيرهم من اللي يحضروا في المعارض.
0: فوالا جوست نكمل معك السيد المندوب فيما يخص المعارض معناها بالنسبة لمهرجان الفخار بقلالة في جربة يتواصل حتى الوقتش وبالنسبة لصالون الابتكار في الصناعات التقليدية يتواصل حتى الوقتش والفضاءات اللي تحتضن طبعا المعارض هذه تفضل.
1: إذا كما قلنا بالنسبة للقلالة معناها بطبيعة فضاء قلالة هو فضاء وأنا واضح في وسط مدينة قلالة بطبيعة يتواصل حتى 18 أوت وبالنسبة للفضاء معرض جرجيس كيف هو فضاء الكبانية طريق مدنين ويتواصل حتى 20 أوت إن شاء الله.
0: شكرا لك السيد المندوب على كل التفاصيل هذه اللي قدمتنا وان شاء الله موافقين من خلال طبعا جملة المعارض والصالونات الخاصة بالصناعات التقليدية. سليم غنجة المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بمدينة. الغنية هذية ما نعرفش إذا كنا عرفتوها ولا لا جوستومون بيها كراولي واش عجبة فيها الغنية هذية اللي عملت سكسي كبير عام 1998 صورت كليب في لندن والغنية اللي هي من كلمات الشاعر جليد العويني والحان سليم دمق واش عجبة فيها على موجات إذاعة الشباب في توقيت التسعة و26 دقيقة.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: بكم. المنظمة الوطنية لرواد الأعمال تدعو أصحاب المؤسسات ورواد الأعمال إلى التسجيل للمشاركة في برنامج تدريبي مجاني. البرنامج يتم إطلاقه الجمعة 14 من أوت الجاري لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. الإدارة العامة للغابات أفادت بأن إعادة غراسة الغابات المتضررة من الحرائق لا تنطلق مباشرة بعد إخماد النيران، وإنما تخضع لمسار علمي يقوم على تقييم قدرة الغابة على التجدد الطبيعي، وهو ما يستغرق عادة ما بين سنة وسنتين على الأقل قبل اللجوء إلى الغراسات الاصطناعية عند ضرورة. اليوم انطلاق الموسم التخفيضات الصيفية ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة تسيطر حاليا على مضيق هرمز، ويؤكد استمرار الحصار البحري الذي تقوده البحرية الأمريكية. في اليمن، هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف معسكرا تابعا للقوات الحكومية في محافظة مأرب شرقي البلاد. ووزارة الدفاع الروسية أفادت اليوم باستهداف القوات الروسية ل3 سفن شحن تحمل إمدادات عسكرية للقوات الأوكرانية في البحر الأسود. لقاؤنا تجدد بعد أقل من ساعة. ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط، اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك، ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة، أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: لما تصيف،
5: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
4: ملاك اليزيد، سامي الويسر وبشير خلف الله،
5: نتقابلوا معكم من الاثنين للخميس،
6: من 6 لـ8 متاع العشية،
4: وانت تحت الباراسول
5: تاكل في البامبالودي
4: ولا تقرمش في الكاكي،
5: نقترح عليك كتاب تقراه،
4: كتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
5: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
4: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
5: متاحف،
4: حسيلو معانا كينك حاضر.
5: لما تصيف،
4: لما تصيف،
5: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
4: وإذاعة الشباب.
5: لما تصيف،
4: لما تصيف،
5: بريحة البلاد.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا، نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: التسعة واثنين واربعين دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. من بعد شوية باش نقترح عليكم شط اليوم مع رنيم الربعاوي، لكن قبل ذي حبيت باش نحكي عن المهرجان الصيفي بابني خلاد، وتعرفوا المواكبات والمتابعات من خلال المهرجانات وأيضا المعارض. باش نحكي كما قلت عن فعاليات الدورة الجديدة للمهرجان الصيفي بابني خلاد اللي باش يبدأ إن شاء الله بداية من 10 أوت ويتواصل حتى 19 أوت 2026. باش ناخذوا أكثر تفاصيل عن محتوى البرمجة الجديدة، لأنه بتوازي مع ذيفة مع معرض فنون تشكيلية طيلة أيام المهرجان، وكل التفاصيل بتكون مع سي محمد شليجو منسق عام المهرجان والدورة الجديدة للمهرجان الصيفي بابني خلاد. صباح النور سي محمد ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
1: صباح النور وصروخ يا سامي من عروس وطن القبلي مدينة ابني خلاد، تجد دخل ابني خلاد، صباح المحبة والجمال لكل مستمعي إذاعة الشباب هذا الصباح.
0: أهلا وسهلا بك. بالنسبة لمهرجان ابني خلاد، المهرجان الصيفي بابني خلاد، المرة ذي وصل للدورة قديش؟
1: والله يا أخوي يا سامي، أولا شكرا على الاستضافة وتحية لك وكل الفريق العامل معك هذا الصباح. المهرجان الصيفي ابني خلاد نجم نقول هو عودة بعد غياب طويل، يعني وقع تقطعات صراحة،
0: خاطر في المعلقة لقيتكم معناها حاطين الدورة الحالية، معناها ما حطيتوش دورة عدد قديش.
1: اي بالضبط، بارك الله فيك، يعني ملاحظتك ما شاء الله في بلاصتها. يعني بأمانة يعني صحيح مدينة ابني خلاد هي ما شاء الله معروفة بالمهرجانات وبالتظاهرات الثقافية والشبابية من سنوات، لكن ككل يعني المناطق البلاد التونسية الحمد لله يعني صارت شوية تعثرات و

0: وي
1: بالضبط حاليا اجتمعنا الاخوه انا واخويا محمد الهاني رئيس يعني مدير المهرجان واخويا محمد الوداني الصحفي والاعلامي المعروف واخت بسمه ام هاني.
0: سي محمد اعطينا فكره على تفاصيل البرنامج معناه في المهرجان اللي باش يبدا من نهار 10 اوت شلون اللي ثم بالضبط تفضل.
1: بالضبط فالحمد لله يعني قلنا علاش ما نرجعوش احنا ان شاء الله الاجواء تاع الصيفيه اللي في بني خلات حتى هي على باش تكون فما تعثرات فما صعوبات عندنا ان شاء الله معانا الناس منظمين ان شاء الله نذكر بعجاله والموجودين بدينا قلنا باش نعملوا حاجه مجانيه باش نكونوا للخلال دي الكل مجانيه لكل زوارنا ان شاء الله اتصلنا بالمندوبيه الجهويه للثقافه اعطيتنا الحمد لله عروض اتصلنا كذا ان شاء الله البدايه باش تكون يوم 10 اوت ان شاء الله في فضاء المكتبه العموميه باش يكون هناك ديكور صغير لوحات فنيه لابداعات شبابيه خلاديه وهذا الشيء تواصل تيله ان شاء الله تيله ايام المهرجان يعني على مدى 10 ايام تقريبا وعلى ان شاء الله يوم 13 اللي هو يصادف عيد المرأة أي والتونسية وإن شاء الله كل عام والمرأة التونسية والخلادية بألف خير إن شاء الله عن عرض الحدث بمناسبة عيد المرأة اللي هو عبق الأندلس للفنان المطرب نور الدين بن عائشة والفنانتين المطربة منجية الساقسي والمطربة سماح الأندلس إن شاء الله يأثون المهرجان والعرض بمناسبة عيد المرأة إن شاء الله نهار 13 أوت المكان سيكون في الملعب الفرعي
0: بابن خلال بين نمشي نهار 15 أوت يظل لي فما سهام مصدق لأنه ما عادش عندي برشا وقت سي محمد تفضل إيه بكل عجالة
1: أيوه بداية الساعة 8 إن شاء الله الكل على فكرة العروض كلها ستبدأ الساعة 8 عندنا إن شاء الله
0: 8 تعليل يبداو
1: ثمانية
0: متاع الليل نقطة مهمة ذي خطر
1: كلهم ثمانية متاع الليل وكلهم في نفس الفضاء الملعب الفرعي بابن خلاد ناعمة الكحلة الأخت سهام تصدق
0: في دار الخطاب على الباب
1: أيوة في عرض إن شاء الله مسرحي للموجة للأطفال للطفل نصيب عنا إن شاء الله يوم الاثنين 17 أوت باش يكون المطرب والفنان حسام زيدان في عرض يعني طربي أيضا وعنا أمسية شعرية أسسها مجموعة من الشعراء والأدباء بالمكتبة العمومية بابن خلاد يوم 18 أوت يوم 3 إن شاء الله أيضا الساعة 8 ليلا وختامها سيكون بعد الحضرة الخلادية الحدث الختامي بالملعب الفرعي بابن خلاد أيضا يوم الأربعاء بداية من الساعة 8 ليلا إن شاء الله.
0: شكرا لك سي محمد يعطيك الصحة إن شاء الله بالتوفيق خلال فعاليات الدورة الجديدة دونك عودة للمهرجان الصيفي ببن خلاد اللي يتواصل حتى ل 19 أوت 2026 دونك تلقاو الحوار والريبلاي على صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة الشباب غاديو جون تونيزي باج أوفيسيال. نمشيو ديريكتومون لرنيم الربعاوي في فقرة شط اليوم.
2: شط اليوم
0: رنيمة مرحبا بك من جديد دونك شنو اللي تقترح علينا اليوم كشط تفضل
3: اليوم باش نهزكم معنا الواحد من احسن الشطوط في الوطن القبلي وتحديدا شطه زركة من ولايه نابل وجهه هاديه تبعد على وسط العاصمه تونس حوالي ساعه و45 دقيقه بالكهرباء وتعتبر من الاماكن اللي يقصدوها برشا ناس باش يبعدوا على زحمه الشطوط ويستمتعوا بنهار كالم على البحر. اول ما توصلوا لزركة اكيد باش يجبد انتباهكم الهدوء اللي يميز البلاصه خاطر البحر صافي والنسبه اللي تعرضك والاجواء البسيطه يخليوك تحس بالراحه من اول لحظه. شط يمتد على مسافه طويلة وهو مناسب للعائلات والكل واحد يحب يعدي نهار بعيد على الحس وسط طبيعة محافظة على جمالها. ومن ناحية المرافق تلقاه بيانسور وين تكري والمظلات والكريسي بخلف القهاوي والأكشيك الصغيرة اللي توفر المشروبات والسناكس كما تنتشر في المنطقة بعض المطاعم اللي فيها الحوت الفريشك والمأكولات البحرية الطازجة واللي تعتبر فرصة باش تذوقوا نكهات البحر. وإذا حبيتوا تكتشفوا المنطقة أكثر فما برشا وجهات قريبة تستحق الزيارة نجموا تتعديوا المدينة قربة وتتمتعوا بأجوائها البحرية ولا توصلوا رحلة النابل ولا الحمامات باش تكتشفوا المدينة العتيقة والصناعات التقليدية الموجودة غادي وهكا تولي جايتكم لتزركة مش كان نهار للبحر أما دورة كاملة في الوطن القبلي.
0: تخبيان وفي كل مرة نذكروا طبعا المستمعين وأنه راهو الحذر مطلوب معناها على السواحل خاصة بالنسبة للسباحة والرحلات البحرية والقوارب واللي عندهم صغار والشمبرير وكل الوضعيات هذيك بربي يردوا بالكم قدر المستطاع وشوفوا الشواطئ اللي ساعات راهي تكون ماهيش مهيئة ما ثماش حماية مدنية ولا فما علم أحمر وإلا فما علم ثبتوا في الوضعيات هذه إن شاء الله يا ربي تصيفوا سالمين آمنين وتكونوا ديما فرحانين. 49 دقيقة بعد شوية راني منكمل معاك فيما يخص فقرة فلاش المهرجانات.

0: التسعة واثنين وخمسين دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب، نكملوا معاكم على فقرة فلاش المهرجانات.
1: فلاش مهرجانات، فلاش مهرجانات
0: معك انت يا رنيم. دونك نكملوا فلاش المهرجانات، تفضل.
2: اي بي، دونك نبداو من غرومبيليا، وين كشفت هيئه مهرجان العنب على برنامج الدوره 64 اللي باش تنتظم من 16 ل 28 اوت. البرمجه تجمع بين الموسيقى، المسرح والعروض الشبابيه، مع حضور اسماء معروفه كيف مرتضى، نجله تونسيه، جعفر الجسمي، بسام الحمراوي، اضافه الى عرض ولد الطلياني وعرض عشاق المحفل. فيما باش تكون الافتتاح بكرنفال احتفالي يجوب شوارع المدينه في تقليد يميز المهرجان كل عام. ومن غرومبيليا نمشيو لزغوين، وين الدورة 39 من المهرجان الصيفي تمتد من 12 ل 18 أوت. الافتتاحية باش تكون مع عرض سيدات الطرب بمشاركة شهرزاد هلال، وبعدها تتواصل السهرات مع صوفيا صادق وعرض نغمة حب للفنان عادل بندقة، ومسرحية ما يضحكنيش لياسين الصالحي، وسهرة شبابية مع سين مهف قبل ما يختتم المهرجان بعرض للفنان مرتضى. في جرمدا الهيئة المنظمة أعلنت على برنامج الدورة 33 من 11 ل 25 أوت بمرمجة متنوعة تجمع بين أغاني تونسية والراب والمسرح، مع مشاركة محمد الجبالي، أيا داغنوج، رؤوف ماهر، وليد الطلياني، إلى جانب سهرة بعنوان الجمهور يغني. ونختموا من بوحجر مع دورة 34 من مهرجان ابن سعيد الحجري، اللي ما اقتصرش على سهرات الفنية فقط، أما فما برمجة أيضا معارض للصناعات التقليدية وندوات ثقافية ودورات رياضية، إلى جانب عروض للفنانين كيف زياد غرسة، كريم الغربي والمحفر الجربي زيدا، في محاولة لتقديم مهرجان يجمع بين الفن والثقافة والترفيه.
0: شكرا رنيم، يعطيك صحة على كل الفقرات اللي أمنتها في صبحية اليوم. قبل ما نذكركم بحالة الطقس اليوم، نذكر وأنه حسب مدينة العلوم وأنه موعد الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف فلكين مش يكون نهار 3 25 أوت 2026 الموافق ل 12 ربيع الأول لسنة 1448، وهذا طبعا لإمكانية الرؤية بالتلسكوب، وتحري بداية شهر ربيع الأول يوم 13 أوت 2026. لكن طبعا ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية هو الجهة الرسمية المخولة للإعلان عن بداية الأشهر الهجرية والمناسبات الدينية. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. اليوم درجات الحرارة باش تكون في استقرار بالشمال والوسط وفي انخفاض صغير بالجنوب، وباش تتراوح القصوى ما بين 31 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وما بين 35 و 39 درجة ببقية الجهات، ما تنجم توصل حتى 41 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي محليا. شكرا كوثر البجوي اللي كانت حاضرة معنا في الإخراج التقني، مهدي ضاوي في الإخراج الرقمي. تلقوا الفيديو كلها على صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة الشباب غاديو جون تونيزي باج أوفيسيل. بعد شوية حميدة زغدودي تكون حاضرة معكم في تعويض السماح الفرجاني في ديما لباس من 10 حتى لل 11. شكرا لزياد الخياري اللي قدم لنا توب سبور، كيف كيف زاد زبيد القصوري ونسرين العرفاوي في الأخبار، رنيم الربعاوي يعطيك الصحة، سامي فرتونة يقول لكم بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة الشباب. غدوة كالعادة أبختير من 6:30 متاع الصباح ديما في الماتينال جون على موجات إذاعة الشباب. باي باي.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك

0: للشرطة. انتم تسمعوا في الماتينا الجون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مشتك اسمع صوتك
2: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية. صيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
3: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
4: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
2: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
5: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
6: دباير صايح وأنسب الوجهات،
2: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
7: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
2: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
8: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
2: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
8: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
2: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
9: وباش تبعث السلام
2: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص.
8: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
10: نعيشوا معاك الحكاية.
11: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
2: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
8: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
2: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
12: تسمعوا طوس
2: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
8: عدل موجتك وصيف معانا
2: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.

0: لا بس
1: صباح النور، اهلا وسهلا بالناس الكل اللي تسمع فينا في موعد جديد من ديما لاباس. حميده زغدودي في تعويض لي سماح الفرجاني، ونطرحوا عديد المواضيع في ديما لاباس اللي تتماشى مع وقتنا. بما انه تو نحكيوا على السولد اليوم، باش نطرحوا لكم موضوع السولد من زوايا اخرى للناس اللي تشري وللناس اللي تخصص في ميزانيه للسولد، كيفاش ينجم يتعامل معاه وبين عقلي نجموا نتعاملوا معاه. سينو مواضيع اخرى تكون حاضره معنا كالعاده وفقرات في ديما لاباس. حميده زغدودي من قدام الميكرو، نجم الدين بن سالم في الكوتي تكنيك، ومهدي الضوي في الاخراج الرقمي والديجيتال. نمشيو للموسيقى ونرجعو لكم.

0: اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا، مرحبا بكم معنا في ديما لاباس. خلينا نسلموا على ضيفتنا الاستاذه سونيا جبالي، اخصائيه ومعالجه نفسيه. اهلا وسهلا بك.
1: مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعين اذاعه الشباب.
0: شكرا لك، مرحبا بك استاذه. باش نطرحوا موضوع، بما انه احنا نحكيوا على انطلاق موسم السولد اللي بدا، برشا ناس هكا مع السولد تنطلق
1: في رحلة الشراء ونهم الشراء.
0: خلينا نفهمه، احنا جنرالمون مع السولد برشا ناس اللي تشري نتصورين عادي، معني كان يبدأ محضر روحه مخطط عنده حاجات نقصته ويستنى في السولد فرصة باش انه يشري، وبرشا ناس اخرى تشري من غير تنظيم. فما
1: السلوك العادي اللي ديما اي سلوك يزم يكون عنده تخطيط تنظيم، هذيك الكل باش يمشي يموجه بطريقة معناها محكمة في القدرة الشرائية اللي عنده، في الـ في الـ في الـ في الـ معناها اللي بريديسبوزيشن نتاعو اللي نجم يتوفر له معنى الإمكانية للشراء. وفما سلوكيات أخرى اللي هي تكون عائق بالنسبة للحياة العادية بين الإنسان، اللي هي تدخل بطريقة فجئية ما هيش منظمة وتخرق ساعات حتى النظام العادي متاع الإنسان.
0: هالطريقة هذية اللي تدخل بطريقة فجئية ما هيش منظمة وتخرق النظام العادي للإنسان كما قلت أنت يا أستاذة، من شيرة أخرى ثم شكون يقول لك ما نتفرهد إلا ساعات نبدأ أنا تخسي على عصابي فيد نحب أحنا شفتوها كنسي شو تعمل بك، تمشي تبدل لون شعرك وتمشي تشري قطعة جديدة وتبدل أكيد. الجو وهكيك، معناها هذا ما يكون ماهوش في نظامك وماهوش في في في تخطيطك، ما حاجة لازم تعملها. الشوبينج من الحاجات اللي تساهم في إنه النفسية
1: ترتاح. صحيح، فما برشا ناس يقول لك انا كي ما نمشيش نتفرهد في شراءات، ساعات شراءات مبذره وغير ممنهجه، وساعات نشيو حاجات ما نستحقوهمش جوست خاطر عندنا دوافع اللي هي تجينا دوافع نفسيه داخليه وساعات بيولوجيه هي اللي تدفعنا الى نهم الشراء اللي هو معروف، اللي هو سلوك من السلوكيات اللي نجم يكون معناها على حسب العلم النفس معناها في الكلاسيفيكاسيون تاع الاضطرابات النفسيه يتكلاسى من بين الاضطرابات السلوكية في نهم الشراء، اللي هو يندلع من خلال الدوافع في طريقة الشراء الغير المحكمة، وهذا يعيق الإنسان بشكل عام.
0: بهش نعمل أنا بين أنه لازمني نرتح روحي نفسانيا أنه نشري، وبين أنه أنا نحط في بالي راهو لي عندي ميزانية تحكم فاتي، أنا كان نشد فراعة وقلت بلي ما عنديش فلوس نزيد نتأزم أكثر.
1: ممكن نعرفوا الأسباب النجم ونسيطروا على الأسباب هذوم. مثلا وقت اللي تكون تقدير الذات متاعنا ما هوش في أحسن الأحوال متاعه، وش معناه؟ معناها أنا ناقص دفع معنوي، اللي أنا ما عاش نحس روحي مزيانة، اللي أنا نحس اللي العبيد ما هيش تخزر لي بنظرة إيجابية، اللي أنا نحس روحي انفيريور معناها أقل برشا من بين ظفرين أنديد يقولوا حتى بالعامية. دوك لهنا نبحثوا على تطوير هذه الصورة الذاتية اللي عنا من داخل باش بالشراءات الغير ممنهجة دوك نلبس حاجة جديدة، باش نظهر في صورة أجد ونعطي صورة الاجتماعية اللي نحب نمررها على نفسي. هذا من جانب. نجم تكون زادة عنا مشكلة في الهرمونات متاعنا ولا في الإفرازات الهرمونية، اللي هي من بيناتهم للدوبامين اللي هو هرمونة الاندفاعية. ساعات نكون اندفاعي في شراءات معينة اللي هي ساعات ما تعنينيش بالضرورة، ولكن هو كيف ما نحن نقوله هي آلية كومبونساتوار، دونك هي آلية باش تخليني أنا نسيطر على رغبات أخرى تمشي في منحى الشراء. وعنا برشا رغبات في في في اتجاهات مختلفة، من لكن اليوم نحن اختصينا في نهم الشراء. دوك تلقاها تمشي تشري تقول لك انا هذيك باش نسيطر على الدفاعيه نتاعي. كيف زاد نجم يكون مشكل مزاجي بحت، اش معناها؟ معناها نحس بقلق بضغوطات نفسيه، ساعات نجم يكون حتى في التوجه الى امراض نفسيه كيف المرض الاكتئاب، اضطراب الاكتئاب. لهنا الإنسان باش نجم يعزز الإفراز الهرمونات الإيجابية اللي هي لا سيروتونين ولا دوبامين، هم الهرمونات اللي تنجم تعطينا الإحساس بالشعور بالسعادة وبالرضا على الذات إتسيتيرا. دوك نمشيو كي نشريو نحسو نحنا راضين على رواحنا على خطر عنا الإمكانيات باش نجمو نحنا نشريو. مش كان نحكي على الإمكانيات المادية، راهي تنجم تكون إمكانيات معناها اجتماعية أو إمكانيات مادية تخليني نفسي الشخصية اللي تخليني أنا كي نشرك الحاجة هذيك تعمل لي إن ساتيسفاكسيون دوك رضا على الذات. أنا شريت حاجة دوك راضية، أنا شريت كيف الناس، انخرط كيف الناس اجتماعيا كسلوك اجتماعي. الناس اليوم في الـ في الـ في الـ في السول خارجة تقضي، دوك أنا كيف الناس بين ظفرين، دوك نعود نرجع للثقة بالنفس والتقدير الذات، دوك أنا ما أقلش من الناس، دوك النجم نمشي نشري حتى وإن كان على حساب حاجات أخرى اللي هما ما أدخل.
0: هنا الشراء درجات، كل قدر وقدره دي ما نقولوها احنا، كل واحد يعرف روحه هو شنو قادر يصرف. ودرجات المصروف درجات، اللي نصرفه انا نحسه عادي نجم غيري يحسه برشا، واللي يصرفه غيري برشا، كل واحد كيفاش معناه.
1: اكيد
0: احنا نقفوا في في في حلقه هذه ثم صراع داخلي ديما يصير. نصور انا في الطبقه المتوسطه نحكي لهنا الكل نتاعتي اصرف وعيش، مش تعيش مرتي
1: احيي اليوم وامتني غدا.
0: يعطيك الصحه. واحنا نبداو واحلين غادي
1: اكيد،
0: وبين يا خويا خنلم وخليني نكون وخليني نعمل ما نعرفش حاجه تنفعني القدام، ولا نخبي نشري شي قطعه ذهب معنا احنا كي كون نخبيها. ساعات حتى تلقاها حوارات هذه على صفحات التواصل الاجتماعي، يقول لك عندي فلوس بالله نتفرهد بها، ولا نشري بها ارض، ولا نعمل بها قطعه ذهب، ولا نخبي حاجه. شنو نعمل هنا؟ كيفاش نتصرف ولن؟
1: لهنا يلزم ساعة نفرقوا ما بين السلوك العادي والسلوك الاضطرابي. كنا نحكيوا عليه قبيلة الكل، نحكيوا على الاضطرابي. طب نمشيو بشوية بشوية للعادي. الكلنا مختلفين في طريقة لي بريوريتي، جيستيون دي بريوريتي، هي طريقة التحكم في الأولويات. فما اللي يقول لك أنا بالنسبة لي أنا توا في الصيف الأولوية القصوى نتاعي تفرهيت. فما اللي يقول لك انا طولة اولويه القصوى نتاعي اللي انا نغتنم الفرصه في التخفيضات الصيفيه باش ناخذ لبساليه والصغاري ايتترا، خاطر فما نبرمجوا على عوده مدرسه يعني. دوك فما ناس تعمل معناها رؤية استشرافية، ينجم معناها يتحكم في مدخول ويقسم ذاك الإنسان المنظم والممنهج. وفما اللي يقولك أنا نعيش كل وقت ووقت، أنا تواجه سولت نختنم الفرصة في السولت، طو يرحم ربي للعودة المدرسية، طو بعد يجيح. دوك كل إنسان كيفاش استراتيجي في دير استراتيجيات التنظيم متاعه في حياته اليومية
0: وللراحة النفسية. أنا هو الأصح
1: سا سي سوبجيكتيف برشا الحكايه نتاع الراحه النفسيه، خاطر كل واحد وين يلقى راحته. فما اللي يقول لك انا
0: اغلبيه اللي يكبر في مثلا ما نعرفش، وانتم راهو يجيوك للكابينه حتى كبير في العمر شويه يبدا متحسر على شبابه، راهو يجيوك الحالات هذيا مثلا بعد ما يكبر ولا تكبر. يقول لك انا ضيعت وقتي، بنيت وعملت وقديت ما تفرهتش، انا صغري مشي في اني ما شريتش ما لبستش ما مثلا انا اللي كنت نلبسها وانا صغير ونتمتع بها، توا وانا كبير كي نلبسها ما تعمليش نفس الفرحه ونفس ايه. احنا باش نهربوا من الاحساس هذاك انه كيف نكبر ونهار اخر نقول شبيني انا ما تفرهتش في صغري، كيفاش نجموا هنا نقيموا الشراءات هذية؟ اسكو كي نشري نندم من بعد نقولش بيني انا اليوم صرفت ولا لا؟
1: لهنا نحكيو شويه على الازمات العمريه.
0: يعطيك الصحه.
1: نجم يكون حتى نكون في فتره المراهقه وانا نتحسر على مش بيني مانيش كيف غيري. فما لو سيستيم دو كومباريت، خاطر نعرفوا من خصوصيات مرحله المراهقه اللي هو الانتماء للاخر، تمثل في الاخر. دونك هذاك علاش نلقاو اغلبيه المراهقين ديما يتبعوا بعضهم في كل شيء. دونك حتى السلوكيات كسوا المتوازنه والغير المتوازنه زوز في الاتجاهين. فما زاد الازمات العمريه، فما العباد اللي فما الرضا على الذات، وهذايا من خلال تقدير الذات والموقع الاجتماعي والموقع المهني، هذاك الكل يجمع يعطي الاحساس بالرضا على الذات. وفما اللي يكون غير راضي على ذاته، خد ديما يطمح فيما افضل وينجم يكون الافضل. علاش قلت لك سي سوبجيكتيف على الاخر، ذاتي على الاخر، خاطر نجم يكون الافضل بالنسبه ليك انت ماهوش الافضل بالنسبه لي انا، والعكس وبالعكس. دوك لهنا ديما مربوط بالرضا على الذات. دوك في الازمه العمريه شنو يصير؟ نحن نعاودوا نعملوا مراجعه ذاتيه للذات، شو عملنا وش ما عملناش وشنو اللي قصرنا فيه، وتبدا تانيب الضمير في حاجات معينه وماذا بينا نواكبوا. لوكوش نحن شنو نقولوا للي باسيون تاعنا؟ نقولوا لهم راهو الرضا عن الذات غير مربوط باطار زمكاني. شو معناه؟ معناها تنجم انت رضا على ذاتك تنجم تحقه في 20 سنة، في 30 سنة، في 40 سنة. معناها الفو ميو تار كو جامي، عمره ما كان فما حاجة مخر في حياتنا. كل شيء نجم نعملوه بدرجات متفاوتة، المهم يزمن ساعة نعمله. معناها جرد للذات، شو عملنا وش ما عملناش، شو الحاجات نجمو نحقوهم، وتنجم تكون بلانيفيكاسيون، شو الحاجات نجمو نحقوهم في قصيرة المدى، بعيدة المدى، متوسطة المدى، ونشتغلوا على البرامج هذوما المشاريع في حياتنا باش ديما نلقاو الرضا على الذات.
0: بيه نرجع لهنا للشوبينج، تقول أنت هي حكاية رضا كل واحد وكيفاش. إذا أنا يفرهدني أنا الشوبينج، وثم برشا راهو الشوبينج ساعات راهو يعمل برشا مشاكل في عائلة بلي كوبل
1: أكيد.
0: طيب ساعات يقول لك والله مصروف جيراج اللي يشري ياسر، وإلا العكس يقول لك مصروف جاية للفلوس كلها ماشية في يجيوكم هنا من أكيد. مشاكل عائلية
1: أكيد،
0: مش شوبينج
1: أكيد، مشاكل أسرية مشاكل عائلية مشاكل حتى ذاتية، بعد ما يصرف يجي عنده معناها الإحساس بالندم كبير برشا. ساعات فما عباد توصل إلى مشاكل مادية كبيرة من جراء نهم الشراء. السلوكيات الاجتماعية الطبيعية اللي نجم نتجاوزوها والإنسان عنده الإليات، خاطر نحن في الصحة النفسية متاعنا عنا الجهاز المناعة اللي هما تسميه إليات حماية الذات، بالمصطلح الفرنسي يسميه لميكانيزم دي ديفانس. كيفاش أنا نجم قدام سلوك بين ظفرين مضطرب، نجم يكون مؤقت ونجم يكون ديمومي، كيفاش نجم نتجاوزوه. فما الإنسان اللي تكون عنده إليات واضحة وينجم يتخطى، خاطر الكلنا حتى حد فينا ما ينجم يكون معناها بروتيجي، معناها محمي من الاضطرابات السلوكية. نجم تكون مؤقتة وتنجم تاخذ منحى مرضي اللي هو في الديمومي. دوك فما لي اللي يعمل معناها تجاوزات معينة سلوكية وبعدك يرجع، بعدها كيفاش معناها يرجع بشوي بشوي يشتغل على نفسه، يلقى وحده آليات. أذيك كلفست مراجعة ذاتية، يقول لا أنا المرة هذه صرفت المراجعين واللي نحكم المصروف متاعي، كيفاش نجم نقسمه،
0: هذا صرفت برشا
1: رد بالي شهر جاي، نحن روحي من حاجات معينة باش نخلط نوصل نعمل حاجات معينة. وهذايا نرجع للمثال اللي عطيته انت سيادتك قبيلة وقت اللي قلت فما شكون يقول أنا نخبي سبحان الله على القدام، وفما يقول لك لا أنا خلينا نعيش اليوم يرحم ربي الغدد. كل واحد كيفاش يلقى استراتيجي نتاعو تتماشى مع ميولاته مع رضا على نفسه ايتترا. دونك لا افراط ولا تفريط. وفما اللي ما عندوش الاليات هذوما، والا فما تشويه في الاليات هذوما اللي ما نجمش يتخطى، بورتون فما مبادرات لكن ما يوصلش النتيجه، وقتها يلزمو يلتجا الى مختص باش نجمو نعزو هالحمايه هذه الذاتيه ونعاودو نفسرو له اليات حمايه الذات لين يلقى الطريقه المثلى اللي نجم يتجاوز بها الصعوبات هذوما.
0: ثم كلمات جديدة توا زيادة في الفيسبوك وسائل التواصل الاجتماعي اللي ولاو يخرجوا للناس كيما طاقة الثراء اللي نقولوها توا واللي ولينا نسموها الكل، يقول لك اشري بشكاكة تجيك طاقة، اشري وما تندمش، اشري اشري اشري حتى كشلين تجيب طاقة الثراء، اشري اشري اشري تجي طاقة الثراء.
1: بالنسبة للعالم الطاقة والكوتش مع احتراماتي للسلك هذية، مادامنا ماناش نحكيه على علم صحيح مبني على ثوابت علمية وبحوثات ونخدموا عليها كمنظمة عالمية للصحة النفسية، ما نجموش نقولوا هذا صحيح وهذا غلط. شو فما لو ديسكور الاجتماعي، فما الديسكور الاجتماعي اللي قاعد يمرر للناس اللي ساعات فما ناس تحتاج لكلام إيجابي باش نسمعوه، فما ناس تحتاج لشكون يشجعها تسمع الحاجات اللي هي تحبهم وتعمل كيف ما الفيلتر باش ما تسمعش الحاجات اللي هي تنجم تعاون، على خاطر هي وقتها ما عينهاش باش تسمع الحاجات السلبية هذوكم وإلا حاجات باش تتراجع بها أنفسها. دوك لهنا ما نجموش نحن نتحكموا في العباد شي يسمعوش، أما نجمو نوجهه كيف ما منعش. كان انت قبيلة ركزت مدام حميدة معايا وأكيد هذايا من اختصاصك في الاستماع اتتغى والناس اللي تسمع فينا، ما قلتش قبيلة هاي الرسات اللي نعملوها نستعملوها جاهزة باش كيفاش انت تنحينها من الاشياء.
0: ديجا انا خاطرك انت ما قلتيش قلت في الاخر باش نرجع لك نقولك اعطينا الرسات
1: اللي هي سان اكزيستو با، خاطر الكائن البشري خاطر الكائن البشري فيه متغيرات كبيرة برش، وكل انسان راهو إلي اونيك، معناها في بناء الشخصية متاع الانسان عمره ما تلقى شخصية تشبه الاخت، راهو بناء الشخصية كيف البصمة بالضبط، عمرك ما تلقى شخصية مشابهة الأخت. نحن ساعات نجري وبش نشوفوا شكون يشبهنا، يمكن في نقاط نتشاركوا فيهم، أما فما عنا برشا نقاط اختلاف، وهذا يخلق خصوصية مدام حميدة على الخصوصية متاع الشخصية متاعي.
0: صحيح، معناها هذه جلب طاقة الثراء ما فماش منها،
1: ما فماش هو
0: هذا راهو صدمة، صدمة راهو فما توا جيل كامل تبني على طاقة الثراء.
1: هو طاقة باش نقراوها من جانب آخر اللي هو الجانب العلمي اللي هو شنو؟ اللي هو la fixation des idées، معناها انا ركزت على فكره معينه باش نعمل كل شيء باش نوصل الفكره هذيك كاي مخطط. انا مثلا باغ اكزومبل نحب ننجح، انا مثلا سنه فيها مناظره ولا فيها كونكور انا نحب ننجح، دوك شو باش نعمل؟ تلقاني انا باش نسعى بالاليات اللي عندي باش نوصل للنجاح. بعد نوصل لها ولا منوصلهاش ولا نوصل لها نسبين هذاك موضوع اخر في النتيج. اما هي تعطينا نحنا المسار اللي باش تتخذه انت كانسان باش توصل لك النقطه للهدف اللي انت تشتغل عليه، كيف ما اي هدف اخر في الدنيا نجم يكون الهدف نتاعي نلم فلوس باش نوصل للسولد نشري برشا حوايج. دونك انا سعيد في البلانيفيكاسيون تاعي مده اشهر وانا قاعده نقص بتدخل في مصاريف في اتجاه معين باش نلم مبلغ معين باش نجم انا نصرفه في التخفيضات.
0: احنا حكينا برشا كلي وحلينا بار وحكينا في برشا نقاط زيادة اللي تخص الموضوع هذا، كسوة طاقة الثراء، المشاكل اللي تعملها، زيادة الراحة النفسية اللي يجلبها الشوبينج وغيره وتقدير الذات. هي توا احنا في الاخر باش نحوصل مش باش نقولوا غوسيت احنا، خاطر ما فماش غوسيت وانت استاذة قلت راهو ما فماش غوسيت، اما باش نمشيو للتوازن اللي ما يجب ان يكون.
1: صحيح.
0: اللي الواحد شنو لازم يعمل. ما نعرفش انا كل انسان صحيح انت عندك الحق في انك تتفرهد
1: أكيد.
0: اما انك تحط زاد اهداف لحياتك باش ما تمشيش في الفارغ نتصور ضروري جدا،
1: اهميه قصوى في حياتك.
0: التوازن كيفاش نجيبوه مع هك، خاطر ثم الداخل حاجه تقول لك برا اشري برا فرهد روحك ما تحرمش روحك، وثم فراي يشدك يقول لك يا ولدي وين تعرف غدوه اش فيه.
1: اكيد هو ما بين مستلزمات الحياه والغرائز نتاعنا والشهوات والدوافع فما ما شاء الله معناها كم هائل من الخلط ما بيناتهم. نحن لنش نقوله فما حاجة اسمها المستلزمات الاجتماعية وفما المستلزمات النفسية. اش معناه؟ معناه باش توصل للتوازن هو تحاول توفق ما بين هذوما الزوز. اش معناه؟ معناه انا شنو لي زيكزيجونس نتاع الحياه، شنو اللي مطلوب مني في الحياه الاجتماعيه نتاعي كيفاش نكون، والضوابط والحدود الاجتماعيه نحنا نترباو عليها منذ الصغر، وعندنا زاده الشهوات اللي قاعدين نروضوا فيهم في نفسيتنا والحاجات اللي نحبهم نحنا. شكون ما يحبش يشري وشكون ما يحبش يكون عنده كيف ما تحكي قبيله طاقه الثراء بس علي الكلنا ماذا بينا. دوك هذيك الهدف العام، لكن فما محطات يلزمنا نتعداو بها باش نوصلوا نحقوا الحد الادنى اوموا من الطموحات نتاعنا ومن الاهداف. اللي هو كيفاش؟ اللي هو ساعه اولا يلزمك تعرف زاده شنو ما عندك بالضبط، ش عندك ما تنجمش تبني على حاجه غير موجوده. كيف ما نمشيو بالضبط في بناء اي مشروع يلزمك ساعه عندك الارضيه المتاحه باش تبني عليه مشروع متاعك، ومن بعد تبدا تعمل في المخطط شنو اللي لازم من الاول، قداش راس المال، شنو نوعيه فكره المشروع، كيفاش الموارد البشريه الموارد الماليه ايتترا. دوك كيف كيف باش نوصل لاهداف معينه، وخاصة كيف ما نحن باش نلتزموا بالموضوع الحصة اللي هو كيفاش نوصل أنا من ما يكونش عندي الإفراط الكبير في الشراءات، وزادة يزمو يتوافق مع
0: اللي ما نحرمش روحي،
1: اللي ما نحرمش روحي دوك شهوات الذاتية، اللي أنا نحضر بوجي على حسب القدرة متاعي اللي أنا نجم نوفرها،
0: ما يمسش من ميزانية
1: ما يوعيقش حياتك المهم، ما يوصلش يوصل يعيق حياتك اليوم، شو تدخلش في متاهات أخرى المنبينات من الضغوطات النفسية والمشاكل المالية والاكتئاب وبرشا حاجات أخرى، ومعنيها وجرد الذات والتأنيب الضمير، هذاك الكل باش ما تدخلوش فيه. دوك نحط حد معين، وبيان سور باش نحط حد معين في مثلا في المبلغ المالي نتاعي، منه هو نخرج شنو حاجتي، شنو اللي ناقصني مثلا في الشراءات، شنو اللي ناقصني بالضبط ونحتاجه توا. فما حاجات، فما عباد تشري توا للشتاء مثلا، مثلا فما حتلقى ساعات تخفيضات في فما بعض المجازنات اللي اللي اللي تبيع مثلا ملابس معناها مثلا للشتاء، تقول انا خلينا نحضر روحي للشتاء، خلينا نخبي للصيف. فما ساعات يقول لك انا ما نحبش نشري للصيف خاطر نجم يكون مثلا كي هو يعرف روح مثلا يقول لك انا نجم نسمن نجم نضعف ايتترا. دوك دو بريفيرونس لا ولا الموضه طوفه ايتترا،
0: ولا الصغار ومثلا باش يشري لهم للعيد
1: ولا ايتترا. دوك كل واحد كيفاش يعمل بلانيفيكاسيون، كل واحد
0: حسب نظام عائلته، حسب نظام اللي هو يعيش فيه وميزانيته وهذاك الكل.
1: فوالا توتافي باش ما يعملش الخرق افكتيفمون في الرضا على
0: ذاتك. كل شيء بالنظام
1: اكيد،
0: وكل شيء بالتخطيط
1: اكيد. دوك النظام هو نصف النجاح في كل شيء، على قد ما تكون منظم، على قد ما تكون عندك استعداد نفسيه لتجاوز بتدخل العقبات ولا الزوبستاكل اللي نجموا يعرضوك.
0: بالكلمة ذي باش نختموا معاك أستاذة، شكرا ليك. الشوبينج حاجة تحفونا على الأخر للنفسية، للي تحب أكيد. كيف أنت شكون ما يحبش يشري ويتمتع وكل، أما ديما تتمتع وعينك على ميزانيتك،
1: هذا هو
0: ما تفوتش وما تخليش روحك من بعد إذا فت فكالفرحه ذيك اللحظه ذيك اللي انت شريت فيها وتفرهدت من بعد ولي لك ندم على ان علاش خليت روحي هكا مغصور فكالحكايه هذيك ولا ما لقيت لهاش فلوس وترسيك تتسلف وتدخل في دويلب اخرى.
1: نجمو نتحكموا في المشاعر نتاع اللذه والمكافاه باش نشري روحي باش نكون مزيان. نجمو نقسموا الى سو مشاعر اخرى.
0: وهذاك هو المطلوب. يعطيك الصحة أستاذة، شكرا لك على كل التفاصيل. أستاذة سونيا جبالي أخصائية نفسية ومعالجة نفسية معايا، طرحنا موضوع الشوبينج، شري وتمتعوا أما بالعقل. مازلنا مكملين معاكم، أهلا وسهلا، نرجع لكم بعد موجز 10:30.

0: ملابس عدل موجتك اسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. اليوم انطلاق الدورة النهائية لتوجيه الجامعي لتتوصل عملية تعمير بطاقة الاختيارات إلى يوم الأحد 9 من أوت الجاري، وتشمل هذه الدورة الناجحين الذين لم يحصلوا على تعيين في الدورة الرئيسية، حيث يتم إسناد مقترحات توجيه جديدة وفق طاقة الاستيعاب المتبقية لتكون نتائجها يوم 12 من أوت الجاري، فيما تنطلق دورة إعادة التوجيه من 15 إلى 19 من أوت الجاري ليتم الإعلان عن نتائجها يوم 4 من سبتمبر المقبل. انطلاق فعاليات مشروع ألعب وتعلم صنعاء بمركز التكوين المهني القطاعي في المعدات الفلاحية بمعتمدية الكفة الغربية، وذلك في إطار المشروع الوطني الصيفي للشباب الذي تنظمه وزارة الداخلية بالشراكة مع الجامعة التونسية للرياضة للجميع. ويهدف البرنامج إلى الإحاطة بالفئات الشبابية والحد من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. بمناسبة ذكرى 70 لإصدار مجلة الأحوال الشخصية، رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية رضيا جربي تنبه خلال ندوة فكرية اليوم بعنوان قراءة في عقدية الزواج في تونس ما بعد سنة 2011، تنبه إلى أن مجلة الأحوال الشخصية تتعرض إلى تجاوزات كبيرة خاصة من طرف بعض محرري عقود الزواج.
3: نظمناها بمناسبة الذكرى 70 لإصدار مجلة الأحوال الشخصية. مجلة الأحوال الشخصية للأسف تتعرض أيضا إلى تجاوزات كبيرة فيما يتعلق بعقد الزواج أولا، هذا نحب ننبه له، وثانيا نحب ننبه المسألة الثانية اللي هي مخالفة محرري عقود الزواج اليوم بعض السادة أو دول الإشهاد مش الناس الكل لمجلة الأحوال الشخصية، بخالفوا في التشريع القائم في تونس. اليوم ولينا نحكيه على زواج العرفي أو الشفاهي والزواج الشفاهي الغير مسجل والعقد الديني البحث اللي ما عنده حتى علاقة بمجلة الأحوال الشخصية، عقود فيها خاصة زواج بتونسيات بالأجانب نحبوا نتسائلوا علاش التوانسة ينحاو أحيانا إلى عقود دينية ألورك إحنا عنا قانون ينظم الزواج.
2: وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يؤكد في اختتام الندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج للإقليم الثالث أمس أن مراجعة مجلة الشغل ما تزال قيد الدرس، مبرزا أن الإصلاح المرتقب يهدف إلى مواكبة التحولات الاقتصادية وسوق الشغل. وفي العالم، مصادر أمنية تركية أفادت اليوم بأن تركيا والسعودية وباكستان تعتزم توقيع اتفاقية دفاع مشتركة. لقاؤنا تجدد بعد أقل من ساعة، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك،
4: عدل موجتك تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب

0: اهلا وسهلا بكم، مازال مكملين معكم في ديما لاباس وقيد فقره صحه ليك. ضيفتنا الدكتوره لبنى دمس، خبيره في الاعشاب الطبيه. اهلا وسهلا بك استاذه.
1: عشان مرحبا،
0: شكرا ليك، صباح النور واهلا وسهلا بك. صباح الجمال، خاطر كي نحكيو على الكحول نحكيو على الجمال هكا ولا اي؟
1: اليوم الموضوع نتاعنا الكحول معروف برشا، معناتها نستعملوه برشا في تونس. اما سبيسيالمون باش نحكيو على الاسمنت، هو نوع من الكحول ما هوش معروف برشا في تونس، اما خلينا ناخذ عليه فكره وين هو تركيبه نتاعه وشنو الاضرار والمنافع.
0: الكحول الاسمد هذا اللي باش نحكيو عليه، عليه كل كحول هذاك اللي نستعملوه ماهوش هو نفسه انواع
1: لا
0: فيه؟
1: لا ماهوش نفسه، على خاطر فما معناتها كحول من النباتات وفما كحول من الاكثر. هو ماده عضويه الاسمد، يتوجد في الصخور، معناها يكون في شكل عروق ويجبدوه من الصخور، مناجم معناتها سبيسيالمون، ويقع تنظيفه والطحن نتاعه والتصنيع نتاعه. هذا هو كيفاش نتاعه،
0: وهذا هو الكحول اللي نحكيو عليه احنا في في في تونس ونقولوا راه دواء.
1: الدواء صحيح هو معناتها باش نحكيو على لازم كيفاش نقراو الليتيكات ديما والتركيبه نتاعه. اذا نلقاو اسمنت طبيعي فيه المواصفات الكل، وسورتو لازمنا المعادن المضرة اللي تسمى معادن ثقيلة اللي ميتولوغ لازمش تكون موجودة في الكحل اللي نستعمله، سورتو الرصاص والسرنيخ. علاش؟ على خاطر يعملوا تهيج، سورتو الحوامل زادة معناتها خطيرة ياسر حتى على الجنين، والأطفال ساعات في الطهورات ولا حاجة نتاعنا توانسة نستعملوا، حتى الأطفال الأولاد يكونوا يستعملوا لهم الكحل لهنا ساعات حتى يخلط الجهاز العصبي والكلى.
0: هو سامحني، انت كي تشري كحول يا اخي، انت كي تشري الدبوزه نتاع كحول يبدا مكتوب عليها التركيبه نتاعها شنو فيها؟
1: لازم تكون 100% مثلا، والتركيبه اس بي 2 اس 3 كي نحكيو على اسمد، كبريت المنيوم، هذه تبدا 100% بيغ مكتوبه، ولازم بطبيعه ما ناخذوهاش من الاسواق، معناتها اسواق رخيصه ياسر، معناتها لازم فما بلايص معينة تاخذ منها ومقدر موثوقة التركيبات اللي موجودة على الباب.
0: معناها تقول انت باه باش احنا نعرفوا الفرق بين انه اسكو هذيك زادة، خاطر ما نعرفوا احنا غشة في كل بلاصة.
1: الفرق هو ما نعرفش نجم تستعملها تاخذ شوية من الكحل هذيك، ولا حتى كان شريت وتستعمله في الدار وبلقيتوش مطابق مواصفات مش لازم تستعمله. أول حاجة غير ذائب في الماء، ما لازموش يذوب في الماء، نقولوا احنا كيما حتى ووتر بروف ما تذوبش، حتى كي تمسحها بالماء ما تذوبش.
0: سامحني انت، معناها كيف تاخذ كاس ماء وتحط عليه شويه كحول ما يقعد كعب معناها؟
1: صحيح، اغلب الكحول اللي موجود كي تحطه يولي كله غون واغ، معناتها عباره حتى فيها ماده ملونه كحله بيسيخوا الماء نتاعو واللون، ويدك معناتها تصدغ، حتى العين يسيل فيها يهبط حتى اللي ساغن، هذاك ماهوش باهي. عارفوا اللي هو طبيعي مش بيه الكحول ما يذوبش،
0: وكل يهبط هذيك تقول انت على ساغن، اي حاجه تهبط راه ماهوش كحول.
1: اي هذيك مشكله فيه تزريق العين، يولي ساغني العبد، بالعكس معناتها باش يداوي روحه يولي هو بيدو يداوي في اللي ساغن. علاش؟ على خاطر يطبع، وانت ديما كي تبدا تمسح بالديماكيون ولا بالزيت ولا اي حاجه تزيد تحفرها لبلاصه، معناتها تولي اكثر واكثر، يعني انت تجي تعالج قوي النظر نتاعك تولي بالعكس، معناتها تنقص النظر وتزيد تعمل لي صيغه مزروقيه تحت العين.
0: واضح.
1: المخاطر نتاعو معناتها مخاطره بالحق كبيره ياسر الكحول. انا مثلا كونسوليكا معناتها خذيناه باهي، خذيناه متوسط، نستعملوه مره في الشهر. معناتها صحيح هو يديتوكسي في العين وينظف العين، ينقص من الدموع، ينقص من السخانه نتاع العين، معناتها حتى في الاقوال وفي الشعر في التراث نتاعنا العربي. ثم حتى على الاسمد نحكي، وفما مقوله يقول لك ان من خير اكحالكم الاسمد. هوني لازمنا نركزوا كما قلت لك على الكاليتي نتاعو، منين نشردوه، واللي زاستيس اللي نقول لك اللي يكون غير ذائب في الماء. اول حاجه لونه،
0: سامحني جوست سامحني دكتوره، احنا كي تقولي انت غير ذائب في الماء، مالك كيفاش نجم هو اذا كان كعب كيفاش نجم تكحل بيه عينك؟
1: مش كعب هو صوصهم دو بودر، اما ما يذوبش
0: بودر ما ذوب، معناه انت كي تحطه في الماء الماء ما يكحلش.
1: صحيح بودر.
0: واضح
1: انت تحطه في العين ما يسيلش، معناتها
0: واضح
1: على عينك الكل وما يذوبش في الماء.
0: واضح.
1: معناتها يتخلط، هو اقرب حاجه للعين هي الدموع، ولا
0: صحيح.
1: الدموع بتسيل، واحنا الدموع ما تسيلوش، يقعد فيك
0: في العين. هايل هايل.
1: نمشيو للون نتاعو، راهو ماء للرمادي، ما ناخذوش غير الصنبو، احنا نقولوا احسن كحل اللي يبدا اكحل غامق. هو لا، مش صحيح، لونه ماشي للرمادي شويه، معناتها رمادي غامق.
0: واضح
1: اكحل قوي، اما هو رمادي غامق.
0: هذوما
1: هما لي زاستيوس نتاعنا اليوم. واكثر حاجه اللي هي تحرق العين، اللي هو يحرق العين دوبا ما تحط، واعرفوا اللي ماهوش باهي على خاطر فيه معادن ثقيله، والا فيها الكحول، الكحول باش يذوبوا به، في دي كومبوزيسيون نقولوا احنا كيميائيه، دي كومبوزيسيون شيميك، ما تعرفش باش مخلطينه، دونك هذيك ايليمينيتو، يعمل لنا حموريه، سخانه في العين، يتنحى جمله ما عادش.
0: فهمتك، هذوما حاجات اللي لازمنا نفهموهم احنا في استعمالاتنا للكحول، واحنا التوانسة نستعملوا برشا الكحول، راهو لازمنا نعرفوا شنو نستعملوا، خاطر ساعات تستعمل كحول يضر لك عينك.
1: اي احنا راهو بدون حاجه رائعه نحكيو عليها ان شاء الله في اخرى، اللي هي الكحول نتاع بذور التمر يعملوه، معناتها تبارك الله في الجنوب يعملوه بطريقه تقليديه، ويزيدوا زيوت معناتها اكسترا فيرج باهيه برشا، معناتها من احسن ما نجموا ناخذوا في تونس. هذوما على خاطر يقعدوا مواد
0: طبيعيه،
1: اي لا اللي اسمد وكل ماهيش منتوجات تونسي، انا ديما منتوجات تونسي، اي حاجه تسمع في بلادنا راهي باهيه للتونسي، اي حاجه تجينا من برا تنجم تنفعنا تنجم تضرنا من الاخر.
0: صحيح صحيح، وعنا احنا في عاداتنا حتى شكون اللي يعملوا وحده راهو في الدار، فهمتك اللي يشيحوا ومن بعد هكا يقليه لين يكحال ومن بعد يقدوا، حتى لين يولي كحل وحده في الدار وبرشا عليه.
1: صحيح الزهر برشا
0: صحيح صحيح، يولي كحل ويستعملوا وحده.
1: اي صحيح.
0: ترد بالكم على صحه عينيكم، العينين ما ثماش ما اثمن منها.

شكرا لك، يعطيك الصحة دكتورة لبنى دمس، خبيرة في الأعشاب الطبية. حكينا اليوم على كحل الأثمد ومدى تأثيره على صحة العين. يعطيكم الصحة أنتم ناس كل، مازال مكملين معاكم في ديما لاباس. أهلا وسهلا بكم.

0: لاباس.
1: مرحبا بالناس كل اللي تابعتنا في ديما لاباس لليوم. واليوم مع افتتاح موسم السولد الصيفي حكينا على السولد وحكينا من جوانب الكل كيفاش نجم تكون متزن في الشراءات بصفه عامه سواء في السولد ولا في غير السولد ويات في حياته اليوميه مع الاستاذه والاخصائيه النفسيه سونيا جبالي. حكينا على كحل الاثمد توا شفتوا احنا في تونس نستعملوا برشا الكحول كيفاش نجم انت تشري كاليتي باهي وكيفاش نجم تتحقق من انه الكحول هذيك يصلح بيك مغشوش ولا لا واعطينا لي زاستوس الكل اللي تنجم انت تعاونك في انك تطلع الكحول الباهي والصحي من لا سينو. يعطيكم الصحه الناس اللي سمعتونا واللي كنتوا معنا بعد شويه باش تكملوا مع بقيه برامج اذاعه الشباب ويصال سنوسي في 100% تلقاوها وجرين تولك نص نهار مع هند السعيدي مستر هايتيك ماضي ساعه تلقاوها مع عربي الباطيني وقبل العرض وبعد وجهين التركي ماضي ساعتين دينا السمح الأربعة تلقاوها حاضر مع رمزي المنصوري وعبد الكريم الترابلسي وطبع الموجة شيمة بسيبس تبديكم من الخمسة باش تكملوا مع بقية السهرة وديديكاس اليوم عواطف الورغي وأحلى الليالي كريم الزغبي تلقاوها حاضر معاكم. بالنسبة لمواعيد اليوم وهكا نكون وصلنا احنا لنهاية حصتنا لليوم. شكرا لكم للناس اللي تابعتونا واللي كنتم معنا مهدي الضوي في الديجيتال نجم الدين بن سالم في الكوتي تكنيك وحميدة زغدودي من قدام الميكرو. نقولكم في الأمان وباي باي.

0: دي ملابس، مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجاني.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: تحب تعيش الجو، التحدي، الحماس من غير ما تحتار؟ تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
1: سمر كويز
3: من الاثنين للخميس،
4: من ماضي ساعتين للأربعة.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: الفنان مشواره حكاية تتلخص في كل غناية، مع كل حصة نعيش رواية،
6: مع كل حصة نعيش رواية.
5: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصون. 100% 100% فنان حبيتوه، 100% تبعتوه وغناه حفظتوه. 100% موسيقى، جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا. تبعنا في 100% وزيد في الصون.
6: 100%
7: مرحبا بكم في 100% على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي ويسال السنوسي. باش تكون رحلتنا اليوم خاصة بالأغاني اللي فيها الأسامي، بطبيعة أكيد الوقت مش يكفينا للأغاني اللي تغنيت بالأسامي الكل، لكن مش نحاولوا نعديو أكثر ما يمكن من الأغاني خاصة اللي عرفت نجاح سواء تونسية وإلا عربية. باش نبدأوها كمع حاجة خفيفة وعرفت نجاح كبير، شاندو عبد الهادي.

أما نعيمة، هذه مروة في إعادة الغنية. أما نعيمة معكم في 100% على إذاعة شباب. مازلنا مواصلين مع الأغاني اللي تغنيت بالأسامي من أشهر الأغاني التونسية. غنية السيدة عليا فاتن حلوة اللي تغنيت بنتها فاتن، وكتب كلمات الغنية هذية عبد المجيد بن جدو، لحنها صالح المهدي. باش نسمع معكم عليا فاتن حلوة.

هند هند من أشهر الأغاني للسيدة نعمة، الأغنية هذه اللي غنتها السيدة نعمة بنتها هند وعرفت نجاح كبير. وإحنا معاكم في 100% على إذاعة الشباب، ومازلنا مواصلين مع الغنيات اللي تغنيوا بالأسامي واللي من أشهر الأغاني هذه عالميا. الشاب خالد أعيشها.

رحلتنا متواصلة معكم في 100% على إذاعة الشباب، ومن الأسامي في الأغاني التونسية غنية خديجة ليسرى محنوش اللي باش نسمعوها معكم توا.

0: شفتو شي خديج
1: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
2: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم. اليوم انطلاق دورة نهائية للتوجيه الجامعي لتتوصل عملية تعمير بطاقة الاختيارات إلى يوم 1/9 من أوت الجري، وتشمل دورة ناجحين الذين لم يتحصلوا على تعيين في الدورة الرئيسية، حيث سيتم إسناد مقترحات توجيه جديدة وفق طاقة الاستيعاب المتبقية لتكون نتائجها يوم 12 من أوت الجري. وزارة التربية تعلن عن إمكانية سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الكتابي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان سنة 2026 للناجحين في مرحلة القبول الأولي، وذلك عبر الشبكة التربوية للرابط إيدونت نقطتين. وزارة البيئة تحدد 17 من أوت الجري آخر أجل لقبول الترشحات لاختيار فريق من نقاط الاتصال من الشباب في مجال العمل المناخي، وذلك في إطار مواصلة تعزيز مشاركة الشباب في تنفيذ السياسات المناخية الوطنية. في العالم، الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان نفذت بأن القوات الإسرائيلية نفذت قصفا في جنوب لبنان. ووزارة الصحة السورية قالت اليوم أن 14 شخصاً أصيبوا، 3 منهم في حالة خطيرة جراء انفجار حافلة نقل صغيرة وقع قبل يوم في ريف دمشق. لقاؤنا يتجدد بعد أقل من ساعة. يومكم سعيد.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك،
0: عدل موجتك
1: تسمع صوتك.
2: الفنان مشوار وحكاية تتلخص في كل غناية، مع كل حصة نعيش رواية، مع كل حصة نعيش رواية. 100% في 100% تبعنا وقوي في الصون. 100% 100% فنان حبيتوه، 100% تبعتوه وغناه حفظتوه. 100% موزيكا، جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا. ورومانتيكا تبعنا في 100% وزيد في الصون. 100%

مريم مريمتي من أشهر الأغاني اللي عرفت نجاح كبير واللي عودوها عديد الفنانين. احنا سمعناها بصوت الفنان محمد حسين، الغنية هذه اللي تغنيت باسم مريم، وعديد الأغاني زادت تغنيوا باسم مريم، منهم غنية مريم جورج وصوف وغيرها من الأغاني اللي تغنيت باسم مريم. وإحنا معكم في 100% على إذاعة الشباب، وبش نسمعوا فهد بلان يا سالمة.

0: بعيني انا شفت البنية سرحو
1: فظيع.
0: بعيني انا شفت البنية سرحو.

هكا نسمعكم الختام لقائنا اليوم في 100% على إذاعة الشباب من الأغاني اللي تغنيت بالأسامي غنية زياد غرسة حليمة اللي بش خليكم معها توا. أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: الفنان مشوار وحكاية تتلخص في كل غناية مع كل حصة نعيش رواية
1: مع كل حصة نعيش رواية
0: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصن 100% فنان حبيتوه 100% تبعتوه وغناها حفظتوه 100% موزيكا جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا تبعنا في 100% وزيد في 100%

0: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
1: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
2: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
0: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
1: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
2: دباير صايح وأنسب الوجهات،
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
2: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
1: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
0: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
0: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
2: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
1: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية،
2: ونعيشوا معك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
0: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
1: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
2: تسمعوا طوس
0: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
1: عد الموجتك وصيف معانا
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
3: إذاعة الشباب، عد الموجتك، تسمع صوتك.
4: إذاعة الشباب من تونس.
5: Green Talk. Green Talk، صوت البيئة، آخر الأخبار والقضايا البيئية، تحليل، نقاش، تحديات، مبادرات وحلول.
3: Green Talk،
5: من أجل وعي بيئي يعيش معنا. Green Talk مع هند السعيدي.
6: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في عدد جديد من جرين تولك. من هتوى حتى الماضي ساعة سويعة من زمان كالعادة نتحفظ بصوت البيئة، برشا مواضيع وقضايا ومستجدات بيئية أكيد، ومهم جدا نشر الوعي البيئي على موجات إذاعة الشباب. هذا هو الوعد من أول حصة، حبينا ركزوا برشا على الوعي البيئي اللي هو أول خطوة للتغيير. فعلا مهم جدا نبدأ بالتغيير، وكل واحد يبدأ من عنده أكيد، من داره، من ثنيته، من الشارع، من النهج وأهميه، وأيضا من الشواطئ، خاصة أنه إحنا في تنبك الصيف توا والاصطياف. مرحبا بكم، أهلا وسهلا. نجم الدين بن سالم في الإخراج التقني، معنا أيضا مهدي في الديجيتال، وهند السعيدي معاكم، برشا محبة ليكم. مواضيعنا كالعادة باش نحكيه في الأكتياليتي، نحكيه على آخر الأخبار. في الأسبوع اللي فات الكل حديث برشا على الحرائق، وحتى الحصة اللي فاتت تحدثنا على الحرائق وقبلها كيف كيف، ولكن الجدل اللي صار برشا مبادرة للتشجير، المختصون يتحثوا على نترك الغابة تتعافى، برشا حديث في الإطار هذايا. كعليش اليوم باش نتحدث بعد شوية على شنو يصير للأرض وللتربة بعد الحرائق، وخاصة الأشجار المتفحمة والأرض اللي ولات التربة متاعها سوداء، تبدأ مرحلة أخرى. شنية هي، شنو اللي ينقص، وشنو الحرائق هذي كيفاش تأثر على التربة، شنو اللي يصير لها، هل يمكن ترجع كما كانت، كيفاش ترجع كما كانت، إزالة الأشجار المحروقة وإعادة التشجير مباشرة هل هي الحل، الطبيعة أو نخليه الطبيعة تبقى تتعافى وحدها، وشنو معناتها نخليه الطبيعة تتعافى وحدها. باش نفهم أكثر أكيد الموضوع هذي باش يكون حاضر معنا سلهادي الحمروني المختص في علوم الأرض والتربة بعد شوية، تو ناخذوا أكثر تفاصيله ديما من عند المختصين، ناخذوا طبعا التصحيح المعلومات. أيضا اليوم باش نتحثوا على مبادرة مهمة جدا على قريب العودة، فما اللي بدأ يشري في الأدوات المدرسية، تحياتي لكل العائلات، ربي معاهم مع الصيف والاصطياف، أدوات مدرسية. وأكيد اليوم باش نتحثوا على معادلة بيئية بقرقنا، المعادلة هذه جاتنا من جزيرة قرقنا، كيفاش تتحول القارورة البلاستيكية إلى كراس مدرسي، من القارورة مرمية في الطبيعة إلى كراس يدخل المحضة. حكاية حلوة، حكاية فيها برشا رسائل، حكاية تبدأ وتنتهي إلى ثقافة المواطنة البيئية. نشوف التفاصيل مع جمعية قرقني ناجح للتنمية المستدامة بقرقنا، اللي نحييهم على هالمبادرة هذه في يس ويكان. اليوم باش نعملوا زوم اليوم على التغيرات المناخية ككل. اليوم برشا حرائق مش كان في بلادنا، اليوم نعيش ندرة المياه ونقص كبير برشا في المياه، اليوم نعيش فصول متداخلة، اليوم نعيش حرارة، وصيف 2026 يلزم يعلمنا دروس، مش درس واحد، دروس، خاصة على مستوى الطاقة، على مستوى التكيف. اليوم نحثوا على التكيف نورمال، ما اليوم ولينا باش نحثوا على التكيف مع المناخ، ما عادش نحثوا على التغيرات المناخيه فقط. هيك علاش باش نتحثوا على باش نرجع الحديث على الاستراتيجيه الوطنيه لتشريك الشباب في العمل المناخي، باش نتحدث على التقييم، باش نتحدث على التكيف مع المناخ مع وزاره البيئه. باش تكون حاضره معنا ان شاء الله ضيفتني في النصف ساعه الاخير، ونتحدث في الاطار هذايا برشا حديث ايضا كيفاش نستعد التغيرات في كل مرة اللي تصير من عام لعام، معناتها باش نتفادوا برشا وتأثيرها على المواطن وتأثيرها اليوم على الاقتصاد وعلى برشا زوايا. أكيد برشا تفاصيل في حصتنا، خليكم معنا. شكرا لكم لاختياركم موجات إذاعة الشباب. يلا نجم نبدأ بالموسيقى وبعد شوية نبدأ بفقراتنا، خليكم معنا.

0: يلا نواصلوا معكم. مرحبا بكل المستمعين التحقوا بنا في الاستماع. نتحدثوا على الغابة بعد الحرائق، هل نترك الطبيعة تعالج نفسها أم نتدخل لإنقاذها؟ نتحدثوا على كيف يمكن تحقيق التوازن بين التدخل البشري للحماية الغابة واحترام قدرتها الطبيعية على التجدد. ماذا يحدث للتربة فعلا بعد هالحرائق هذه؟ إن شاء الله ربي يحمي بلادنا وغاباتنا وخضارنا.
1: جرين بوكس.
0: شكرا لي على حضوره معنا الأستاذ الهادي الحمروني، هو مختص في علوم التربة والأرض، وأيضا هو متقاعد مدير عام متقاعد من وزارة الفلاحة. الهادي مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: مرحبا وبارك الله فيك على الاستضافة. أولا وإحنا نتحدث على الغابات ونتحدث على الحرائق،
0: الميكرو
2: ما نجموش تمر الفرصة هذه باش نوجه تحية كبار وإجلال لأعوان حماية المدنية والأمن من حرس وشرطة والجيش الوطني
0: وأعوان إدارة
2: الغابات على المستوى الجهوي ولا على المستوى المركزي والمواطنون اللي كانوا سند لهذه الأجهزة اللي
0: إن شاء الله ربي معاهم،
2: إن شاء الله ربي معاهم وعمل كبير ومضني وربي معاهم. وكذلك سيدي فرصة باش نترحموا على جزء أعوان الحماية المدنية ربي يرحمهم بجهة قفصة.
0: نعم ربي يرحمهم أكيد. باش سيدي الأسبوع اللي فات الكل بعد الحرائق وجيعة كبيرة، وحتى الصور توا مع الفيديو صور الصور طبعا خديتهم من صفحة إدارة الغابات، تحيتنا ليهم. شجرة محلاها كي تبدأ خضار وانتي توا في جرين بوكس نتحدثوا، ولكن كي تتفحم الشجرة مع تصورة فيها برشا حزن. الأسبوع اللي فات الكل حديث حتى على صفحات التواصل الاجتماعي، مبادرة للتشجير التحفيز، الناس معناتها متشجعة برشا. من بعد المختصين يقول لك لا يلزم طبعا خليه الطبيعة تتعافى، برشا حديث كل واحد ورايه، واللي حضر في روحه في أكتوبر باش يعمل المبادرة هذه للتشجير ويعطيهم الصحة. خنفهم أكثر شنو يصير للتربة وقت الحريق بعد الحرائق، تربة متفحمة حتى لونها يتغير من داخل تحت الأرض، شنو اللي يصير؟ خلينا نفهمه أكثر وشنو معناتها نخليه الغابة تتعاف.
2: شكرا. أولا يجب أن نحييه هذه المبادرة رغم نعدوا كيفاش وش نبدأ يعني، ولكن هذا ندل على شيء فيدل على جزء حوالي أهمين.
0: نعم.
2: أولا الحس البيئي عند المواطن التونسي والشعب التونسي اللي يحب ديما الخضرة والغابات متاعها موجودة، وكذلك ثم تحدي عند المواطن اللي رغم الحرائق احنا كل غابة تتحرق ثم مجهود وطني باش يتعمل باش إعادة التشجير. نعم. هذا يعني يجب نحييه الفكرة.
0: نعم.
2: والتوجه هذا المواطني. ثاني حاجة يجب نحطه شوية إطار الغابة. شو الغابة؟ الغابة مش أشجار شجرة، الغابة هي أشجار شجيرات أعشاب تربة كائنات حيوانات كائنات صغيرة، هذه كلها منظومة بيئية تمثل الغابة.
0: نعم.
2: ومن هذا المنطلق احنا باش نحاولوا نحلوا الدور نتاع كل جزء من هذه المنظومة البيئية.
0: نعم.
2: اولا التربة.
0: اي
2: تحدثنا في مناسبات عديدة
0: وعديدة
2: وقت الشتاء ومطر وكذا، وقلنا راهو التربة هو كائن حي. والتربة في الغابات هي جزء من المنظومة البيئية تاع الغابات. يعني عندما تقع الحرائق ما هيش باش تقعد في معزل عن التأثيرات، تتأثر. ولكن ديما نقولوا احنا التربة نتاعنا ديما عندها القابلية باش تمتص قوة الحرائق هذه، خاطر هي اولا كما عندنا كائن حي، ولكن يجبنا احنا نقيموا التربة قبل كل ما نتدخلوا على باش نقوموا اي عملية متاع التشجير. يجب نقيموا لان ثم بذور متواجده في داخل التربه اللي عندها كل بذره عندها قابليتها نتاعها باش اعاده طبيعيا اعاده النبته نقولوا. دونك على هذا الاساس التربه هي هامه وهامه جدا. ناخذ مثال علاش احنا تو بعد الموجه نتاع اللي هي نحيوها ديما نعاود نحيوها نتاع المواطنين يحبوا يشجروا
0: هبه نعم
2: هبه وهبه باهيه. هذه يدل على الحس المواطني عند المواطن.
0: اي
2: ولكن الادارات الفنيه وزاره الفلاحه قالت راهو ماهوش بعد الحرائق رانا تقع التهجير. يلزم
0: هدنه يعني
2: يلزم هدنه صغيره على خاطر اولا يلزم نعملوا التقييم. ثم التقييم قابليه اولا نشوفوا اناهم الاعشاب اناهم الاشجار اللي وقع حرقها نعم تقييم لطاليليو كما نقول ونعم الاعشاب اللي تم حرقها ونشوفوا نخليه فتره لان ثم اعشاب تقع تجدد طبيعي تاعها.
0: قداش الفتره هذه يا سلهاتي تقريبا؟
2: ثم يقولوا بين عام وعامين. اي بين عام وعامين
0: يبقى المنظر
2: لا مو اسمى راهو راهو ثم عمليات راهو جيش بعد الحرائق باش تعمل راهو اولا
0: تتعافى وحدها
2: ثم تتعافى وحدها وثم عمليات تقوم بها الاداره اللي هي اولا رانا داخلين تو على خريف راهو ولا
0: اي
2: وامطار وراهو ثم غطاء نباتي مشى يلزم القيام بالمحافظه على من الانجراف. الامطار باش تهبط ثم انجراف. دونك ثم عمليات باش قاعده ثم فرق تو على عين المكان قاعدين يقيموا باش تقع اولا
0: خاصه الزياره الاخيره سامحني سي الهادي اللي طبعا عوين اداره الغابات الى جبل غار الملح للتقييم ولكن فما ايضا تجدد طبيعي يعني
2: ثم تجدد طبيعي
0: ثم تجدد طبيعي
2: كل وثم ثم انواع من النباتات يعني اللي هي راهو تتحمل الحرائق تتحمل كذا هي بيدها عندك القوه باش تتحمل الحرائق هذيك هو المنظومه ثم اللي تاثر ثم اللي تاثروا ونشوفوا ونقيموا اناهم الشجيرات ولا الاشجار اللي وقعت حرقها ثم ما تحرقوش راهو ثم عندهم القابليه باش يتصدوا ولا باش من الحرائق يعني دونك نعم. على هذا راهو عمليه تقييم يلزمها تقع
0: هذه بالنسبه للاشجار التربه ايضا التربه حتى لونها يتغير قديش يلزمها باش تتعافى
2: والله التربه اولا راهو هي بيدها يعني نقولوا ربها ذره ساعات نافع اكل الصندر هذاك اللي يقع هذاك هذاك مواد كيميائيه راهي الصندر مواد هذاك باش يدخلوا في التربه هذيك ويقع اولا تغذيه التربه بهذه المواد المعدنيه ولكن ثم عمليه نتاع اعاده يعني المواد العضويه في التربه اللي هي بتساعد بعد الاشجار والشجيرات على النبت خاطر ما نعطيكش نقول لك حاجه اللي تو وزاره الفلاحه والاداره العامه للغابات والمصالح للغابات باش يعملوا تو عمليه تقييم وباش يعملوا حواجز ترابيه وخشبيه للتوقي من الانجراف.
0: نعم.
2: دونك هذيك هي عمليات تقع. تقع يعني حينيا يعني
0: نعم يعني اذا صارت مبادرات معناتها ونعرف التونسي والشجره وحلو برشا كما حييتهم سي الهادي مهم جدا السلوك الفينا معناتها الغيره على خضارنا وعلى اشجارنا مهمه جدا وقتاش نجموا احنا كمجتمع مدني نجموا نساهموا في التشجير متى بعد عام بعد عامين
2: هو تو قاعدين نعمل في عمليه تقييم.
0: اي.
2: وثم عمليات ثم اولويات نتاع عمليات الغراسات انهم بالاولويه ثم اللي نستناو بعد الامطار هذه ثم نباتات تخرج بطبيعتها خاطر هي تجدد طبيعي بطبيعتها.
0: اي.
2: وعلى ضوء هذيك ثم تم خط الموك تعرف الـ الـ الـ الـ الغابة فيها العديد من الأنواع. ثم عديد من أنواع، ثم أنواع ريزيستين نقولوا احنا هذاك باش
0: هما الغابات الاكثر معناتها فيهم الاشجار الصنوبر الحلبي.
2: ثم برشا انواع، ثم برشا انواع، ثم الخيان في المختصين في الغابات يعطوك الانواع المتواجده، ثم انواع في الشمال، ثم انواع في الوسط، وانواع في دونك هذا هو يعني عده انواع. دونك كل وحده عندها الخاصيه نتاعها وعندها قابليه نتاعها للتوقي ولا الريزيستين نقولوا احنا من على الحرائق. ما همش كلهم، مش هم كلهم هم باش يتحرقوا.
0: نعم
2: مش كلهم يتحرقوا.
0: مهم جدا لونه حاصل. معناتها اليوم يلزم نخليه، ما تخليه الناس المختصه تخدم على روحها.
2: هذه أول حاجة، أول نداء. صحيح نباركوا ديما، نعاود نباركوا الهبة المواطنية للتجي، ولكن دلع شايف يدل على التونسي راه يحب الغابة نتاعو، لأنها منظومة، لأن متعرف الغابة دورها كبير جدا. ولكن إذا نخلوا المختصين، خلوا الناس قاعدة بدات تخدم العباد تو
0: لاستصلاح الأراضي هذه،
2: لاستصلاح الأراضي هذه
0: مضرة فعلا.
2: تو بدات الاستصلاح، تو تقييمات بدات، تو شوفوا في غار الملاح دونك الناس بدات عندها تو 3 ولا 4 أيام، تو سمعت اللي الناس قاعدة على عين المكان قاعدة تقيم، قاعدة تشوف أنا الشجيرات اللي الانريجستي كما يقولوا، وراهو مش غابه كامله تحرقت راهي جزء.
0: ولو انه انا خاطر كنت غادي بعد الحرائق يعني منظر للاسف
2: للاسف لا
0: محليه كانت هيك الخضار جبل
2: معناتها
0: ان شاء الله يرجع ان شاء الله يرجع.
2: لا يرجع راهو اسمع مش هذه مش هذه اول مره يعني كل اعوام وسنين ديما تحرق تقع، ولكن ترجع لأن ثم مجهود وطني لازم نحيوه نتاع إعادة التشجير. وديما هكا تشوف حتى المستوى المؤشرات نتاع نسبة الغطاء الغابي عندي يتطور في تونس.
0: نعم
2: عندي يتطور وندل على شيء فيدل على رغم إذا هذا نداء وهذه رغم الحرائق قوة الإنسان لإعادة التشجير أكبر وأقوى من من الحرائق اللي هي ثم حرائق طبيعي وثم حرائق ما نحبش ندخل في
0: اي وفما زاد حرائق من المواطن. خلينا سلوك المواطن خلينا نتحظوا زاد خاطر المده اللي فاتت في حديث مع طبعا تحياتنا لي ضيفي من اداره الغابات يقول لك 95% تقريبا من سلوك المواطن. نعرف المواطن شنو يعمل معناتها لك طبعا القوارز الجيب في مع السخانة ممكن تشعل لك السجائر اللي شعل النار وبعد يطفي تبقى وانت مختص في التربه اكيد
2: تبقى وفي باله وفي باله بها يعني
0: طفات
2: ولكن مازالت داخل على انت دير ومع شويه ريح ومع كذا نجم تقع. وهذه دعوه في برنامجكم باش السلوك المواطني راهو ماذا بينا الانسان يزور الغابه، ولكن لازم يرد باله هاك تشوف ثم ناس تعبت وتسهر الليالي وبنكسر ساعات 24 ساعه 24 الناس الحق علاش حياتهم الاول خاطر ابني مو راه مذنين ومع السخانه ومع الحرائق ناس تعب وبارك الله فاهم. ولكن لاجل ماذا؟ لاجل اعاده يعني الاخضرار.
0: نعم
2: تونس باش تكون تونس خضراء ديما باش تقعد.
0: نعم ان شاء الله سي الهادي قبل ما نختم ايضا خصائص التربه هي معناتها المقاومه الانجراف.
2: اي مقاومه
0: اليوم خطوره برشا اذا كان ما فماش خدمه على هذايا لانه جانا الخريف.
2: علاش قلت لك انا من الاول تو العمل اللي باش يتعمل تو اولى من الانجازات اللي باش يتعملوا تو هو القيام ببعض المصبات للحد من الانجراف. هذا هو من الطرق الزراعيه اللي باش يتعملوا تو قاعدين نخيان على المستوى الميداني قاعد يخدموا عليه باش الحد من الانجراف خاطر جينا خريف جينا امطار والغطاء ما ثماش في بعض الاماكن. شنو باش يلزمنا؟ يلزمنا اول بعض الحواجز قاعدين يعملوا في بعض الحواجز الترابيه ولا خشبيه للحد من الانجراف.
0: نعم
2: وهذه علاش نقول لك ما نمشيوش تو في الدجيره وثم ثم اعمال زراعيه يتعملوا تو يعني جست في الحينيه خاطر عندنا خاطر نعرفوا اللي ثم خريف هنا
0: أي.
2: والخريف منقطع ديما ممطر وممطر خاصه
0: مع التغيرات
2: مع التغيرات المناخيه
0: وصيف 2026 ظهر لي يزن نخرج برشا دروس
2: نحن من برشا دروس ونتوقعوا نجم يجينا شتاء قوي حتى ثم ناس يقول لك اذا كان يجيك صيف قوي راه النجم يكون حتى شتاء قوي احنا ربي يرحمنا ديما نقولوا خاطر ديما حشتنا بالامطار والحمد لله عم نقول ممطر اللي هو ما كنا على الاقل باش نخدموا في اريحيه على مستوى امتلاء السدود ولا.
0: نعم ان شاء الله الغاباتنا ترجع ان شاء الله معناتها اللي صار السنه في 2026 صيف هذايا من حرائق لانه الحرائق حتى الارقام احنا ما حكيناش ارقام لان الارقام بالمقارنه بعمني طبعا تلقاوها في صفحه اداره الغابات معناتها حرائق حوالي 4400 هكتار من مساحات الغابيه برشا حرائق لو كان كل واحد يغير من سلوكه يحترم الغابة خدمة برشا على الغابة حتى ما نبقاوش توا في هالصور هذية وفي هاللوجيعة لأنه حريق في غابة يعني حريق في تنوع بيولوجي في التربة في برشا حاجات
2: تم بعض الحيوانات
0: خسائر برشا أي والله
2: تصور تشوف بعض الحيوانات محروقة
0: وهي على الغصن
2: الغابة أو غابة أو عندها وظيفة اقتصادية عنده وظيفة اقتصادية تم نستعيش من الغابة تم مواطنين قاعد يعيشوا من الغابة
0: إن شاء الله يحميوا الغابة
2: هم بيدهم راهم بيعتهم راهم بيدهم راهم يحميوا في الغابة راهم ولكن ساعات تجي حوايج الله
0: نعم نحيي مرة أخرى كل طبعا عوين إدارة الغابات نحيي زادة كل عوين الحماية المدنية كل الأمنيين اللي طبعا سهرين على أمام النيران ونعرف الصيف وسخانة ودرجة حرارة مرتفعة إن شاء الله ربي معهم الكل وإن شاء الله أيضا حافظوا على غاباتنا والجيش الوطني أكيد وما هيش مهمة وزارة الفلاحة فقط لأن حماية الغابات رأي مهمتنا الكل مشتركة معناتها دورنا الكل مهم جدا نحافظ ونبني سلوك محبة الغابة والمحافظة على الغابة شكرا ليك سي الهادي يعطيك الصحة سي الهادي الحمروني على كل الإيضاحات مهم جدا نقاط اللي قدمتها سي الهادي الحمروني المختص في علوم التربة والأرض وأيضا المتقاعد المدير العام المتقاعد من وزارة الفلاحة تحياتنا ليك سي الهادي نلتقي بعد شوية موجز الأخبار ونرجع معاك باش تحدثوا على مبادرة بيئية حلوة برشا جينا من قرقنا وأيضا باش تحدثوا على كيف المناخي والاستراتيجية الوطنية لتشريك الشباب في العمل المناخي بعد شوية كل التفاصيل خليكم معنا

0: جرين توك. جرين توك صوت البيئة، آخر الأخبار والقضايا البيئية، تحليل، نقاش، تحديات، مبادرات وحلول. جرين توك من أجل وعي بيئي يعيش معنا. جرين توك مع هند السعيدي.
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار
2: من إذاعة الشباب، نحييكم في هذا المواد الإخبارية. انطلاق الدورة النهائية للتوجيه الجامعي الخاصة بالناجحين الذين لم يحصلوا على تعيين في الدورة الرئيسية على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 12 من أوت الجارية. رئيس الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي تنبه إلى التجاوزات الكبيرة التي تتعرض لها مجلة الأحوال الشخصية، خاصة من طرف بعض محرري عقود الزواج. اليوم انطلاق موسم التخفيضات الصيفية ليتواصل على امتداد 6 أسابيع باعتماد نسب تخفيض يكون أقلها 20%. الخارجية الإيرانية قالت إن البيان المشترك مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز بات في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية ما لم تعرقله أطراف أخرى. أسعار النفط تواصل ارتفاعها مع تصاعد المخاوف من أين تؤدي الشروط المقترحة لإعادة فتح مضيق هرمز إلى إبقاء حركة الشحن مقيدة. مصادر أمنية تركية أفادت اليوم بأن تركيا والسعودية وباكستان تعتزم توقيع اتفاقية دفاع مشتركة قالت الخارجية الباكستانية إن الاتفاقية تنص على أن أي هجوم مسلح ضد أي من الدول الثلاثة يعد هجوما عليها جميعا. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: إذاعة الشباب من تونس.
5: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح، نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: عدل موجتك، تسمع صوتك.

جرين توك. جرين توك صوت البيئة، آخر الأخبار والقضايا البيئية، تحليل، نقاش، تحديات، مبادرات وحلول. جرين توك من أجل وعي بيئي يعيش معنا. جرين توك مع هند السعيدي.

0: بيه واحد يبدا شيخ رغم كل الظروف هذه الكل، قناعه ومحبه للدنيا. ربي معاكم الكل، اهلا وسهلا بكل المستمعين يلتحقوا بينا في الاستماع على موجات اذاعه الشباب. شكرا لكم لاختياركم موجاتنا. نتحثوا على البيئه واكيد نوصلوا في مواضيعنا، نتحثوا على مبادره بيئيه جينا من قرقنا تحول التلوث البلاستيكي الى ادوات مدرسيه، كراس لكل 10 قوارير بلاستيكيه تقريبا. يس ويكند.
1: يس ويكند
0: معنا نافع الحليوي رئيس جمعية قرقني ناجح للتنمية المستدامة بقرقنا. سي نافع مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك، شكرا للدعوة هذه.
0: اسم على مسمى يا أخويا نافع.
2: الحقيقة أنه حتى اسم البرنامج ويكان من خلال ما تم إنجازه في بداية الحملة هذه المبادرة قرقنا صفر بلاستيك، نجم نقولوا ويكان وقادرين أنه باش نصنعوا الفارق فقط بطرف من الإرادة.
0: مرحبا بك، إن شاء الله بالتوفيق ليكم. أعطينا الفكرة كيفاش انطلقت، نعرف قرقنا معناتها فيها التلوث البلاستيكي كما كل بلاصة، ولكن من القوارير البلاستيكية خليتوها وسيلة للتحفيز وعلى السلوك البيئي السليم، هذه حاجة تعمل الكيف. أعطينا الفكرة كيفاش انطلقت، واليوم تقييمكم للتجربة هذه المتواصلة. كي تفضل سي نافع.
2: مبادرة قرقنا صفر بلاستيك اخترنا الشعار متاعها تكون معا لعودة مدرسية سعيدة وبيئة نظيفة. المبادرة هذه هي تنظمها جمعية قرقني ناجح للتنمية المستدامة بقرقنا بدعم من المؤسسة الوطنية للأنشطة البترولية بتعاون وثيق مع السلطات المحلية بتسييف قرقنا ومعتمدية قرقنا مركز الأصياف والوكالة الوطنية للتصرف النسائي. المبادرة هذه الحقيقة أنه الكونسا للأسف أنه نقاو البلاستيك موجود بارتو في كل مكان، في البر في البحر. الناس الكل واعية بمخاطر البلاستيك، الناس الكل تتشكى من تواجد البلاستيك. قلنا أنه العنصر البشري هو العنصر الأساسي في التلوث البيئة بالبلاستيك، دونك الحل ما ينجم يكون إلا بشري. هل مش نقعد نتفرجوا احنا على البلاستيك الموجود في كل بلاصه؟ قلنا لا، ويكان نجمو انه احنا كبشر انه كما لو وقفنا قادرين انه باش نغيروا من الواقع اللي موجود. الحمله هذه باش تكون هي حمله توعويه تحسيسيه موجهه اساسا للاطفال وللناشئه اللي موجوده في قرقنا وضيوف قرقنا اللي موجودين في الصيف بحذنا في وسط قرقنا، ومن خلالهم لعائلاتهم مباشره. قلنا لتحفيز الصغيرات وتشجيعهم وتوعيتهم وتحسيسهم بمخاطر انه البلاستيك في علاقه بالعودة المدرسية، خاصة أنه جمعية قرقني ناجح تهتم بالنجاح العلمي والمعرفي في علاقة في وزارة التربية أن تقوم بالعديد من المبادرات التربوية، أنه لتشمين المجهود البيئي اللي قاعدين يقوموا به صغيراتنا واللي قاعدين نشوفوا فيه احنا كل يوم من خلال المبادرات وانخراطهم حتى تكون قرقنا صفر بلاستيك. عملنا أنه أوبجيكتيف اللي هو 30,000 قارورة في المقابل باش يكونوا 3,000 كراس مدرسي كتحفيزا للصغيرات، انه في على كل قاروره 10 قارورات بلاستيكيه انه فما كراس مدرسي، وهكا نجموا نوصلوا للهدف نتاعنا انه ترسيخ الثقافه نتاع الفرد من المصدر لدى الطفل، انه نساهموا في الحد من البلاستيك في جزيره قرقنا، انه نساهموا في العوده المدرسيه بطريقه اخرى.
0: نعم والله حلوة ياسر الفكرة، أنا عملت عليها كيف، لأنه باش تربحوا أيضا جيل يفهم شنو معناتها الوعي بمخاطر البلاستيك، يفهم السلوك معناتها البيئي والوعي البيئي معناتها حاجة تعمل الكيف. يعطيكم الصحة. تقييمكم فقط للتجربة إلى حد الآن، فما تفاعل من التلامذة من العائلات الأهالي غادي في قرقنا؟
2: قبل التساؤل سمحني أنه من خلال المبادرة هذية حبينا أنه كنا نجم نعمل مبادرات بالنمط العادي بتنظيف حملات تنظيفية، اخترنا أنه تكون الفترة أنها طويلة من 25 جويلة ل 25 غوت حتى يولي هيك السلوك بتاع الصغير اللي قاعد اليوم يلم في البلاستيك، وإلا اللي هو ما هوش قاعد يلوح في الدبوسة بتاع البلاستيك نرسخه عنده هاي. أنه هيك هو السلوك الطبيعي، السلوك اللي نازمه يمارسه على طول السنة، لأنه نخمه بعد الشهر متاع الحملة هذه في 11 شهر الآخرين يولي هيك هو السلوك بتاع الطبيعي، وهيك هو السلوك بتاع أبوه وأمه في نفس الوقت، أنه ما عادش بشي لوح البلاستيك. نعم. المبادرة هذه قد تجي بكبير من أطفال قرقنا ومن ضيوف قرقنا فحسي ولا يومين قاعدين نستقبلوا في العشرات متاع الأطفال القاعدين يساهموا في الحملات هذه، وأنهم بكل فرحة معناها قاعد يقوم بعمله، هو واعي بقاعد هوش قاعد يقوم، واعي بمخاطر البلاستيك، ولكن مش قاعد يقوم فيه لأنه لازم يقوم به، لكن يقوم فيه وهو شيخ وهو فرحان وهو مقتنع بأنه شريك جنية الكل في قرقنا صفر بلاستيك.
0: نعم.
2: وفي
0: نعم.
2: تونس واضح. صفر بلاستيك.
0: نحييكم برشا نافع. نحيي تفضل بسرعة.
2: خليلكم أنتم بسرعة أنه يوم 11 إن شاء الله للأطفال باش يكون فما حفل تنشيطي، مجموعة من الفقرات التنشيطية والألعاب والهدايا بمركز الاصطياف والتخييم بقرن الساعة 10 مساء، لكن المرة هذه التذاكر ما هيش باش تكون العملة هي الدينار التونسي، باش يكون الدخول مقابل قارورات بلاستيكية 15 قارورة بلاستيكية لازم يكون بحذانا للصغيرات.
0: نعم.
2: مرحبا بهم الناس الكل،
0: يعطيكم الصحة، نحييكم برشا. يا ريت مثل هالفكرة هذه، شفتوا المشاريع يعني ما تبدأش بحاجة كبيرة، بقارورة، بقارورة بلاستيك، شوفوا وين وصلنا معناتها، وين النتائج مهمة جدا، نشر الوعي البيئي عند الناشا، وهذوما الصغيرات أكيد حتى في مدرستهم في العودة المدرسية قدام المدرسة كذا كيف يشوف قارورة بلاستيك أكيد باش تستفزهم ويلموا القوارير البلاستيكية. شكرا لكم نافع الحليوي رئيس جمعية قرقني ناجح للتنمية المستدامة، تحياتي لكم وإلى جزيرة قرقنا، إلى اللقاء.

0: الخريف ربما الخبراء يقول لك خريف استثنائي زاد إن شاء الله ربي يرحمنا بأمطار الخير على بلادنا. صيف كما ما عطحشناه صيف 2026 كان استثنائي، اليوم تحرك أكثر في اتجاه التكيف مع المناخ، نتحثوا مع وزارة البيئة بعد شوية في الإطار هذايا، وأيضا على الاستراتيجية الوطنية لطبعا تشريك الشباب في العمل المناخي والهدف منها وبرشة تفاصيل، خليكم معنا. شكرا لها على حضورها معنا سيدة عفيف عياد مديرة بالوحدة الوطنية التنسيقية للتغيرات المناخية بوزارة الفلاحة، مرحبا بك. أهلا وسهلا. وزارة بقيت في الفلاحة بقيت في الفلاحة مع سلهادي، تحية لكم طبعا وزارة البيئة سيدة عفيف، أكيد عمل كبير. خلينا من الاستراتيجية بعد شوي باش نتحدث عليها لأن مهمة جدا تشريك الشباب، خلنا أطروا الموضوع ونحط اليوم وين احنا مع التغيرات المناخية، أي مواطن ولا يعيش اللي فما تغيير فما حاجة فما تغيرات وليت ظاهرة، وانا ديما في الحصة نقول يلزمنا نتحدثوا على التكيف اليوم ماش تحيثوا على التغيرات المناخية.
1: صحيح. أول حاجة ساعة شكرا على الاستضافة. كما قلت أنت في المقدمة اللي احنا توا يعني قاعدين يعني نواجه في تحديات طيلة السنة للعوام الأخرانية بسبب التغيرات المناخية، ولا سيما الفترة الأخيرة يعني قاعدين توا ما عادش فكرة ما عادش ولات يعني ملموسة
0: التغير
1: واقع يعني قاعدين نعيشوا فيه. كما قلت أنت ارتفاع في درجة الحرارة، نقص في معدلات التساقطات، الحرائق اللي توا في الغابات منتشرة في تونس وفي أوروبا، يعني ذي حاجة سما يعني جديدة، ارتفاع في مستوى البحر، تدهور المنظومة البيئية يعني والبيولوجية، هذوما الكل يعني لازمنا نتصدي لهم ولازمنا يعني يعني نحدوا من تأثيرات التغيرات المناخية. وفي هذا يعني الإطار يعني انخرطت تونس في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة في مجال التغيرات المناخية، وكذلك يعني صادقت على اتفاق باريس حول المناخ سنة 2016، اللي الاتفاق باريس ذي اللي يدعو البلدان الأطراف المنخرطة فيه باش يحضروا سياساتهم المناخية، اللي هي تتمثل في وثيقة يعني مرجعية هامة اسمها المساهمات المحددة وطنيا، اللي هي بما يعرف باللغة الفرنسية CDN. هذه هي وثيقة مرجعية يعني في مجال التغيرات المناخية، اللي نحدد فيها يعني كل بلد تحدد السياسات نتاعها وتعكس الهدف المناخي الوطني والقطاعي في كيفية التخفيف من الغازات الدفيئة ويعني تعزيز الصمود التأقلم. لكن نحكيه احنا مواجهة التغيرات المناخية نحكيه على حاجتين يعني يمشوا مع بعضهم، هو التخفيف من الغازات الدفيئة ويعني الصمود، تعزيز الصمود يعني الغزيليونس باللغة الفرنسية، والتأقلم باش تتأقلموا منها. طيب احنا قاعدين نعيشوا فيها الظروف هذه، كيفاش باش تتأقلموا وميم طون نقصوا من الغازات الدفيئة. في هذا الإطار يعني كان نزيد نعطيكم بسطة يعني عمل وين وصلت تونس في اللي حد الآن. تونس عملت ثلاثة يعني مساهمات محددة وطنية، اللي هي يعني وثيقة كما قلت لك هامة يعني تعكس أهداف كل بلاد في كيفية مجابهة التغيرات المناخية. عملنا واحدة في 2015 وبعد قمنا بتحيينها كل خمسة سنين تتحيين 2021، وتوا يعني ديرنييرمون قمنا ب يعني اعداد واحاله الوثيقه في النسخه الثالثه الى الاتفاقيه الامميه للامم المتحده في مجال التغيرات المناخيه. هذه يعني كان يعني الوثيقه هذه تحتها يعني دوتر انسترومون دي بوليتيك كليماتيك، كما قلنا نحكيوا على الخطه الوطنيه للتاقلم هي بلان ناسيونال دادابتاسيون، اللي هي وثيقه هذه نخدموها افقيه يعني نقوموا تشريك بجميع يعني الوزارات المؤسسات والمجتمع المدني القطاع العام الخاص الانيفرسيتي الكل ذيك

0: يعني تشاركوهم، وهي يعني اعتمدت يعني مقاربه تشاركيه. مشينا يعني برشا بلدان، يعني مشينا برشا جهات. دونك الوثيقه هذه خرجنا يعني احنا في تونس يقولوا ديما نعملوا يزينا من الاستراتيجي
1: ولا هو التحدي ظهر لي سيدة عفيف. التحدي الخطط مهمة جدا، ولكن التحدي الكبير في تنفيذها. صحيح. اليوم
0: احنا يعني اوني كونسيون يعني واعيين اللي احنا توا نعملوا الاستراتيجي، اما عندنا اشكال في التنفيذ.
1: يعني شنو هي التحدي، شنو هي الصعوبات في التنفيذ؟
0: توا الصعوبات اللي هو يعني اكزومبل تعمل استراتيجي بعديك ما عندكش يعني خطط عمل. اول حاجه تبدا بخطه عمل. انت البلان داكسيون تحط انت الانشطه الرئيسيه يعني لي زاكسيون بريوريتير دادابتاسيون تحطهم انت هذوك هما يعني قداش احنا في اطار يعني البلان ناسيونال دادابتاسيون حضرنا 21 يعني هذه كل خدمناهم مع الوزارات الكل. هذوما هي يعني موجوده في خطه العمل. نحطوا شكون اللي يعني مسؤول على التنفيذ، شكون قداش الكلفه نتاع المشروع، المده تاع التنفيذ. دونك يعني كل واضح باش نهات اللي باش نلوجوا على تمويلات تبدا عندنا يعني رؤيه واضحه ان هما لي بريوريتي اللي خرجناهم من المقاربه التشاركيه. شنو هذه اول ايتاب يعني خدمناها به. انا نحب زاد نرجع
1: اي حتى الوقت بدا يمر بسرعه. وحبينا نرجعوا للاستراتيجيه. احنا الحصه اللي فاتت كان تابعونا مستمعينا حكينا مع الشباب اللي اخترتوا منهم. اكيد استراتيجيه مهمه جدا. اليوم تشريك الشباب والتوعيه الشباب وتشريكه في العمل المناخي حاجه مهمه جدا. ما نعرفش تشريكه فقط في التوعيه والا في اتخاذ القرارات زادة وصياغه السياسات المناخيه. سيده عفيف
0: انا حبيت نقول لك اللي شفتك قلت يعني تحديد الهدف المناخي الوطني. توا التنفيذ نتاعو ديما مشكله عندنا في التنفيذ. التنفيذ نتاعو مش مقتصر على وزاره البيئه ولا وزارات يعني بعض الوزارات كما الفلاحه ولا هذه باش نوصل للهدف المناخي نتاعنا احنا لازمنا نشاركوا جميع الفئات وال يعني والاطراف اللي هما كما قلت لك يعني مجتمع مدني لي زونيفرسيتي وزاده الشباب. الشباب علاش؟ على خاطر هو من أكثر في الشباب والأطفال من أكثر فئات تأثرا بالتغيرات المناخية. يعني ظروف مناخية تأثر يعني تحد من تنقلهم، تأثر على صحتهم، تعطل يعني أنشطتهم الاقتصادية والتعليمية، وهم ضحية راهي التغيرات. أما احنا نحبوا نشاركوهم مش كان خاطر ضحية، نحبوا نشاركوهم خاطر عندهم فاعل رئيسي لمجابهة التغيرات المناخية. هما يعني عندهم اللوفي دو ترانسفورماسيون يعني بالعربية رافعة. وعندهم زادة محفز العمل المناخي، هما يعني دي فيغيتاب كاتاليزور دو لاكسيون كليماتيك. دونك احنا شاركناهم عطيناهم مساحة يعني يعني في إطار يعني إعداد الاستراتيجية الوطنية لتشريك الشباب في العمل المناخي. يعني عملنا عدة سلسلة من لي زاتولي دي كونسرتاسيون دونك ورشات استشاريه في جميع الاقاليم البلاد التونسيه. مشينا للشباب، مشينا لهم وكانت مساحه ليهم هما باش يحكيوا باش يتناقشوا وباش يعطيوا ارائهم ويعطيوا مقترحاتهم في كيفيه مجابهه التغيرات المناخيه. هذه وهذا كله تبلور في الاستراتيجيه، والاستراتيجيه هذه كالعاده عملنا لها يعني تم تعزيزها بخطه عمل يعني تتقسم الى ثلاثه محاور استراتيجيه وكل افقيه يعني تمس الوزارات الكل. يعني اي كما بك زميلنا اللي يحكي على يعني الاكسيون اللي عملها هذيك هي موجوده. فما اكس يحكي على يعني كيفاش توعيه الشباب
1: يعني من التلوث البلاستيكي وغيرها معناتها. يعني نعم
0: لا دونك يعني فما برامج توعويه تكوينيه، فما قافله يعني تحسيسيه، فما فما زاد يعني تعزيز رياده الاعمال يعني البروموسيون دو لونتربرونيا فير يعني يقودها الشباب خاطر الشباب عنده طابع تاع الابتكار يعني والابداع دونك ذين نستغلوه يعني الحق ادراج الشباب في العمل المناخي يعني في سياساتنا المناخيه كما قلت لك سيديان وفي دونك نشاركوهم معنا احنا
1: مهم جدا مهم جدا اكيد ومعناتها بديتوا في بديتوا في العمل يعني
0: احنا نخدموا في هالاستراتيجيه قاعدين يعني اون باراليل نعملوا في المبادرات هذيا يعني مع عده شركاء يعني كيما لونيسيف كيما لويام قاعدين يعني كيما قلت لك يعني لونتربرونيا فير خدمناها من عمناول وفما زاد سنين قاعدين نكملوا مشينا برشا ولايات الجنوب دونك وشاركنا الشباب وعطاوهم اقتراحاتهم ومشاريعهم وتم تبني عده مشاريع نتاعهم هما واثرناهم يعني فهمت فما زاد الفوليم تاع يعني تنميه قدرات يعني وتعزيز قدراتهم يعني باش يعرفوا شنو يعني كيفاش يفون مونتي ان بروجي فهمت سورتو نحبوا نخدموا على المشاريع المبتكره اللي عندها يعني اثر مناخي كبير هذيا
1: نعم مهم جدا عمل اكيد نرجعوا له في موعد قادم علاش لا وناخذوا ايضا مشروع من مشاريع سيده عفيف ممكن ولا لا لانه اكيد فما مشاريع براقه فما الشباب كما تحدثت معناتها افكاره ما عندهاش حدود ما عندهاش حدود في المجالات الكل وخاصه عندما نتحدث على طبعا التكيف مع المناخ والتكيف مع التغيرات المناخيه شكرا على حضورك معنا شكرا على كل اللقاحات اللي قدمتها سيد عفيف عياد مديرة بالوحدة الوطنية التنسيقية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة تحياتي ليك نلتقي إن شاء الله نحيي أيضا نجم الدين بن سالم في الإخراج التقني أيضا نحيي مهدي في الديجيتال هند سيدي تحييكم الكل شكرا لكم ربي يحفظكم وإلى اللقاء
2: Green Talk Green Talk صوت البيئة آخر الأخبار والقضايا البيئية تحليل نقاش تحديات مبادرات وحلول Green Talk من أجل وعي بيئي يعيش معنا Green Talk

0: الحد الحماس من غير ما تحتار. تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
1: سمر كويز من الاثنين للخميس،
2: من ماضي ساعتين للأربعة.
3: إذاعة الشباب من تونس، عدل مشتك تسمع صوتي.
4: إذاعة الشباب،
3: الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
5: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
3: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
6: يا شباب، عدي المجدك تسمع صوتك. إذاعة شباب،
1: إذاعة شباب، عدل موجتك،
6: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك،
6: تسمع صوتك.
7: مستر هاي تك، مستر هاي تك، آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت،
8: آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت،
7: مستر هاي تك مع معاذ البطيني. مستر
9: أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعي إذاعة الشباب. الموعد يتجدد مع مستر آي تيك، نصف ساعة أسبوعية فيها آخر أخبار تكنولوجيا المعلومات والإنترنت وطبعا الذكاء الاصطناعي، هو اللي باش نبدأ بيه بعد شوية. الأسابيع الأخيرة منذ أكثر من أسبوعين وثم حكاية دور وتتعاود وترجع وتعاود الدور وتتعاود وترجع، الذكاء الاصطناعي اللي خلينا مش نقوله خرج على السيطرة، لكنه عمل حاجات ما كانوش متوقعينها، سواء شركة أوبن آي أو أنتروبيك، خاصة على مستوى شات جي بي تي وعلى مستوى كلود، يعني العمليات هذه صارت باش نحكيه عليهم إن شاء الله من بعد شوية في بداية لقائنا. وأيضا إمكانيات جديدة للذكاء الاصطناعي ممكن تعمل قفزات وقفزات في المجال الطبي، لكن تثير أيضا من جهة أخرى مخاوف. هذا إلى جانب أخبار أخرى تهم التجهيزات المعلوماتية، هذا الكل على امتداد النصف ساعة هذه، لأمنها لكم كل من نجم الدين بن سالم، مهدي الضاوي، وعربي باتيني. مرحبا.

0: هايتك.
1: مش هايتك.
2: آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت.
1: مش هايتك
2: مع عبد الباطني.
3: مرحبا بكم من جديد في مستر هاي تيك. كما قلت مقبل شوية البداية تكون طبعا مع الذكاء الاصطناعي وأخبار الذكاء الاصطناعي. سؤال باش نطرحوه، هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقوم بتصميم فيروس؟ فيروس مش معلوماتي، نحكيه هنا فيروس بالمعنى الطبي العلمي البيولوجي للحكاية. صحيح أفلام الخيال العلمي خدمت برشا على الحكاية ذي، كما يقولوا في الأفلام المصرية تهرست قبل كده في قداش من فيلم الحكاية، لكن طوى نحكيه على الواقع، نحكيه على المخابر، نحكيه على العلوم. الذكاء الاصطناعي يصمم فيروسات جديدة، و هذا يعتبر خطوة جديدة نحو علاج البكتيريا الخطيرة، لكن أيضا يفتح مجموعة من التحديات في إنجاز علمي لافت وجديد. تمكن مجموعة من الباحثين من استخدام نماذج ذكاء اصطناعي متخصصة في فهم الشفرة الوراثية، وتعرف باسم نماذج اللغة الجينومية. تصمم 16 فيروس جديد بالكامل باعتماد التقنية هذية، من غير ما يتم المساس بالخلايا البشرية أو من غير ما تتأذى بتاتا. اللافت للانتباه هنا أنه الذكاء ما نسخش فيروسات موجودة، ولكنه تعلم اللغة متاع الحمض النووي للديان للفيروسات هذية، ومن بعد اقترح تصاميم جديدة كليا، ومن بعد تم تصنيعها داخل المختبر، وأثبت التجارب أنه بعضها نجح في إصابة بكتيريا الإشريكية القولونية هكا اسمها، وثم بعض النماذج الأخرى كان أكثر كفاءة من فيروسات طبيعية معروفة. قد يمثل هذا الإنجاز على المستوى العلمي نقطة تحول في مواجهة أزمة البكتيريا المقاومة للأنتيبيوتيك للمضادات الحيوية، اللي تعتبرها منظمة الصحة العالمية واحدة من أخطر التهديدات الصحية في العصر الحديث. ففي المستقبل قد يصبح بالإمكان تصميم فيروس مخصص لكل عدوى بكتيرية خلال أيام فقط بدل سنوات من البحث والتطوير. لكن وكما هو الحال مع كل تقنية قوية، التقدم هذا يجي معه نقاش مهم برشا وواسع حول الأمن الحيوي، امتلاك الذكاء الاصطناعي للقدرة هذية على تصميم جينومات فيروسية يفرض وضع ضوابط ورقابة صارمة حتى تبقى التكنولوجيا هذية في خدمة الطب ولا تتحول إلى أداة يمكن إساءة استخدامها، لا سيما في الأسلحة البيولوجية. من ضمن المعلومات اللي نجموا نقولوها أنه ثم نماذج اللغة الجينومية تعمل بطريقة تشبه عمل الشات جي بي تي مع النصوص. كما يتنبأ شات جي بي تي بالكلمة التالية في الجملة، تتنبأ النماذج هذية بالتسلسل الأمثل للقواعد الوراثية داخل الحمض النووي. هذا يسمح لها باقتراح جينومات جديدة قد تكون أكثر فاعلية من نظيراتها الطبيعية. هذا يجعل الكثير من العلماء يوصفها بأنها بداية عصر الذكاء الاصطناعي البيولوجي. هذا الخبر الأولاني. ما زلنا مع الذكاء الاصطناعي، وباش نحكيه في الخبر هذا نرجع في الحقيقة الخبر يهم الأوبن أي ويهم شات جي بي تي. الخبر هذا يتحدث على سقف المنافسة اللي بشير تفع في مع شركة أوبن أي اللي تحب تدخل عالم الأجهزة الذكية. في سلسلة من التحديثات الجديدة بدأت أوبن أي تعتمد على نموذج لونا جي بي تي 5.6 كنموذج افتراضي للمستخدمين المجانيين، مع تحسينات ملحوظة في سرعة الاستجابة وجودة الكتابة ودقة فهم التعليمات، إضافة إلى إتاحة محادثات نصية غير محدودة في خطوة تهدف إلى جعل أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي متاحة لعدد أكبر من المستخدمين. المفاجأة قد لا تكون في البرمجيات فقط، فبحسب تقارير إعلامية متطابقة تعمل أوبن أي بالتعاون مع المصمم الشهير جوني إيف العقل الإبداعي وراء تصميم عدد من أشهر أجهزة أبل على تطوير أول جهاز ذكي يحمل تقنيات الشركة، وتشير التسريبات إلى أن الجهاز بيكون بحجم قرص الهوكي تقريبا مزود بأجزاء متحركة ويعتمد على الذكاء الاصطناعي ليصبح مساعد شخصي يتفاعل مع المستخدم بالصوت والرؤية بعيدا عن مفهوم الهواتف الذكية. تتوقع تقارير أن يرى الجهاز ذي النور عام 2027 بسعر قد يتجاوز $300 في خطوة ممكن الدخل أوبناي رسميا لسوق الأجهزة الذكية باش تنافس شركات كما أبل وجوجل وأمازون مش فقط في البرمجيات بل أيضا في الهاردوير في العتاد. وإذا صحت التسريبات هذه فربما نشاهد بداية عصر جديد تصبح فيه أنظمة الذكاء الاصطناعي رفيق مادي حاضر في المنزل والمكتب وليس مجرد تطبيق على الشاشة. نرجع للأنغام ومن بعد شوية نرجعكم للخبر اللي كان امتد على مدى أسبوعين كيفاش الذكاء الاصطناعي بدأ يتجاوز في الحدود متاعه.

0: مستر هاي تك.
1: مستر هاي تك.
0: آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت.
1: مستر هاي تك
0: مع العرب الباطني. مستر هاي تك.
2: أهلا وسهلا بكم من جديد في مستر هاي تيك. نكمل لقائنا مع مجموعة من الأخبار. باش نبدأ ساعة بالأخبار الأولاني يهم الذكاء الاصطناعي، واللي بعده يهم الذكاء الاصطناعي، ومن بعد باش نمشيو للجو فيديو. الغالب هذاك هو توا الجديد في مجال التكنولوجيا، الكل يخص الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وشوية الاتحاد الأوروبي. الأخبار اليوم اللي عنا باش نرجعوا، هو خبر مهم حكينا عليه جمع التعديات وحكينا عليه جمع اللي قبلها، كل مرة حسب التحيينات متاعو. الخبر اللي يفيد بتجاوز الذكاء الاصطناعي لحدوده، بطبيعة كنا حكينا احنا الجمعة اللي قبل على OpenAI، حكينا الجمعة اللي فاتت على أنتروبيك. خليني توا نواصل في المسلسل هذايا، الذكاء الاصطناعي اللي ممكن أو بدأ يتجاوز حدوده. عنوان باقي نمشيهم، معناتها نلقاو روحنا اللي مغرومين بالسينما والأفلام والسيونس فيكسيون، نلقاو اللي برشا حاجات قاعدة تتحقق الآن من ما تنبأت به السينما الهوليودية. OpenAI أعلنت أن وكلاء الذكاء الاصطناعي تجريبيين أثناء اختبارات أمنية داخلية، يعني قاعدين نرجعوا للي حكيناه قبل ومن بعد نعطيكم التحيين. أثناء اختبارات أمنية داخلية تمكنوا من الخروج من بيئة الاختبار واستغلال ثغرات رقمية للوصول إلى أنظمة منصة هاكينج فيس. في الوقت نفسه كشفت أنتروبيك أن نموذجها كلود نفذ خلال 3 تجارب أمنية عملية غير متوقعة، استهدفت أنظمة حقيقية بعد ما أتاح خطأ في إعدادات الاختبار، أتاح له إمكانية الوصول إلى الإنترنت، وكما أكدت ميتا تسجيل حادثة مشابهة أثناء تقييم أحد نماذجها. قبل ما نتحدث ساعة على تمرد الذكاء الاصطناعي، يجب توضيح نقطة مهمة. النماذج هذه ما تتصرفش بدافع ذاتي، وما تقررش مهاجمة الأنظمة من تلقاء نفسها، كانت تحاول تحقيق مهمة. هذا كل ما في الأمر، هي كانت تحاول تحقيق المهمة اللي أوكلها لها الباحثين. يجبنا ننطلق من هنا، وكانت تحاول العثور على طريقة للوصول إلى هدف محدد. وقت اللي تم تخفيف بعض قيود الأمان داخل بيئات الاختبار، اكتشفت بنفسها مسارات ما كانوش المطورين يتوقعوها، كما استغلال ثغرات أمنية، الانتقال ما بين أنظمة مختلفة، واستخدام الانترنت للوصول إلى المعلومات المطلوبة. يعني الهدف متاع الوكالة ذي متاع الذكاء الاصطناعي هو هدف تم تصميمه من قبل، أو تم كما قلنا نحن تحديده من قبل الباحثين، ما عملتوش من رأسها، لكن الطريقة الطرق كما قلنا نحن نوعا ما كانت ماكيافيليك. الوكالة الذكاء الاصطناعي هذوما كانوا استعملوا طرق الكل باش يوصلوا للهدف نتاعهم. الحوادث تأكد إذن أن وكلاء الذكاء الاصطناعي، الوكيل هو الذكاء الاصطناعي يعني لاجون اي، يعني اللي كيما اللي نعرفوهم نحن، يتأكد الحوادث هذه أنهم أصبحوا أكثر استقلالية وقدرة على تنفيذ سلاسل طويلة من القرارات من دون تدخل بشري مباشر، وهذا يدفع الشركات والحكومات إلى إعادة التفكير في معايير السلامة والأمن قبل إطلاق الجيل القادم من هذه الأنظمة. سؤال اليوم، ما عادش هل يستطيع الذكاء الاصطناعي تنفيذ هجمات إلكترونية، بل أصبح كيف نضمن أن يبقى دائما تحت السيطرة؟ هذايا بطبيعة يجرنا إلى سؤال نجم يكون كبير، من يراقب الذكاء الاصطناعي عندما يصبح قادرا على اتخاذ آلاف القرارات وحده؟ سؤال ما عادش نظري. وهنا نحكي التخوف بحد ذاته راهو مش من الذكاء الاصطناعي نفسه أو كيفاش، أكيد فما شكون ينجم يتحكم فيه وينجم يستعمله في غايات كارثية. والخوف لهنا مش خوف من عباد عاديين، الخوف من بعض الجيوش وبعض الدول اللي تنجم تستعمل الذكاء الاصطناعي في الغايات هذه. على كل يلا نرجع نحن توا الى خبر اخر يهم الذكاء الاصطناعي، وهنا باش نمشيو للجانب الاخر من العالم بعد ما كنا نحكيو هنا اوبن اي وانتروبيك وكل ما في الولايات المتحده الامريكيه. خلينا نمشيو للجانب الاخر وللصين وسباق التريليونات بايت دانس، تدخل المنافسه باضخم نموذج ذكاء اصطناعي حتى الان. يبدو أن المنافسة في عالم الذكاء الاصطناعي ما عادش تتقاس بالمليارات بل بالتريليونات. بحسب تقارير متخصصة تعمل شركة بايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك على تدريب نموذج ذكاء اصطناعي عملاق قد يصل إلى 10 تريليونات معلمة، وهو رقم غير مسبوق في الصناعة. قبل ما نتخيلوا أن النموذج أصبح أذكى بعشرة مرات، هناك تفصيل مهم. النموذج هذا يعتمد على تقنية تعرف باسم Mixture of Experts أو مزيج الخبراء، وتقوم فكرتها على تقسيم النموذج إلى عدد كبير من الخبراء المتخصصين، بحيث لا يعمل الجميع في الوقت نفسه بل يختار الذكاء الاصطناعي تلقائيا الخبراء الأنسب لكل سؤال، والنتيجة هي أداء أعلى واستهلاك أقل للموارد مقارنة بالنماذج التقليدية. لهذا السبب امتلاك 10 تريليونات معلمة لا يعني أن الحاسوب يستخدمها كلها مع كل طلب، بل يستفيد فقط من الجزء الأكثر ملائمة للمهمة. كأنك حطيتها معناتها مجلس حكماء عن كونسي معين، وكل مرة تستعمل مجموعة من الخبراء ما تستعملهمش كل مع بعضهم. إذا نجحت بايت دانس في هذا المشروع فقد تصبح منافس مباشر لشركات كما أوبن أي، جوجل وأنتروبيك، وتؤكد أن معركة الذكاء الاصطناعي ما عادش تقتصر على سيليكون فالي فقط بل هي منافسة عالمية تقودها أيضا شركات تكنولوجية صينية. السؤال اللي يطرح نفسه اليوم، هل سنشهد قريبا أول نموذج يتزاوج العشرة تريليونات معلمة وبغير ويغير قواعد اللعبة من جديد؟ ما نعرفوش. على كل حال ملاحظة هو كميرة، وبالنسبة اللي ما جربوش جدير بالتجربة وبالانتباه، طريقة العمل متاعه طريقة مختلفة. أما في وسط هذوم الكل، كل واحد ورايه بتبعه، كل واحد وشنو النموذج متاع الذكاء الاصطناعي اللي يختاره. أما أنا رأيي شخصي ربما ما يلزمني، كان أنا بحكم التعامل اليومي مع نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة، فأنه يبقى شات جي بي تي راهو الأقوى والأفضل في عديد الأشياء. يعني كنصيحة للي عنده إمكانية أنه يشترك في حاجة في وهذا للبحث أو الغيره، رأو يبقى شات جي بي تي من أقوى ما فما في الإجابة على الأسئلة في البحث وفي غيره، رغم أنه ثم عديد النماذج الأخرى المتميزة، لكن شات جي بي تي الأقوى واللي يتطور أيضا بطريقة لافتة للانتباه. الختام يكون مع ألعاب الفيديو وأخبار يهم لجو فيديو. أحد أكبر الأسماء في عالم الألعاب يغير المالك متاعه وتستحوذ عليه شركة من بلد عربي في واحدة من أكبر صفقات صناعة ألعاب الفيديو على الإطلاق. أصبحت شركة Electronic Arts أو EA مملوكة رسميا لتحالف استثماري تقود السعودية في صفقة بلغت قيمتها 55 مليار دولار. وقد خرجت الشركة هذه لتقف وراء ألعاب شهيرة كما EA Sports FC لعبة كرة القدم المعروفة، أو الفيفا يعني اللي جت بعد الفيفا، يعني تو سامبلمون قولوا الفيفا المعروفة عند الناس كل الفيفا، The Sims، Battlefield، Apex Legend وغيرها غيرها من الألعاب، Medal of Honor بالنسبة للقدم شوي برشا لعاب أخرين. خرجت من سوق الأسهم بعد أكثر من 3 عقود كشركة مدرجة لتصبح يعني شركة خاصة. يقود الصفقة صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى جانب شركتي سيلفر ليك وأفينيتي بارتنرز في خطوة تعكس استمرار توسع السعودية في قطاع الألعاب والترفيه الرقمي. بعد استثماراتها السابقة في شركات واستوديوهات عالمية، هذايا الآن التوجه الجديد للسعودية. في المدى القريب مش باش تتغير الألعاب أو الحسابات أو الخدمات، باش يواصل الرئيس التنفيذي أندرو ويلسون قيادة الشركة، أما على المدى البعيد فيتوقع المحللين زيادة الاستثمارات في تطوير الألعاب والذكاء الاصطناعي مقابل مخاوف من تركيز أكبر على السلاسل الأكثر ربحا اللي هي EA Sports FC وباتل فيلد على حساب المشاريع الجديدة والألعاب التجريبية. يبقى سؤال، هل ستمنح الملكية الجديدة شركة EA حرية أكبر للابتكار بعيدا عن ضغوط البورصة، أم باش تدفعها إلى تركيز أكثر على الأرباح والعناوين التجارية الكبرى السنوات القادمة؟ وحدها ستجيب. خليني أنا نجي توا نفتح قوس كواحد من الناس اللي عندهم عنا تاريخ شوية هكا في الجيمينج، وكل اخويا متمسك الناس الفيفا ودبر رزق في البقية. يلا خلينا هكا نوصل الى ختام لقائنا من مستر هايتك. اجمل تحية كاملة للفريق، النجم الدين بن سالم، مهدي ضاوي، وعربي باتيني. بقيت متابعة طيبة لبرامج اذاعة شباب. الى اللقاء.

0: مستر
1: هاي تك.
0: مستر هاي تك.
2: آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت.
1: آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار
2: من إذاعة الشباب، نحييكم ونقدم لكم نشرة الظهر للأخبار وفي عناوينها: انطلاق الدورة النهائية للتوجيه الجامعي لتتواصل إلى 9 من أوت الجارية، قريبا إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائد أعمال في مجال التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، اليوم انطلاق موسم التخفيضات الصيفية ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. اليوم انطلاق الدورة النهائية للتوجيه الجامعي لتتواصل عملية تعمير بطاقات الاختيارات إلى 9 من أوت الجارية، وتشمل هذه الدورة الناجحين الذين لم يحصلوا على تعيين في الدورة الرئيسية، حيث سيتم إسناد مقترحات توجيه جديدة وفق طاقة الاستيعاب المتبقية لتكون نتائجها يوم 12 من أوت الجارية، فيما تنطلق دورة إعادة التوجيه من 15 إلى 19 من أوت الجارية ليتم الإعلان عن نتائجها يوم 4 من سبتمبر المقبل. مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي سيهام بورس:
3: الدورة النهائية من 7 إلى 9 أوت مفتوحة للذين لم يتحصلوا على تعيين خلال الدورة الرئيسية، والنتائج متاحة باش تكون يوم 12 أوت، وعنا دورة إعادة التعيين اللي باش تنطلق من 15 إلى 19 أوت 2026، والنتائج متاحة باش تكون يوم 4 سبتمبر 2026. بالنسبة للبكالوريا الأجنبية كذلك هالمطالب نقبلوا فيها في مكتب الضابط أو عن طريق البريد مضمون الوصول، واللي باش تكون نتيجة نتاعها يوم 4 سبتمبر.
2: أعلنت وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمي بتونس فتح باب الترشح لاختيار فريق من نقاط الاتصال من الشباب في مجال العمل المناخي، وذلك في إطار مواصلة تعزيز مشاركة الشباب في تنفيذ السياسات المناخية الوطنية. ودعت الوزارة الشباب الفاعلين والمنخرطين في مجال العمل المناخي والراغبين في الترشح إلى الاطلاع على معايير وشروط المشاركة، مشيرة إلى أن آخر أجل لقبول الترشحات حدد اليوم 17 من أوت الجارية. ببادرة من المنظمة الوطنية لرواد الأعمال، سيتم في 14 من أوت الجارية إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. رئيس المنظمة ياسين قبيعة أكد على موجات الإذاعة التونسية أن هذا التكوين سيساعد رائدة الأعمال على الولوج إلى الأسواق وعلى تجديد مشاريعهن.
4: في إطار اتفاقيتنا وشراكتنا مع وزارة المرأة نقوم بتثقيف وتكوين ومرافقة يعني حوالي 100 امرأة رائدة أعمال مجال يعني الإيكوميرس، باش تعاونوهم برشا. سوختو تعرف اليوم عندنا معضلة كبيرة في تونس اللي هي النفاذ يعني للمعلومة، نفاذ الأسواق، وهذا التكوين اللي هو مش يكون تحت إشراف الأسكوا يعني إشراف منظمة الأمم المتحدة، يعني مش يكونوا خبراء من على مستوى تم بروجرام سيرتيفي، يكون يعني حاجة مهمة جدا لرائدة الأعمال للمشاريع اللي اليوم بحاجة أنها تشوف النور أكثر، بحاجة أنها يعني تكون أكثر سكالابل وأكثر إنوفون.
2: بمناسبة ذكرى 70 لإصدار مجلة الأحوال الشخصية، نظم الاتحاد الوطني للمرأة التونسية اليوم ندوة فكرية بعنوان قراءة في عقد الزواج في تونس بعد سنة 2011 و2000. رئيسة الاتحاد راضية الجربي أكدت أن مجلة الأحوال الشخصية تتعرض إلى خروقات فيما يتعلق بعود الزواج بعقود الزواج بوجود عقود مخالفة للتشريعات التونسية بعد سنة 2011 و2000.
5: نظمناها بمناسبة الذكرى 70 لإصدار مجلة الأحوال الشخصية. مجلة الأحوال الشخصية للأسف تتعرض أيضا إلى تجاوزات كبيرة فيما يتعلق بعقد الزواج أولا، هذا نحب ننبهه له، وثانيا نحب ننبه المسألة الثانية اللي هي مخالفة محرري عقود الزواج اليوم بعض السادة أو دول الإشهاد مش الناس الكل لمجلة الأحوال الشخصية بخالفه في التشريع القائم في تونس. اليوم ولينا نحكيه على الزواج العرفي أو الشفاهي والزواج الشفاهي الغير مسجل والعقد الديني البحث اللي ما عنده حتى علاقة بمجلة الأحوال الشخصية، عقود فيها خاصة زواج بتونسيات بالأجانب نحبوا نتسائلوا علاش التوانسة ينحاو أحيانا إلى عقود دينية، ألورك إحنا عنا قانون ينظم الزواج.
2: ودعت راديو الجربي وزارة العدل والنيابة العمومية المكلفة بعدول الإشهاد إلى التحري والتثبت في العقود المخالفة للتشريعات التونسية.
5: شو تداعيات على الأسرة وعلى المجتمع وشو اللي يمكن يهدد أيضا المجتمع التونسي والأطفال التونسة بناء على هالزواج اللي ما عنده حتى علاقة بمجلة الأحوال الشخصية اللي يجب فيها التذكير بشروطها وبالواجبات المحمولة على الزوجين وأن نبنيه إلى إنشاء أسرة مستقرة وأطفال ينشئوا في علاقة طيبة. هاللحظة هذه الكل اللي قاعدة تجرى في تونس بعد 2011 ربما من أسبابها انتشار الطلاق تفكك العلاقة الزوجية اللي أبرموا عقود زواج في هالفترة هذية برشا منهم ما كانوش يعرفوا شو المحمول عليهم ولا ذكروهم السادة عدول الإشياء خاصة توا في هالفترة هذية بالواجبات المحمول عليهم. ما ندعونه أنه النيابة العمومية المكلفة بعدول الإشياء أنها تثبت في العقود اللي قاعدة تجيها دونك نظر أيضا إلى وزارة العدل باش تتحرى وتثبت في العقود اللي قاعدة تتكتب وهي مخالفة لمجلة الأحوال الشخصية.
2: ينطلق اليوم موسم التخفيضات الصيفية ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. رئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجارة الملابس والأقمشة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة الصناعة التقليدية محسن بن ساسية دعا كل التجار إلى الانخراط في هذه المبادرة واعتماد نسبة تخفيض لا تقل عن 20%.
1: تخفيضات موسمية لسنة 2026 الصيفية يدوم 6 أسابيع. بالمناسبة هذه دعوة لكافة التجار في كامل تراب الجمهورية باش ينخرطوا الماكسيموم بوسيبل نخلقوا حكا حركيا في السوق وراه مفتوح الإدارات الجهوية للتجارة باش يقبلوا من عندهم الملفات متاعهم. بالنسبة للتخفيضات ديما القانون عدد 40 ما يكونش من أقل من 20% فما فوق.
2: نقطة نهاية النشرة وإليكم تذكير بعناوينها. انطلاق الدورة النهائية للتوجيه الجامعي للتواصل إلى 9 من أوت الجارية. قريبا إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفئة 100 رائدة أعمال في مجال التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي. اليوم انطلاق موسم التخفيضات الصيفية ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. نشكركم على حسن الإصغاء. أجمل تحية سلوى المجري. دمتم بخير.
0: إذاعة الشباب عدل مشتك.
6: عدل مشتك تسمع صوتك
7: في النهار ولا في الليل. شعل ضوء موتورك باش تبان في الطريق. المرصد الوطني لسلامة المرور.
0: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم المطرب والملحن المصري وأحد أعمدة الأغنية الرومانسية والعاطفية الفنان ثامر عاشور.

سبت 8 أوت 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.

Top Sport. أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع في ثاني موعد رياضة على موجاتنا. نجم الدين في الكوتي تكنيك أوثر معكم في الأعداد والتقديم. نبدأ بكرة السلة، وين تعقد الجامعة التونسية لكرة السلة نهار الثلاثة جاي 11 أوت ندوة صحفية العشرة متاع الصباح بأحد نزل العاصمة لتسليط الضوء على تحضيرات المنتخب الوطني لخوض النافذة الرابعة من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2027 اللي باش تقام بقاعة ترادس متعددة الاختصاصات من 27 حتى 30 أوت جاري. منتخبنا موجود في تربص تحضيري يتواصل حتى نهار 12 أوت. قائمة اللاعبين يوجه لهم كوتش عادل التلاتلي الدعوة هما عمر عبادة، يوسف الضيفي، راس لحياني، زياد شنوفي، واصف المثناني، بلال جزيري، أسامة المرناوي، جوهر جوادي، ياسين التومي، مختار غيازة، في راس لحياني، فارس العشي، بشير بن يحيى، أحمد العدامي، بالحسن الشيحي ومحمد منفذ. بتبيع قائمة يبقى فيها كان 12 لاعب يخوضوا النافذة الرابعة. لنذكر منافسينا فيها هما منتخب الكافير، منتخب الكاميروني ومنتخب جنوب السودان. إلى الكرة الطايرة، مونديال السيدات أقل من 17 سنة تشيلي 2026 اليوم اللقاء الثاني لمنتخبنا، ماضي ساعة متعليل بتوقيتنا ضد المنتخب الصيني. البارح كانت هزيمة في اللقاء الافتتاحي أمام البيرو 3-0. غدوة العشرة متعليل نلعبوا ضد الفلبين، نهار الاثنين 7 متاع العشية ضد فنزويلا. الأدوار الثمن النهائية تبدأ نهار 12 أوت وإن شاء الله نكونوا موجودين فيها. في كرة اليد، المنتخب الوطني للسيدات يلعب زوز ودية ضد المنتخب الجزائري، بتبيع مباراة تحضيرية للمشاركة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. كنا فزنا في اللقاء الأول 29-15، وغدوة نلعب الأربعة ضد نفس المنتخب، المنتخب الجزائري، في قاعة غرومبيليا. إلى كرة القدم، عديد الوديات قاعدة تلعب ليامات هذوما قبل انطلاق البطولة يوم 22-23 أوت. الخمسة اليوم في البارك أ النادي الإفريقي تقدم ساقية الدير، الخمسة في ستاد رادس منتخب أقل من 21 سنة ضد شبيبة العمران، الخمسة ونص في عين دراهم الاتحاد المونستيري مولدية العاصمة الجزائري، الخمسة في حمام بورقيبة أمل حمام سوسة النجم الساحلي، والستة في تبرق الملعب التونسي أولمبيك أقبو الجزائري. النادي الصفاقسي كذلك يواجه وديا فريق سان بيدرو الايفواري نهار الاحد، وبيع تذاكر مباراة تنطلق الاسعار 10 20 و30 دينار. استاد يلعب وديا نهار الاحد ضد شباب بلوزداد الجزائري، والنادي الافريقي يلعب نهار السبت كذلك ضد الاتحاد القرطاجاني. النادي الافريقي يعقد جلسته العامة التقييمية نهار 30 اوت، وترجي الجنوب يعقد جلسته العامة الانتخابية نهار 19 اوت، واخر اجل لقبول الترشحات هو يوم 16. نذكر ببرنامج الجولة الأولى من بطولة رابطة المحترفة الأولى، النجم المتلوي يواجه النادي الإفريقي، تقدم ساقية الدير شبيبة العمران، أمل الحمام سوسة الاتحاد المونستيري، استاد سي اس اس، الترجي النجم الساحلي، اتحاد من قردان يستضيف نادي حمام الأنفسية بمستقبل مرسى، وترجي رجيس مع الأولمبي الباجي. أختم بمتفرقات عالمية، بعد برشا كلام على انتقاله لفريق أرسنال الإنجليزي، ريال مدريد يجدد عقد فيني جونيور حتى 2023. الريال كذلك تعاقد مع الإيفواري يان ديوموندي حتى 2028. محمد علي بن رمضان يغادر الأهلي المصري بعد زوز مواسم قضاها مع الفريق، والمهاجم الدولي الأوراغوياني دياغو فورلان هو المدرب الجديد للأوراغواي خلفا لمارسيلو بيلسا. الشرطة تداهم مقر الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم على خلفية التحقيق مع المدرب هونغ مين بو، وتدقيق الشرطة يأتي بعد تساؤلات بشأن هذا التعيين، من اختاره؟ ربما ثم ولاءات محسوبية في اختيار المدرب هونغ مين بو. الجولة الأولى من البطولة البرتغالية، ليلة لقاء افتتاحي السبعة استوريل مع فاماليكان، والجولة الأولى من البطولة الهولندية السبعة كامبور مع إكسيلسيور. نهاية أخبارنا، شهية طيبة لنسكل، نتلقى إن شاء الله.

0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: يعيشوكم أجواء العروض لحظة بلحظة، من الكواليس والتحضيرات والبروفات للمتابعات الفيدباك والانترفيوات قبل العرض وبعده. مع جيهان التركي.
1: عسلامة، مرحبا بكم في موعد جديد من قبل العرض وبعده، من توا حتى للأربعة نرافقكم في أجواء المهرجانات، الكواليس، خاصة بأنه توا يعني يمكن فما مهرجانات بدينا نقتربوا من نهايتها، فما مهرجانات باش تبدأ ليامات هذية، فأكثر نمشيوا للكواليس، نمشيوا للتصريحات ما بعد العروض مع الفنانين الموجودين في المهرجانات. اليوم سليف كايتا، زادة عرض جاكراندا في الحمامات، كذلك غسان يمين اللي هو كان أوماج الأزنافور في مهرجان الحمامات الدولي، زادا مع عبد السلام صبراني نحكيو على مهرجان ماكتاريس في سليانة. هذا كله باش نحكيو عليه بعد شوية في قبل العرض وبعده. معكم جيهان تركي في الأعداد والتقديم، نجم الدين بن سالم في الهندسة الصوتية، شداء البزوغي في الإخراج الرقمي. أما قبل ما نبدأ جولتنا زادا في شنوة نجمو تشوفوا عروض في نهاية الأسبوع هذايا، نسمعوا جديد نبيها الكراولي اللي هي زادة باش تكون موجودة على مسرح قرطاج الأثري نهار 13 أوت. نبيها الكراولي باش نسمعها في جديدها، هذا اللي بيك، وباش نسمعوا زادة خالد سيلافي.

0: أجندة
1: أجندة أجندة أهم العروض اللي نجمو تشوفوها في نهاية الأسبوع هذه المبرمجة في مهرجاناتنا التونسية لليوم الجمعة والسبت 8 أوت. اليوم في مهرجان تبارقة مسرحية ولد الطلياني، مهرجان أريانا الصيفي مسرحية بيك بوس وجهة الجندوبي، كذلك في حومتنا فنانة أنيم أند كارتونز سونغ اليوم الاختتام، كذلك اليوم في الحمامات موعدكم مع عرض لمجموعة روك تركية، كذلك بوغرنين اليوم تتواصل العروض، غدوة في مهرجان تبرقة الدولي عرض راب الكازو سهرة الاختتام، بنزرت الدولي حفل بالنسبة لجنجون، بالنسبة لقفصة حفل يسرى محنوش، مهرجان بو مخلوف ألفة بالرمضان، هذا بالنسبة غدوة. زيدة مهرجان كارتاج يجدد الموعد مع ثامر عاشور، ثامر عاشور الفنان المصري اللي ينتظروه برشا برشا شباب على قليلة، باش يكونوا في الموعد غدوة. غدوة في الحمامات ظهر لي برشا، يمكن تدا غدوة سهرة نوستالجي شوية على خاطر نجات عتاب ونجات عتاب، ويمكن في برشا أذهان برشا ناس اقترن اسمها بغناية شوفي غيرو شوفي غيرو. بالنسبة لنجات عتاب باش تكون غدوة موجودة في مهرجان الحمامات، غدوة زادة في مهرجان الجمل الموسيقى سيمفونية فرقة أويدا أوركسترا إنستابيلي دافيروتسي اللي هي غدوة باش تقدم مجموعة من الأغاني الإيطالية الخاصة خاصة بجهة نابولي. هذا بالنسبة لنهاية الأسبوع، بالنسبة للعديد من العروض في نهاية الأسبوع هذايا. هذا نحكيه على المهرجانات الصيفية، مهرجانات المسارح اللي في الهواء الطلق. ما ننسيوش زادة اللي فما قاعات سينما، فما شكون ما يحبش يكون موجود في مسرح الهواء الطلق ولا عنده أطفال، والأطفال هذوما يحبوا يتفرجوا في أفلام. العديد من أفلام التحريك موجودة في قاعات السينما، مثلا فيلم لا بات باتروي اللي هو فيلم تحريك اللي الصدور كان في 5 أوت 2026 مع ميريديت ماكنيل باريس هيلتون، الإخراج الكارل بونكور، ويحكي على مجموعة من الكلاب اللي هي عندها ديما مهمة الإنقاذ. لا بات باتروي اللي يعرفهم أكيد اللي يتفرج في الصور المتحركة، هي سلسلة صور متحركة. اليوم نلقاو الفيلم موجود في القاعات. سبايدر مان براند نيو داي الفيلم اللي هو اللي داستين دانييل كريتون، واللي هو الجزء الرابع من مغامرات سبايدر مان، موجود في قاعات السينما ومبرمجت له العديد من العروض. كذلك فيلم فيانا لا ليجوند دو بو دو موند، واللي هو زادا فيلم مع غينا اوين وتوماس كيل، واللي هو فيلم المغامرة والكوميدي، هو فيلم عائلي موجه لعموم الجمهور. فيلم لوديسي، فيلم لوديسي اللي هو آخر أفلام كريستوفر نولان اللي موجود في القاعات مع أن أتوي وزينيدا، الفيلم اللي يحكي على إيبوبي ميتيك وسبكتاكولير اللي عبر العالم، فيلم كريستوفر نولان لوديسي للي يحب يتفرج. زادا العديد من الأفلام المصرية الكوميدية موجودة في القاعات الأيامات هذية، كما فيلم الجواهرجي مع منى زكي أحمد صالح السعدني والإخراج الإسلام خيري، منى زكي بعد فيلم الست وبعد الفيلم الانتقادات يعني ترجع للسينما في إطار عمل كوميدي. كذلك من الأفلام الكوميدية المبرمجة في القاعات خلي بالك من نفسك، خلي بالك من نفسك اللي هو ثنائي عنده برشا يكون مريناش في السينما ولا حتى في الدراما، اللي هو ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا، فيلم قاعد يلاقي في نجاح كبير في مصر على الأقل وفي بلدان الخليج واليوم موجود في القاعات في تونس. هو الفيلم كوميدي على كل التريلر يخلي أنه هو فيلم فيه برشة ضحك. ياسمين عبد العزيز معروفة أنها كوميديانة بالأساس, فأكيد أنه الضحكة موجودة في فيلم خلي بالك من نفسك. سقر كناريا آخر أفلام محمد إمام, شيكو, يارا السكري, والإخراج لحسين المنباوي. هذا بالنسبة للأفلام الموجودة في قاعة السينما. وإذا كانكم تخيروا البرود بتاع قاعة السينما على مسارح الهواء الطلق والعروض اللي في مسارح الهواء الطلق, زادة اليوم في مصر تحديد في مدينة العالمين فنانة عودتها منتظرة بقوة اللي هي شيرين, اللي عندها مدة غايبة على الحفلات وغايبة على الإنتاج. تو عندها شهرين رجعت غناية تباعا ديو مع حماقي بحرية, واليوم نجم نقولوا رول مون طنبور. شيرين في مدينة العالمين اليوم 10 متاع الليل بتوقيت القاهرة, 8 بتوقيت تونس, في حفل عندها مدة قاعدة تستعد له بما أنه مصافحة بعد غياب مع جمهورها في مدينة العالمين. شيرين تباعا.

0: يعيشوكم أجواء العروض لحظة بلحظة، من الكواليس والتحضيرات والبروفات للمتابعات للفيدباك والانترفيوات قبل العرض وبعده. مع جيهان التركي.
1: ماضي ساعتين و25 دقيقة على موجة إذاعة الشباب، بعد موجز الأخبار باش نمشي وأجواء ما بعد العرض مع نزار السعيدي لمسرحية جاكراندا في مهرجان الحمامات الدولي في دورته الستين. كذلك تصريح ما بعد العرض لسليف كايتا، سليف كايتا اللي كان سعيد أنه يتلقى مع الجمهور التونسي بعد غياب 7 سنين. كذلك نحكي على غسان يمين اللي قدم تكريم شارل أزنافور على ركح مهرجان الحمامات الدولي، ومع عبد السلام السمراني نحكيه على مهرجان مكتريس. هذا كله بعد موجز أخبار. ماضي ساعتين ونص، أخذوا معنا ما تبدلوش الموجة. فنان صارت عليه بوليميك كبيرة في مهرجاناتنا الصيفية، نسمعوه في جديده الشامي بيبي.

0: حيعيشوكم أجواء العروض لحظة بلحظة، من الكواليس والتحضيرات والبروفات للمتابعات الفيدباك والانترفيوات قبل العرض وبعده. مع جيهان التركي.
1: لما تصيف
2: مع كريمة الوسلاتي،
1: ملاك اليزيد، سيم الويسر وبشير خلف الله،
2: نتقابلوا معكم من الاثنين للخميس،
3: من الستة للثمانية متاع العشية،
1: وانتي تحت الباراسول
2: تاكل في البامبالوني
1: ولا تقرمش في الكاكي،
2: نقترح عليك كتاب تقراه
1: كتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
2: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
1: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
2: متاحف،
1: حسيلو معانا كينك حاضر.
2: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
2: لما تصيف بريحة البلاد.
4: عدل موجتك، تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار،
6: نحييكم من إذاعة الشباب وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. انطلاق الدورة النهائية للتوجيه الجامعي لتتوصل عملية تعمير بطاقة الاختبارات إلى 9 من أوت الحالي، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 12 من أوت الجاري. ببادرة من المنظمة الوطنية لرواد الأعمال، سيتم في 14 من أوت الحالي إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وزارة البيئة تعلن فتح باب الترشح لاختيار فريق من نقاط الاتصال من الشباب في مجال العمل المناخي، وذلك في إطار مواصلة تعزيز مشاركة الشباب في تنفيذ السياسات المناخية الوطنية. فتح باب التسجيل المشاركة في فعاليات الدورة 9 المزمع تنظيمها يوم 25 سبتمبر المقبل بمدينة بنزرت تحت شعار من أجل متوسط خال من البلاستيك. في العالم، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني يقول إنه تم تحديد الإطار العام للتفاهم مع عمان بشأن مضيق هرمز، وسيتم قريبا الإعلان عن النص النهائي والتفاصيل. مقتل مدنيين 2 وإصابة 14 آخرين في قصف للحوثيين استهدف أحياء سكنية مخيمات للنازحين في مدينة مأرب. وأخيرا، وزارة الخارجية الباكستانية تعلن أن تركيا والسعودية وباكستان وقعت اليوم اتفاقية دفاع مشتركة في إطار سعي الدول الثلاث إلى تعزيز التعاون الأمني وسط تصاعد التوترات العسكرية والصراعات في الشرق الأوسط. ختام الموجز، في أمان الله.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.
7: إذاعة الشباب
8: عدل موجتك تسمع صوتك.

نعيشوكم أجواء العروض لحظة بلحظة، من الكواليس والتحضيرات والبروفات للمتابعات الفيدباك والانترفيوات قبل العرض وبعده. مع جيهان التركي.

0: سمعوني سمعوني حماقي ماضي ثلاثة غير أربعة على موجات إذاعة الشباب. رجعنا معكم بعد موجز أخبار مع ساعتين ونص على موجاتنا موجات إذاعة الشباب. ماضي معكم رحلة في قبل العرض وبعده معكم جيهان ونزار وألفة حتى للأربعة. كما قلت لكم باش نمشيو الكواليس ما بعد العرض, كواليس ما بعد العرض, كواليس ندوة الصحفية لثلاث عرض مسرحية جاكرندا. مسرحية جاكرندا اللي هي يعني تواصل سلسلة عروجها الناجحة, بما أنه كانت أول عروضها في خريف شتاء 2025 وكانت في مواسم الإبداع وكذلك أيام قرطاج المسرحية, تحصلت على العديد من الجوائز مسرحية جاكرندا. جمهور الحمامات نهار 5 أوت كان عنده موعد مع كامل فريق عمل مسرحية جاكرندا.
1: نجدد شكرنا من جديد لمهرجان الحمامات الدولي لبرمجة عرض جاكرندا, خاطر نعتبر أنه مسار أي عمل مسرحي مهم جدا أنه يتواجد في الحمامات كما يتواجد في أيام قرطاج المسرحية كما يتواجد في مهرجاناتنا الوطنية الكبرى. فهذه محطة مهمة لاختبار العمل في فضاء مفتوح, في خصوصية الفضاء هذايا وما ربما ما تمنحه من امتيازات وأيضا ما تتمثله في بعض الأحيان كفخ ربما. فلهذا الحمامات بمعنى مهم جدا العرض هذايا في مسار كما قلت جاكرندا. هذا الانطباع الأول اللي فرحان بالحضور الجماهيري الموجود معنا اليوم, خاطر تعرف توا في المهرجانات الصيفية صعيب برشا معناها باش تلم جمهور نوعية المسرح اللي نعملوا فيه احنا على الاقل معناها فهمت. فاليوم حضور معناها متميز بالنسبة لنا للجمهور كما وايضا كيفا. هي نص ودرماتوجيا للدكتور عبد الحليم المسعودي, تمثيل أسالة كواس, عرفات جيزاني, ثواب عدودي, حلمي خليفي, حمودة بن حسين, وأنيس كمون, وحسنة غنام.
2: نعم.
1: أعداد الموسيقى والتصور الموسيقي لأسامة السعيدي, ترجمة فورية لمها ناصري, إنتاج المسرح الوطني التونسي, وفريق التقني للمسرح الوطني التونسي من عدنان, عدنان العبيدي, اللطفي إجبالي على الركح, نصر الدين على الركح, أيضا مروة منصوري في الملابس, أيضا فيصل صالح في الإذاعة, وهاني بالحمادي في الفيديو. هو هذا العرض الثاني لنا موجود, هو العرض الثالث الحقيقة لكن في الفضاء, خاطر نذكروا برمجة اللي بعد الكورونا كانت برمجة قصر السعادة, لكن البرمجة كانت وقتها تعملت في المركب الثقافي في نابل, وكانت الدورة هذيك مؤجلة للشتاء. والعمل الثاني كان دارك سايد اللي هو كيف كيف عمل مشترك يجمعني بعبد الحليم المسعودي تايهون, وهذا العمل الثالث جاكرندا اللي كيف كيف زاد في فضاء الحمامات. الحقيقة كما كنت نحكي أنا والأولاد معناها من البارح, فضاء الحمامات ما تنجمش تتقوى عليه, بمعنى أنه ما تنجمش تجيب تصورات سينوغرافية معنى مرتبطة أول حاجة بالعلبة الإيطالية وتفرضها على القاعة, تفرضها على الفضاء هذية, يزم تاخذ منه أيضا, يزم تقرأ حساب طبيعة الزمن المخصص للتعامل مع الفضاء. فحاولنا اليوم وإن شاء الله كنا نجحنا في الشيء أنه ناخذ السهل الممتنع في التعامل مع الفضاء هذية, معناها ترويضه بشكل معناها دون إقحام ربما لتصورات قد تربك إن كان في الجانب الشكل أي الصورة, وأيضا في جانب المضمون مسألة الإيقاع, خاطر إحنا الكل نخزو الفضاء الحمامات نخزرو له كفقط كربما كجانب الصورة, أيضا الأهم الصورة هو جانب الإيقاع, إيقاع العرض وعلاقته بالجمهور. فهذه أهم الـ معناها اهتماماتنا في إعداد العرض كانت هذا, معناها مسألة العمل بسلاسة وعمل ببساطة في علاقتنا بالفضاء, ثم منه إلى ضبط الإيقاع العام للعرض لأنه هو الأهم بالنسبة لنا للجمهور ونتصور حسب ردود الأفعال نجحنا فيه اليوم.
2: مسارات الشخصيات الأساسية
3: قبل العرض وبعده.

0: ومن حمامات باش نمشيو لسليانة. كانت لينا مصافحة أولى احنا مع سليانة ومهرجان سليانة. اليوم المصافحة الثانية السليانة مع زميلنا عبد السلام السمراني المكلف بالإعلام المهرجان مكتريس. مهرجان مكتريس اللي باش يكون من 7 إلى 14 أوت 2026 ودورته 54. مرحبا بك عبد السلام، شكرا قبل الاستضافة.
1: تحياتي لك زهان وشكرا على تلبية انكم ديما تواكبوا نشاطاتنا، ديما تتفرعوا. شكرا لكم ويعطيك الصحة، وهذا ليس بالغريب عنك صديقتي وزميلتي الباهية.
0: يعيشك يا عبد السلام، يعيشك.
1: شكرا.
0: مهرجان مكتريس دورة 54، برمجة تونسية بامتياز.
1: طبعا هي برمجة تونسية بامتياز، لكن قبل كل شيء انت قلتي من الحمامات.
0: اي من نسمة الحمامات لنسمة سليانة.
1: ألو. شيخ المهرجانات.
0: أي.
1: شيخ المهرجانات في ولاية سليانة. مهرجان
0: مكتريس.
1: أي مهرجان مكتريس الدولي. اليوم أنا باش نكونوا في أمام هيبة قوس النصر، اليوم باش يكون الافتتاح. ما عرف عن مهرجان مكتريس الدولي هو التوافد الجماهيري والمكان المخصص تحت قوس النصر، يزيد من بهاء وعراقة المهرجان جمالا ورونقا في ظل العروض. صحيح عروض تونسية 100%، لكن الاختتام باش يكون بعرض كلوري من جمهورية الجبل الأحمر، وهذا يدخل في خانة التعاون الدولي والتعريف بالثقافات وتلاقح الثقافات. هذه فكرة شيخ الأندية، شيخ المهرجانات، سيكون زاد بوابة لاحتضان هذا العرض الفولكلوري، لكن سيكون مهرجانا ملما بجميع الأذواق دون الليلة الترابية واليوم الافتتاح على الساعة 10 ليلة
0: مع ألفة،
1: مع ألفة بالرمضان. تليه البسمة مع المسرحي، وأقر هذه الكلمة، المسرحي والفكاهي بسام الحمراوي مما لا شك، ثم مع الفنان الخلوق اللي عرفناه جهان في 2006 بداياته وكبناه هو السيد رؤوف ماهر، اللي كما عهدناه خلقا وأخلاقا وأداء وفنا، هذا ما يميز الفنان عن بقية الفنان. كل يؤدي الأغنية، لكن ماهر رؤوف ماهر هو فنان متكامل إذا ما تكاملت أخلاقه طبعا. ثم سيكون مع أحد نجوم
0: الأغنية أي
1: طبعا الفولكلور الشعبي
0: وليد التونسي،
1: وليد التونسي والعودة بقوة، وله محبيه وله مريديه.
0: أكيد.
1: حتى أن بعض الجماهير لا نخص معتمدية مكسر فقط أحوالها من المعتمديات المتاخمة لولاية الكاف والمعتمديات الموجودة في كامل ربوع الولاية كلهم معناها على استعداد باش يكون وليد التونسي باش يحضروا له، لأنه عنده انتباهه، عنده بصمته، عنده فنه، والعهد بقوة ولاقي التشجيع والترحاب من جميع.
0: كان جاد في مهرجان الملاسين والتلبارح وليد التونسي، وكان عرض ناجح جماهيريا. هو قاعد يقوم بجولة في المهرجانات الصيفية وليد التونسي سنة،
1: هو لأنه غاب فعلا مما نجاب، والعودة عودة كانت بقوة والعودة مدروسة جدا. وليد فنان، وليد يعرف كيفاش يحبط، وليد يعرف وقتاش يخرج في الإعلام، وليد يعرف إيش نجم يخرج، ومع أنه الحظ وصوته المخملي ووقوفه على الركح يخليه عنده تاريخه، تاريخه التالي، تاريخه القديم، بالتالي باش تكون عروضه ناجحة، لأنه إنسان من بدايته وإحنا نعرفوه كان يقف على سقيقة ورقيقة من باب الطرايف. وليد التونسي كان كي باش يخرج فرقته يبدأ بالصف وهو اللي واقف عليهم، وهذه حقيقة وعيشها معه. اليوم مهرجان من حق وليد باش يعتلي المهرجانات الكبرى، ولعل أبرزها هو مهرجان مكتريس
0: الدولي
1: الدولي شيخ المهرجانات.
0: سلم هافف زيدا، سلم هافف،
1: سلم هافف، هذا سلم هافف اللي ناس بالثلاث يقولوا هذا سلم هافف، فعلا هو مهافف، وكلمة المهفف هو المهياف، والمهياف في اللغة العربية الذي يتنقل على الركح وكذا، سمى نفسه بالمهفف، فعلا هو مهفف في اختياره للأغاني، في اختياره للموسيقى، الطابع الروك اند رول، الجاز موجود والجاز مودرن موجود، الطابع الغربي والطبوع التونسية عمل روحه كما نقولوا بها بين قوسين نموذج نقولوا أخا إن صح التعبير ريق روحه في اكتشاف. أنا حضرت له عمناول انبهرت بهذا الشاب في المهزز خل التسمية ماشية لكن العروض عندها رونقها
0: ويلقي نجاح كبير سلم هف أكيد
1: طبعا
0: نضال يحيوي زادة
1: نضال البرجو زيرويت وهذا مما لا شك هو في والجمهور باش يغني معاه
0: أكيد
1: وجل أغانيه محفوظة وجل والتراث الشمال الغربي لا يحتكر على مكسر أو سليانة أو جدو بل هو الشمال الغربي كل الأغاني نرددها في الحفلات والأهازيز تتردد طبعا مع نزال البرجاوي لكن نقولوا نزال البرجاوي أمامك التحدي أمامك الجمهور يحفظ الأغاني عن ظهر قلب
0: أما هو أما فما توزيع جديد فما اجتهاد في أنه فما مزج بين آلات غربية والآلات يعني التونسية فبالحق يعني العرض عرض حلو برشا نضال اللي قاعد يعمل بيه في الجولة الصيفية هذه
1: طبعا هو يا جيهان راه ثم شكون مؤدي يؤدي أغاني وثم شكون يجمر البيت وثم شكون يخدم على مشروع خلينا نقولوا حقيقة مثلا
0: ونضال يخدم من برجو زرويت عنده مشروع
1: طبعا نزار برجو زيرويت عنده مشاريع فنية يقدم فيها بعد فيها عنده الطابع الخاص الرونق الخاص إن شاء الله يوصل على نفس هذا المسار الفني باش يكون إنسان له تاريخ في المحفل الفني وستكون بتباع معناه بعد 12 أوت مش تكون موجودة الفنانة
0: أمنا فاخر
1: طريق النجوم معناه إذا اللي نعرفوها أمنا فاخر صوتها به إن شاء الله تطرب الجمهور عندها جمهورها
0: أكيد
1: عندها انتباهها إن شاء الله العودة نتاعها ورو زادة يلزم واحد يعمل حسابه جمهور مكثر جمهور صعيب جمهور بهي جمهور يتجاوب جمهور متعطش للفن ومتعطش للثقافة إن شاء الله تكون آمنة فاخر تطرب وتحيي وتعمل وتقوم بالصخب صح التعبير لأنه الجمهور يحب على الطرب ويحب على الأجواء المريحة لأنه مهرجان مكتريس الدولي يعتبر هو الملاذ الوحيد لتلك الربوع في غياب أماكن الترفيه فبالتالي الفنان كما يعطي قدر الروح في مهرجانات كبرى حمامات نابل بنزار كارتاج زاد شيخ المهرجانات راه 54 سنة على شفا حفرة من عراقة مهرجان الحمامات وكارتاج وكارتاج مما لا شك ولا اختلاف الربح نتاعو والهيبة والجمالية وذلك الموقع التاريخي الذي يضاهي دقة والزم وكارتاج حتى هناك مكان رونق وإن شاء الله نمدوكم بالصور الحينية جهال
0: أنا نعرفه أنا حضرته المهرجان ونعرف يعني نعرف المكان وجمالية المكان نعرفها
1: طبعا مما لا شك ولا اختلاف
0: من أحلى الأمكنة يعني اللي نجم تقدم فيه معروف
1: مما لا شك هل روحك تخدم في مهرجان فعلا مش معناها بطحة وتتعديت وهذه حقيقة وسيكون اهتمام باعتبار هو دولي عرض فولكلوري ليتعرف جمهور مكثر والمناطق المجاورة على ثقافة أخرى على الفولكلور أي الأداء الشعبي لجمهورية الجبل الأسود وهنا كبير
0: بالحق عم سلم يشهد للقائمين على البرمجة أنه به يمكن أثناء الفلوس ما خليتش أنه نبرمجوا عروض دولية ولا نبرمجوا عروض كبيرة لكن بالحق برمجة متناسقة ونجيو في الاختتام نفتحوا على حضارات نتفتحوا على يعني حاجات يمكن حتى في وسائل التواصل الاجتماعي ما نلقاوهمش خاطر عرض فولكلوري من جمهورية جبل الأسود مونتينيغرو الساعة هما الأزياء متاعهم الموسيقى الرقص كلها للاكتشاف وهذا دور مهرجان ثقافي أنه الانفتاح على ثقافات أخرى على حضارات أخرى ما نراوهاش كل يوم ما نسمعوهاش كل يوم ما نشوفوهاش كل يوم
1: مما لا شك ولا اختلاف هذا هي إن شاء الله يكون البرمجة تكون ملمة إن شاء الله أنا متأكد النجاح الجماهيري والنجاح متاع مكان العرض والنجاح إن شاء الله الفنان يمازج هذه النجاحات كذلك النجاح الإعلامي من خلال إذاعتكم وبقية المواقع الإعلامية شكرا لكم لإتاحة هذه الفرصة زميلتي وصديقتي جهاد
0: شكرا لك صديقي وزميلي عم سام سمراني المكلف بالإعلام لمهرجان مكتريس الدولي في دورته 54 Thank you.

Mi amor, kente di Salif Keita, ama el featuring Cesaria Evora, la diva au pied nu, kent min anjah thunaiyat li qadamhom Salif Keita w Cesaria Evora. Habit samahalkom min hafla live, lekin malqitch hafla live fiha Salif Keita w Cesaria Evora kanu maah fi live li talqahom wahda min el firqa el musiqiya li trafqou fi el jawalat mtaou fa esma3na el tasjil studio el mi amor ساليف كايتا سيزاريا إيفورا. بعد شوية موعدكم مع موجز أخبار مادي 3.5 على موجاتنا موجات إذاعة الشباب. بعدها في الجزء الأخر من قبل العرض وبعده زيدا نرجع على سهرة غسان يمين في الحمامات والتكريم لأزنبوخ. أما قبل أخبار مادي 3.5 على موجاتنا موجات إذاعة الشباب خليكم مع زياد غرسة ترهويجة.

0: تعدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وزارة التربية تعلن عن إمكانية سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الكتابي للمناظرة الخارجية بالاختبارات الانتدابي أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان سنة 2026 للناجحين في مرحلة القبول الأولية، وذلك عبر الشبكة التربوية للرابط www.udinet.n. وزارة البيئة تحدد 17 من أوت الحالي كآخر أجل لقبول الترشحات لاختيار فريق من نقاط الاتصال من الشباب في مجال العمل المناخي، وذلك في إطار مواصلة تعزيز مشاركة الشباب في تنفيذ السياسات المناخية الوطنية. فتح باب التسجيل للمشاركة في فعاليات الدورة التاسعة المزمع تنظيمها يوم 25 من سبتمبر المقبل بمدينة بنزرت تحت شعار من أجل متوسط خال من البلاستيك. الدورة تتضمن جملة من النقاشات والعروض التقديمية وورشات العمل المفتوحة للعموم مجاناً. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أنه سيفتح المجال أمام إنفاق أموال ضخمة على الحملة الانتخابية لدعم المرشحين الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي. إسرائيل ترفض خلال مفاوضات روما الانسحاب من منطقة جديدة جنوب لبنان، وتشترط التحقق من سيطرة الجيش اللبناني بالكامل على منطقتين سبق أن انتشر فيهما. إصابة عسكري لبناني جراء استهداف إسرائيلي لجرافة في بلدة المنصوري جنوب البلاد. النائب الإيراني الرضائي عبر منصة إكس يقول إن اتفاقية السعودية الدفاعية مع باكستان وتركيا لن تحقق الأمن للمملكة وعلى الرياض، بدلا من ذلك تغيير سياساتها. ختام الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

نعيشوكم أجواء العروض لحظة بلحظة، من الكواليس والتحضيرات والبروفات للمتابعات الفيدباك والانترفيوات قبل العرض وبعده. مع جيهان التركي.

كان شارل أزنافور يار أونكور كنا نسمعوا في غسان يمين اللي كان قدم عرض في تكريم لشارل أزنافور ريبرتوار أزنافور. ماضي 3:47 على موجات إذاعة شباب، نخليكم مع جريئة قوي. Too late.

كان هذا توليت قريئة قوي الأربعة غير درجين على ما جيت إذاعة الشباب. إحنا هكا وصلنا نهاية حتى معاكم في قبل العرض وبعد وبعد شوية معاكم مع دينا سمح مع رمزي المنصوري وعبد الكريم الترابلسي. أنا مش خليكم مع سلطانة طرب جورج وسوف. يمكن حفلته في تونس اللي كانت قبل مهرجان الصيفية تلغات لكن جمهور جرف جرش كان استمتع بلقاء سلطان الطرب جورج وسوف اللي كان قدم حفلة في مهرجان جرش. نخليكم مع لسه الدنيا بخير جورج وسوف. بون ويكاند الناس الكل. باي باي.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: جمعة 7 أوت 2026، مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار أنه يرافقنا في عدد جديد من دينا السماح اللي يبدأ توا يتواصل معكم إلى حدود الساعة 5 على امتداد ساعة. اخترنا بمعية فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي رحب به أنه باش نتولاه الشرح وتفسير الآية الكريمة 148 من سورة البقرة. الآية تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. نذكر أن الآية 148 من سورة البقرة. باش نحاولوا بطبيعة الحال باش يتولى فضيلة الشيخ شرح وتفسير كل ما جاء في هذه الآية، ولكن أنا متأكد أنه فضيلة الشيخ باش يبدأ بأسباب النزول، لأن الآية هذه في علاقة بمسألة القبلة، وهذايا باش نتوقفوا عنده، وبطبيعة الحال باش نتوقفوا كذلك عند كل المعاني التي وردت في هذه الآية الكريمة. وخليني أقول من البداية، وفضيلة الشيخ أكيد يأكد قولي، أنه صدى هذه الآية نجده في آيات أخرى من سور قرآنية أخرى، وتوا نحاولوا نستعرض بعض هذه الآيات من السور الأخرى التي وردت تقريبا بنفس المعنى، ولكن أيضا سنجد أن هناك حديث نبوية أيضا هي تقريبا في السياق نفسه. طبعا سنتحدث عن استباق الخيرات، سنتحدث عن أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا المعنى من هذا، وخاصة واللي أكيد هو سبب الاختيار لهذه الآية هو الدروس المستفادة. علاش اخترنا أن نشرح الآية هذه؟ علاش الآية 148 بالذات من سورة البقرة؟ بطبيعة الحال احنا في كل مرة نتوقف عند آية أو عند حديث نبوي، ولكن كما فما أسباب نزول هناك أيضا أسباب اختيار للمواضيع اللي نطرحهم في ديننا السامح. خليني نذكر 71-844-411 هو رقمنا الهاتفي المباشر للاتصال والتواصل إذا كان عندكم سؤال في المسألة الدينية مهما كان، يعني متصل بالآية اللي احنا باش نتولاه شرحها او لا، اي حيرة في المستوى الديني احنا موجودين للإجابة على أسئلتكم على 71-844-411، وإلا تنجموا تكتبوا الأسئلة متاعكم على الصفحة الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال، صفحة الفيسبوك تلقاو ديننا السماح، تلقاو يعني لوحة البرنامج وتكتبوا في التعليقات إذا كان عندكم أسئلة. مرحبا بكل أسئلتكم. من جد مرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي، أهلا بك شيخنا.
1: أهلا وسهلا، شكرا لك أخوي محمد رمزي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك وكل متابعينا الكرام، إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنهم يا رب العالمين. أمين. وإن شاء الله يوم جمعة مبارك، يا ربي يتقبل لنا في هذا اليوم. أمين. إن شاء الله خالص الدعوات يا رب.
0: آمين يا رب العالمين. باهي فضيلة الشيخ، قبل ما نبدأ في موضوع، أنت هيك فكرتني خطبة الجمعة اليوم شنو كان موضوعها؟
1: نعم، في الحقيقة يعني خطبة الجمعة في موضوع حب الخير للآخرين، يعني موضوع اللي هو وقفت فيه عند محبة الخير للآخر، استنادا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لأنه مما عمت به البلوى في الحقيقة أن كثيرا من الناس، نعم، الأنانية المفرطة هذه وعدم حب الخير للناس، وكما ذكر عليه الصلاة والسلام أنه من كمال الإيمان، وهذا سبحان الله، يعني أنه الإيمان لا يكتمل إلا بحب الخير للآخرين، وحتى أنه كما قال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليحب أن يأتي إلى الناس مثل ما يأتيه. يعني أن يحب للناس مثل ما يحب لنفسه.
0: لنفسه أن ولي ما تحبوش لروحك ما تحبوش للناس، يعني لهنا رو حب الخير للآخرين هو أيضا عدم حب الشر للآخرين.
1: نعم وهو كذلك
0: الوجه الآخر معناها طبعا للمسألة
1: طبعا طبعا. إذا كني حب الشر للآخرين طبعا أنا
0: عملنا شيء
1: فقهنا في محظور كبير والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى
0: خطبة مهمة جدا وما أحوجنا
1: أحوجنا إلى ذلك
0: أنه مساجدنا وأئمتنا الخطباء اللي احنا نكبروهم ونجلوهم ونعرفوا معناها أنهم يتخيرون معناها خطبهم.
1: نعم.
0: خلينا نشتغلوا على، لأنه هذا هو ديننا في الحقيقة.
1: نعم.
0: هو حب الخير للآخر.
1: نعم.
0: خلينا نشتغلوا على المجال هذايا، نوعيوا الناس. يولدي راي صلاة رو مش صلاة الحركية، راي هذيك واجب.
1: نعم.
0: ولكن رو القلب، العلاقات، حب الخير، فعل الخير رو مهم ومهم جدا.
1: نعم.
0: هذا هو اللي يبنى به المجتمع السليم والأسرة السليمة.
1: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فأكيد أنه فعل الخيرات، وذلك علاش موضوعنا كذلك اليوم هو استباق الخيرات. ومن معاني استباق الخيرات أكيد حب الخير للآخرين. وكما تفضلت خويا محمد رمزي، يعني الموضوع متاعنا اليوم اللي هو في قوله عز وجل فاستبقوا الخيرات، اللي هي نلقاها في سورة البقرة وفي سورة المائدة. فاستبقوا الخيرات، لكن فما كلمة استباق ذيك في سورة ياسين، فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون. فهذا يعني معنى آخر وسياق آخر يختلف تماما في الحقيقة. فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون، ولكن كلمة فاستبقوا يعني كلمة مش سارعوا،
0: سارعوا
1: لا، أما كلمة الاستباق
0: سارعوا إلى مغفرة
1: من ربكم، هذه سورة آل عمران موجودة. فما سارعوا وفما في رواية حفص وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فنلقاو أنه المسابقة إلى الخيرات يعني فعلا من أحب الأعمال الله سبحانه وتعالى. ولذلك كما تفضلتم يعني في سورة البقرة ولكل وجه هو موليها فاستبقوا الخيرات، خاصة أنه ونكمل يعني لما قال أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. يعني هذا خاصة في سياق تحويل القبلة، وتحدثنا سابقا لما تفكر على تحويل القبلة، فأنه لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا.
0: وقع جدل عندما تم تحويل القبلة خاصة من اليهود ومن
1: تحدثنا هذا يعني في حادثة تحويل القبلة ومسجد القبلتين اللي موجود الآن في المدينة المنورة، وكيفاش تحولت القبلة حتى في مسجد قباء كما في صلاة الصبح يعني في مناسبة، وفي مسجد القبلتين كما قلنا في صلاة الظهر لما مشى النبي صلى الله عليه وسلم يعني خرج من المدينة بضعة يعني كيلومترات، ولما حضرت الصبح صلاة الظهر وقيل العصر أنه تحولت، أجاءه الوحي من الله سبحانه وتعالى بتحويل القبلة في صلاته. فطبعا
0: لنولينك وجهة ترضاها.
1: نعم. وربي عز وجل يقول قد نرى تقلب وجهك في السماء. فلذلك يعني صار بعض اللغط وكذا وشمخة وعليش بعد من القبلة هذيك وإلى غير ذلك. فربي سبحانه وتعالى يعني قال ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا يعني نعمين الله على كل شيء قدير. طبعا هذا فيه معنى أن الخير لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وأن الخير يكون حيثما أراد الله سبحانه وتعالى، وحيثما كنتم فثم وجه الله. ثم يعني هذا المعنى أن الفائدة هو في استباق الخيرات، ومن استباق الخيرات هو الامتثال لأمر الله عز وجل.
0: هذا هو بالضبط، هذا اللي حبيت نقف عنده. استباق الخيرات في معنيين هنا، هو الطاعات من ناحية والأعمال الصالحة.
1: نعم.
0: استباق الخيرات لأنه فاستبقوا الخيرات، النجم يقول لك استباق الخيرات هو استزادة الخير لنفسي والخير المادي. لا لا، مش هذا هو المعنى المقصود، قد يكون جزء منه هو المعنى المقصود، ولكن الخيرات هنا بمعنى استباق الطاعات.
1: نعم، فاستبقوا الخيرات. ولذلك لما يقول ربي سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، طبعا فما وسارعوا عند حفص وفي قالون قرأ سارعوا، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين، وفما أيضا سابقوا إلى مغفرة من
0: ربكم، إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض.
1: نعم، شفت كيفاش سورة الحديد،
0: الحديد 21
1: سورة الحديد. فشفنا كيفاش يعني هنا عندنا سارعوا وعندنا سابقوا،
0: سابقوا.
1: لكن النتيجة لشنو الساعة سارعوا لشنو لشنو، إذا حاجة دنيوية ولا حاجة أخروية؟
0: سارعوا،
1: سارعوا لهنا، سارعوا إلى ماذا؟
0: إيه؟
1: إلى مغفرة من ربكم. يعني إذا هنا المسارعة إلى أمر أخروي
0: أخروي طبعا
1: مش دنيوي مش سارع إلى ملذات الدنيا.
0: لا
1: لذلك ما توصي ما غير ما توصي
0: إنما الحياة الدنيا متاع ولا هنا
1: فلهنا ربي قال ساروا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فهنا مهم جدا أن نفهم هذا المعنى. علاش؟ لأن الحياة هي بكلها هي مسارعة هي غنيمة يعني هذه الحياة هي غنيمة
0: غنيمة.
1: إما الغنيمة رأوا بالمعنى يعني نجم يكون بالمعنى الإيجابي
0: معنى السلبي. السلبي
1: فما اللي يشوفها غنيمة بمعنى أنه ملذات وخذ بالك باللول فهمت بمعنى أنه على حساب الآخرة وغنيمة يعني غنيمة عند الله سبحانه وتعالى بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولذلك علاش النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. يعني هذا الاغتنام هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى موسى سابقة.
0: بالضبط
1: يعني شوف هي سارع هو الأصل يعني في الأشياء الدنيوية عدم المسارعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب التؤادة في كل شيء إلا في عامل الآخرة. حتى احنا يعني كذلك تعلمنا أنه في التأني السلام وفي العجلة الندامة. فكيفاش تقول لي في التأني السلام وبعد تقول سارعوا
0: إلا عك عنا لهنا توا
1: يعني الله يحب التؤادة في كل شيء
0: إلا
1: في عامل الآخرة يعني مش تقضي قضية دنيوية
0: واحدة كأنك تموت غدا أو كمسارع.
1: نعم نعم
0: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا عايش في ذلك الوقت مازال ستعيش أبدا ولكن اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا أو كسرعة.
1: نعم
0: حيز الزمني ما بين العمل للدنيا والعمل للآخرة مختلف تماما.
1: وهذا هو أخوي محمد رمزي وهو اغتنام الوقت لأنه كما قال عز وجل وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالإنسان ما يعرف سبحان الله على نفسه وش بش يصير له غدوة يقول غدوة رأي اللحظات اللي بعد
0: لحظات.
1: اللي بيديك تدخل في الغد في علم الغيب فهذا مما غاب عنا. فالأصل في الإنسان أن يغتنم الخيرات بمعنى أنه كما مر النبي صلى الله عليه وسلم ومر على يعني قبور وعلى قبرين قيل ركعتان مما تحقرون وتنفلون يزيدهما هذا في عمله أي صاحب هذا القبر خير له من بقية دنياكم. يعني انظر إلى أنه ركعتين دقيقتين ثلاثة أربعة حتى أقل يعني هذوما عند ذلك الشخص الميت فهي خير له من بقية دنياكم. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يموت إلا وهو نادم. فماش واحد فينا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يموت إلا وهو نادم
0: لأنه ضيع وقت.
1: وما ندمه يا رسول الله قال إن كان محسنا ندم أن لا يزداد أي هذا الإحسان وإن كان مسيئا ندم أن لا يزع أي أن يكون لم يترك ما كان فيه من غل
0: من
1: أو من سوء ومن ومن ومن
0: والعياذ بالله.
1: يعني ولذلك المسارعة هي وسيلة هي مش المقصد في حد ذاتها نحن ولكن هي وسيلة لتحقيق مقصد وهو المسابقة في الخيرات. وتو نشوفوا تباعا هنا في الحصة متاعنا كيفاش تكون المسابقة كيفاش كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المسابقة كيفاش كان هدي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسابقة ما هي ثمرات هذه المسابقة كيف تكون هذه المسابقة حتى يعني تكون مسابقة فيها ما فيها من الرشد, ومن البصيرة ومن العلم ومن الحكمة حتى إذا نعبد الله دائما نقول يعني على بصيرة. ويعني التأني بصفة عامة أمر حسن ولكن شعار المؤمن هو ماذا؟ وعجلت إليك ربي لترضى. هذا هو الشعار متاعنا هذا هو نخرج منه في الحصة متاعنا اليوم خلي يكون شعارنا نقولوه حطوه نصب عينينا ديما وإحنا قاعدين ديما في علاقة بربي قل له ربي وعجلت إليك ربي لترضى. يعني أنا يا ربي هذه هي المسارعة المسارعة في أداء العبادة المسارعة في أن يصلي الظهر في أول الوقت إلا إذا كان عنده عذر أو بسببي شفت عندنا مقصد التيسير يجيك مقصد التيسير فلما يحل يولي الاستباق نفهموا أنك ما استبقتش وخرت علاش تحقيقا لمقصد عظيم وهو التيسير. كيفاش مثلا ما صليتش الظهر في أول وقت صليت في آخر وقت علاش بسبب حرارة الطقس إنه النبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي جاء سيدنا بليل باش يصلي باش يذن كما قلنا احنا في أول الوقت وقت دنيا سخونة فاش قال له أبرد قام باش يصلي
0: أبرد.
1: قال له أبرد. يقول الصحابة حتى رأينا في التلال، فيعني ولات فما ظل كما قلنا
0: ايه
1: فظل ايه التلال معناته يحب ايه يقول قريب ايه وقت العصر باش يصبح ايه ظل كل شيء مثله
0: مثله
1: يعني ايه لهنا فقرب وقت العصر. فعندها يقول أقمنا صلاة الظهر وقاموا صلوا الظهر. يعني لكن ايه الأصل
0: دين لأنه ديننا دين يسر وليس دين عسر. صحيح. يعني ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.
1: نعم نعم
0: في نهاية
1: نعم
0: الأمر
1: نعم نعم
0: أنا مش لأني أريد أن أسابق في العبادات قائلة تقتل وأنا عندي أمراض مزمنة
1: بل أكثر من هكا
0: والمسجد ربما بعيد على الدار ولكن أنا مواظب نحب نمشي في الشمس ولا
1: أكثر من هكا أخوي محمد رمزي نعطيك أنه يعني المسارعة إلى الخير أحيانا فما البعض يفهمها بالغلط حتى في العبادة
0: نحب نصح
1: هوش نعطيك حاجة نعطيك مثلا مثال بسيط أنه البعض يفهم المسارعة في الخير أنه يزرب باش يصلي مثلا
0: لا لا لا بالعكس
1: أو أنه يمشي يجري للجامع
0: لا لا لا
1: وهذا ليس من المسارعة
0: لا
1: المسارعة تعرف أنه مش تمشي تجري للجامع المسارعة تمشي بكري للجامع
0: بكري للجامع
1: شفتهم فرق فرق بين تمشي بكري
0: تؤدى وتمشي
1: هاو نعطيك الدليل يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم المسجد فأتوه عليكم الوقار والسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فتلقى أحيانا يبدا واحد والسكينة
0: والسكينة يعني ما هو تجري لا لا احنا ذي تعرف
1: تبدأ انت تسأل تسمع في الدف دف دف
0: درسناه فضيلة الشيخ ودرسناه الحقيقة نعم. هذية في نص جميل جدا نعم. يدرس تلاميذ الثانوي عنوانه الثوم على الجبين وهذية النص هذية على شنو يتحدث حدث على الرياء لأنه فما برشا ناس والعياذ بالله
1: والعياذ بالله
0: يخلي معناها لذان يذن وداره قريبة من المسجد يفوت شوية ويخرج وقت اللي يخرج يزمه يزرب ويجلجل بالانتباه علاش سي فلان ولا الشيخ فلان ماشي باش يصلي إذا هو شكل من أشكال الرياء وعلاش النص عنوانه الثوم على الجبين لأنه فما كانوا اللي يحطوا الثوم على الجبين باش يعملوا
1: سماهم على وجوههم سماهم على وجوههم لهم ذا الفقهاء يقولوا هذا من عادات الجهلة
0: إذا هذا هو الرياء الرياء شنو شوفوني روني يعني ماشي نصلي ولا ماشي للحج لا لشيء إلا ليقال للحاج الحاج فلان ما عادش يقولوا سي فلان وما عادش عم فلان لا يولي الحاج فلان إذا
1: ليقال وقد قيل
0: وقد قيل بالضبط ويجر
1: على وجهه
0: على وجهه والعياذ بالله
1: يكبوا في نار جهنم كما في صحيح مسلم نعم نعم والعياذ بالله يعني
0: ربي عاود تأكد عليها مسألة المسارعة راهي مش في الجاري مش نتسابق واش كون نمشيو نصلوا
1: لا مش هذا فما فرق بين شوف
0: اخرج قبل
1: شوف ريتكي تمشي بكري بالعكس عندنا أحاديث اللي هو التهجير إلى المسجد
0: أو التبكير إلى المسجد ركعتين ساعة تحيه المسجد
1: شوف احد الصحابة تخل فلقى شكون سبقوه ثلاثة من الناس غزل نفسه قال رابع أربعة بعد قال وما رابع أربعة ببعيد هاي ميسال يطمن في روح ميسال ميسال
0: يعني
1: شوف المسارعة سبحان الله المسارعة أنه فما عن أحاديث تحثنا على التهجير أو التبكير إلى المسجد
0: إلى المسجد
1: كما في الحديث اللي هو في فضل التبكير يوم الجمعة أنه من أتى إلى الجمعة يعني في بداية الوقت فكأنما يهدي البدنة ثم كأنما يهدي البقرة ثم كأنما يهدي الكبش ثم كأنما يهدي الدجاجة ثم كأنما يهدي البيضة فإذا جلس الإمام على المنبر طوت الملائكة الصحف أما صحف قالوا العلماء هنا قالوا صحف المسارعة الخيرات لأنه هي الصحف اللي تقيد الأعمال ما تتسكرش
0: ما تتسكرش ولكن
1: يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا ولكن الحديث هذا فيه فضل التبكير يعني اللي يجي في الساعة الأولى متاع الجمعة
0: كأنما صحف متاع البونيس
1: ريت اللي يجي من الأولى كأنما يهدي البدنة البدنة يعني هي بعد إبل وهي أثمن الحمل عند العرب
0: طبعا.
1: ثم الساعة الثانية كأنما يهدي البقرة لما حال نحن في تونس البقرة أكثر من البدنة
0: أكثر من
1: لكن نحكي في البيئة متاع الجزيرة في البيئة متاع الجزيرة العربية يعني فهمنا أنه الأنفس والأجود بالنسبة لهم ثم كأنما يهدي الكبش
0: الصحراء وهم يعيشوا في الصحراء طبعا
1: نعم ثم كأنما يهدي البقرة ثم الكبش ثم كأنما يهدي الدجاجة ثم كأنه تخلت على كعيب عظم وفما لي ما اختل حد شيء يعني ريت هنا
0: أغلقت
1: طويت إذا طويت تبقى وقتها الملائكة هذيك تسمع الذكر تنصت الذكر. فعلى قدر أهل العزم تأتي العزم، يعني أنت إخويا على قدر اجتهادك وتبكيرك
0: ذراعك يعلف،
1: وحتى يعني على قدر قربك كذلك من الصف الأول. شوف أنت مثلا لو علم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه. لو علم الناس ما في فضل استهموا، يعني كما قلنا احنا بالسهام، وقيل لعملوا قرعة
0: طرع
1: يعني فساهم فكان المدحضين قالوا كلمة ساهم يعني عملوا قرعة. وذلك علشان من الأخطاء الشائع يقول لك يساهم، وهي أسهم
0: أسهم،
1: العربيين يقولوا أسهم مش ساهم،
0: فالوحدة عندها المعنى
1: ساهم تدخل فيها يعني معنى آخر. فهنا قالوا لاستهموا أي لا اقترعوا
0: لا
1: لا يشكون شد سفلوا لا نعملوا قرعة يعني
0: شو أي ففضل فضل
1: أوزر إلى فضل هذا باش يكون من خلالي التبكير أنك تجي بكري. ولهنا يبارك فيكم نذكر بحاجة مهمة جدا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسارعوا باش ما نؤذيوش الناس. أو نقول لك علاش وخعتيني بركة وقت باش نقول حاجة هذه ونعطي معها مثال في واقعنا اليوم.
0: مثال شيء
1: واحد يدخل للجامعة جام مخر والناس جات عليك نور، يبدأ يتخطى في الرقاب، يعني انت جاي تؤذي في ناس سبقتك. يذكرني باللي هو مازال كيتخلى باش يشرب باش يقضي حاجة قدامه طابور من ناس 4-5 من الناس وهو اعطيني خبزة
0: لا لا ماشي
1: اعطيني كذا اي ولي قدامك ما عجبوكش هذا وما. فتصور انت في بيت ربي ناس ربي يعلم بها جايه الاولانيه فهي اولى بالصف الاول او الثاني او الثالث باعتبار انه حتى هي فما فرجه صغيره. لكن هو اللي وراك محشم باش انه يوقف الفرجه هذيك لانها ما تكفيهش يعني وقت اللي باش نقف ونقيم الصلاه باش يتقدم له هو، فهو اولى منك
0: اولى منك.
1: جي انت جاي من عربي وتعيط يا مالي يعني هنا تعرف سيدنا صلى الله عليه وسلم شعر مرة ملا وقت اللي هو على المنبر وتخل واحد شافه يتخطى الرقاب قال له اجلس فقد آذيت فأنيت.
0: بالضبط
1: يعني قال له اجلس.
0: شفت الإذاية والأذى وين كيما وانت إمام خطيب وتعرف يعني في الحقيقة وكي تشاهد فيها معناها كل جمعة تشاهد فيه الشيء هذا أمامك معناها. اولا باش يؤذي الناس في انه مس هذا دز هذا باش يضيع لهم تركيزهم، فما ناس جايين مستبقين باش يسمعوا الخطبه ويركزوا معاها.
1: مره قدامي نعطيك حاجه، واحد بك التفحيج هذاك كسر الرولينات نتاع ايتيديون نتفكرها كالطالب هذاك مسكين شو وجعته
0: طبعا
1: ربي يعلم بيه هاك الرولينات هذيك هو كيفاش دبر
0: طبعا
1: وكيفاش عمله ويجي هو من بعد دقدقها له ويقول له سامحني
0: سامحني شو سامحني ايه بالضبط
1: يعني بسبب لانه في
0: حاجه حاب تصلي في الصف الاول يجي على بكري نعم حاب تشد في الصفوف الثلاثه الاماميه يجي على بكري.
1: ولهنا في المناسبه كذلك خويا محمد رمزي يعني داري اللي يجيو بكري يرحم والديك انتوما جيتوا بكري
0: ما تحجزش
1: تقدموا لا مش
0: حتى لا سامحني زاد فضيله الشيخ
1: لا أي. قبل نحب نقول حاجه أي. اخرى هذه تو نجيو حكايه الحجز يتقدم للصفوف الاولى
0: أي.
1: يعني مش معقول انك انت جيت الاول ومتكي في العنصر التالي
0: بالكل
1: ليه شد بلاصه الاولى راه يقول النبي صلى الله عليه وسلم افضل صفوف الرجال اولها وشرها اخرها. فافضل الصفوف هي الصفوف الاولى بقول. فانت مادام جيت بكري علاش تحرم روحك من الصف الاول والثاني
0: بالضبط.
1: شد الصف الاول والثاني
0: وفيها حاجتين انك انت باش تربح فضل الصف الاول والثاني واثنين معناها تتم العملية منظمة هكا اللي جاي الأول بالأول الصف الأول الصف الثاني الصف الثالث كما قلت أنت يعني تلقاهم معناها منتشرين في من التالي وفي الوسط وفي اليمين وفي اليسار ومن بعد وقت الجي إقامة الصلاة معناها حتى تحس نوع من الفوضى تولي
1: خطة تكتيكية
0: يعني
1: تولي
0: أي تولي نوع من ال من
1: يعني النبي صلى الله عليه وسلم شوف باش يشبه يقول ألا تصفون كما تصف الملائكة قالوا وكيف تصف الملائكة يا رسول الله قال يتمون الصفوف الأول فالأول
0: الأول.
1: هكذا ربي سمى الملائكة قال والصافات صفا
0: صفا
1: ربي سماهم الصافات من حسن الاصطفاف فكذلك المؤمن وهو بين يديه سبحانه وتعالى
0: هذا المطلوب في بيت الله
1: شفت كيفاه
0: المسجد
1: يعني كما العقد متاع اللؤلؤ
0: تلقاهم ما شاء الله حبة حبة اي طبعا بجماليته
1: شوف انت كي تشوف الصف الدائري قدام الكعبة
0: سبحان الله متعة حقيقية
1: يعني المشهد هذاك
0: تقشعر له
1: الناس دخلت للإسلام
0: وعلى ذكر دخلت
1: المشهد هذاك
0: والله اليوم شفت سيد سماحة مفتي الجمهورية أشرف، تحية ليه طبعا، أشرف على إسلام امرأة أوروبية اليوم الجمعة سبعة
1: قوت، مش جديد هذا هذا كخبز من اليوم
0: والله، وشيء جميل معناها الحقيقة شيء مفرح أنه ناس مقبلة على ديننا احنا اولى به الحقيقه بقى. الحمد لله هو دين
1: وما ارسلناك الا رحمه للعالمين
0: ولكن معناها جاءنا بلسان عربي مبين بلغتنا بما الى ذلك ها
1: وعلى ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم
0: استباق حتى
1: وعلى ذكر الاستباق وانت ذكرت يعني الرسول عليه الصلاه والسلام احنا باش نذكره لانه جاينا فاصل فما غزوه عظيمه ظهر فيها معنى مهم من معاني الاستباق والتنافس بين الصحابة. الغزوة هذه هي آخر غزوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الغزوة هذه سميت بساعة العسرة. الغزوة هذه اتنافسوا فيها الصحابة في الإنفاق من باب المسارعة في الخيرات. أتوا نزيدوا ناخذوا التفاصيل متاعها أكثر إن شاء الله، خاصة وكيفاش تسارعوا وسارعوا الصحابة حتى يستبقوا الخير، وحتى يعني كما قال سبحانه وتعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم.
0: صدق الله العظيم. مازال لقاءنا متواصل إلى حدود الساعة الخامسة، مستمعينا ابقوا معنا كما قلت. طبعا تحية للمستمع الوفي محمد حمودة اللي يبعث تحية ليك فضيلة الشيخ نحييه. مازلنا باش نواصلوا شرح الآية الكريمة 148 من سورة البقرة بمعية فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي. خليني نحيي صديقنا وزميلنا نزار الورتاني اللي رافقنا على الأجهزة الفنية، وزميلتنا ألفا نصيب اللي ترافقنا في الإنتاج الرقمي. أختنا وصديقتنا صلوحة باش تقرا لنا موجز الأخبار، بعد نرجع لمواصلة ما بقي من حصتنا في ديننا السمح.
2: ديننا السمح

0: العائلة
1: العائلة
0: هي اللي تلم وتجمع وتضم
1: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
1: ومحبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
1: وبسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
1: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
2: وبرامج لكل الناس
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
1: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
3: إذاعة شباب من تونس.
4: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. 80% نسبة تقدم إنجاز مشروع بناء دار شباب رقمية جديدة بمدينة بير مشارقة من ولاية زغوان في قسطه الأول باعتمادات مالية ناهزت 1,000,000 دينار. المندوبة الجهوية للشباب والرياضة بزغوان سميرة خلفة تحدثت للزميلة حنان العباسية.
7: القسط الأول شارف على الانتهاء، اللي هي فيها زوز أقساط الحقيقة. القسط الأول وصلنا إلى حدود 80%، كمل في غضون معناها آخر الشهر هذية نطلقوا في القسط الثاني. هي التكلفة المالية لحد الآن في القسط الأول قرابة 1,000,000,000، فما اعتمادات إضافية على اللي كان مبرمج، وإن شاء الله زاد القسط الثاني هكاك على خاطر فضاءات رياضية، وفيه زاد فضاءات اللي هي نوادي أخرى معناها كما نادي تي في ويب، راديو ويب، معناها خاطر باش تكون دار الشباب هذه رقمية تستجيب عن التطلعات متاع الشباب.
6: انطلاق فعاليات برنامج العب وتعلم صنعة بمركز التكوين المهني القطاعي في المعدات الفلاحية بمعتمدية الكافة الغربية. البرنامج يهدف إلى الإحاطة بالفئات الشبابية والحد من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر من خلال إدماجها في برامج هادفة ومفيدة. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدعو مختلف الفاعلين في الفضاء الرقمي إلى احترام أخلاقيات النشر والامتناع عن توظيف المضامين الصحفية خارج سياقاتها الأصلية، مطالبة السلطات المختصة بالتصدي لظاهرة انتحال السفة الإعلامية وكل الممارسات التي تسيء إلى الصحفيين وإلى المهنة وتساهم في تقويض الثقة في الإعلام المهني. المعهد الوطني للرصد الجوي ينظم عملية رصد الكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع بمختلف جهات البلاد، وذلك بمناسبة الظاهرة التي ستشهدها بلادنا يوم الأربعاء المقبل الموافق 12 أوت. في العالم، الكيان الصهيوني يجدد اعتداءاته على جنوب لبنان مستهدفا بلدة ميس الجبل بقصف مدفعي بالتزامن مع إطلاق النار بالأسلحة الرشاشة باتجاه البلدة. مقتل 58 جنديا يمنيا على الأقل وإصابة العشرات في هجمات بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة شنها الحوثيون أمس على معسكرات للقوات الحكومية في محافظتي مأرب وحضرموت وفق مصادر عسكرية. السعودية تعلن إصابة 11 مدنيا في منطقة نجران جراء هجوم الحوثي عبر الحدود في أكبر هجوم يستهدف المملكة منذ الهدنة. وأخيرا، إسبانيا تمنح إيطاليا مهلة نهائية لإنهاء الضوابط الحدودية بسبب أزمة سبتة. ختام الموجز، في أمان الله.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
8: عدل موجتك، تسمع صوتك.
9: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غلط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
10: ديننا السمح.

0: خمسة غير أربعة، الأربعة 41 دقيقة على موجات إذاعة شباب. نجدد الترحاب بكل مستمعينا، بكل اللي رافقونا في الجزء الأول واللي التحقوا بينا في الجزء الثاني من ديننا السمح. طبعا خليني نذكر أنه احنا بصدد شرح وتفسير الآية الكريمة 148 من سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير، صدق الله العظيم. وتابعت في بداية اللقاء أنه تحدثنا عن أسباب النزول وركزنا عن استباق الخيرات والمقصود باستباق الخيرات، كيف يكون استباق الخيرات. هذايا طبعا اللي باش نواصلوا في تقديمه. طبعا الدعوة الإلهية واضحة للمبادرة بالطاعات ولفعل الخير والتسابق في البر، المعنى والتفسير، شنو الدروس المستفادة أيضا من هذه الآية. هذا هو اللي طبعا باش نواصلوا فيه مع فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي. مرحبا بك مرة أخرى شيخ.
1: شكرا لك مرة أخرى أخوي محمد رمزي، مرحبا بك كل متابعين الكرام، تقبل الله منا ومنكم، إن شاء الله ربي طريق سلام لكل من يسمع فينا، وإن شاء الله ربي يوفقنا ويقدرنا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أمين يا رب العالمين. هو لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، وكما قلنا في غزوة عظيمة اللي هي تسمى بغزوة تبوك، اللي هي ساعة العسر،
0: آخر الغزوات. نعم.
1: الغزوة هذه اللي طبعا كان التوجه فيها إلى قوة عظمى عالمية بأتم معنى الكلمة، وما هيش قريبة يعني، بعيدة تعتبر، لأنه في الأصل أن القوة هذه تمركزها خارج الجزيرة العربية، فكان توجه إلى الشام. فاستدعى ذلك الأمر أنه يجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش
0: تام
1: كبير، ولازم برشا فلوس، لازم نفقة كبيرة. فيقول سيدنا عمر بن الخطاب، يقول حاجة يعني، هو يقص في مسألة حب يبين أنه هو المعنى هذا متاع المسابقة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا يعني حث أهل الطول واليسار على النفقة والأعداد. نعم، يقول سيدنا عمر بن الخطاب يعني اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، حب نسبقه. فقال فجئت بنصف مالي، تصور أنت نصف مال وهزوا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال له ما تركت لأهلك؟ قال مثل ذلك يا رسول الله،
0: خليت
1: لهم النصف الآخر. فهو هكذا يقول، تخل سيدنا أبو بكر الصديق وأعطى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماله كله. قال له ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله.
0: سبحان الله.
1: يعني سيدنا عمر بن الخطاب يقول لا أسابقك إلى شيء أبدا، لا أسابقك إلى شيء أبدا. شوف هنا معنى فاستبقوا الخيرات. كذلك يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يقول مر النبي صلى الله عليه وسلم وكنت معه وكذلك أبو بكر الصديق، فيقول فمررنا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقت سيدنا عبد الله بن مسعود قاعد وإحنا في بيته في داره في المخدع متاعه في الغرفة متاعه قاعد يقرأ ويصلي، فيقول وقف النبي صلى الله عليه وسلم يتسمع. ثم ركع ثم سجد،
0: على بمعنى لهنا
1: يعني يتسمع
0: قوة
1: بمعنى أنه
0: يسمع بدقة وبتركيز إصغار كبير جدا،
1: إصغار كبير. نعم،
0: يتسمع
1: هكا يقول، ما قالش يعني فسمع ويتسمع يعني زيادة المبنى زيادة معنى.
0: قلنا وزن فعل يدل على
1: تأكيد على الشيء. فيقول فالنبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي هو يعني خلاه ركع وبعد سجد، لما سجد قال سل تعطه
0: سبحان الله، اسأل تاخو،
1: اسأل تاخو، بعد ما سمع لك التلاوة العطيرة هذه
0: سبحان الله.
1: وبعد ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟
0: سل تعطه
1: قال من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل، من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزله فليقرأه من ابن أم عبد، من ابن أم عبد على عبد الله بن مسعود الكنية متاعه.
0: يعني جودة القراءة وحسنها وحسن
1: يعني أدائها غضا كما أنزله،
0: سبحان الله،
1: متعة في التلاوة، يقرأ من يسمع من عند عبد الله بن مسعود. وشكون اللي يسمع الكلام هذا؟ زوز من الناس، سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر رضي الله عنه. فقال فأدلجت يعني سرت في الليل، قيل أول الليل أو آخر الليل، المهم سار في الليل
0: أدلج.
1: فيقول أدلجت لأخبر ابن مسعود بالمسألة، فطرقت الباب فعرفني فقال ما جاء بك الساعة؟ قال جئت لأخبرك بما قال فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قد سبقك الصديق.
0: سبحان الله.
1: سبحان الله.
0: يعني
1: شوف كيفاش قال قد سبقك أبو بكر، فقلت إن يفعل فإنه سباق بالخيرات، ما استبقنا خيرا قط إلا سبقنا إليها أبو بكر.
0: سبحان الله. يعني وكأنه الآية الكريمة 90 من سورة الأنبياء نزلت في كأن
1: استباق.
0: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا
1: وكانوا لنا خاشعين.
0: سبحان الله.
1: يعني شفت الاستباق اللي شفناه في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يسابقوا
0: بلغوا بخبر جميل
1: الخير. يعني راي فما ناس عندها هكا وحنا جو هكا وتفرح كي تجي تبشرك
0: طبعا،
1: وفهم والعياذ بالله
0: لا فما عاد يسود وجهه وهو كظيم والعياذ
1: يعني
0: بالله.
1: وقت اللي زف لك خبر والعياذ بالله شؤم
0: لطف
1: القاه يعني اعوذ بالله
0: اي اعوذ بالله يا مكي يبدا حاجه مفرحه يبدا متثاقل شفت ويلون في وجهه والعياذ بالله.
1: شفت يعني استباق الخيرات
0: اجرنا منهم
1: اعوذ بالله يا رب الحقيقة. اللهم امين يا رب العالمين. شفت استباق الخيرات، شفت انه وقت الانسان يحب الخير لغيره، شفت معنى انه الانسان يحب يسبق خيانه في اعلامه بالخير وفي اعطائه
0: اجر عظيم
1: ربي سبحانه وتعالى باجر
0: عظيم.
1: نعم نعم
0: طبعا، لأنك أنت حبيت الخير للآخرين وقت اللي فرحت ومشيت باش تبلغهم بخير حصل لهم، فدليل على أنك أنت حبيت الخير هذاك أنه يوصله.
1: نعم.
0: فربي باش يعطيك نصيبك من هذا الخير.
1: وهو كذلك خويا محمد رمزي. ولهنا عندنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حادثة أيضا وقعت مع صحابي جليل، هي نقول لنا درس لكل واحد فينا وشعار لينا في حياتنا نقوم بتطبيقه فعلا. مرة النبي صلى الله عليه وسلم جالس يقول عرضت علي الأمم، فجعل النبي والنبيان يمر ومعه الرهط من القوم والنبي ليس معه أحد. عرضت علي الأمم يعني ربي سبحانه وتعالى كشف على يوم القيامة عالم الغيب حال الأنبياء ومن أهوال يوم القيامة
0: بالإسراء والمعراج. ظهر لي بحديث الإسراء والمعراج
1: اللي هو شاف صحيح في الإسراء والمعراج هذا، ولكن مش كل شيء شافه في الإسراء والمعراج. فما حاجات شافه في الإسراء والمعراج عندما يعني عرج به تحديدا، وفما أشياء لا يعني ربي كشف عليها من بعد. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب أو رسول رسوله. ف يقول عرضت علي الأمم، فجعل النبي يمر ومعه الرهط. الرهط يعني هو
0: مجموعة قومه قبيلته،
1: يقول يعني قيل أنه تفسير الرهط هي قوم لأقل من
0: عدد تسعة. نعم. وحتى في الكشافة هذاك هو تقريبا التوزيع
1: تقريبا. نعم. والنبي وليس معه أحد. والنبي ليس معه أحد،
0: يعني معناه أحد الأنبياء ما مع أحد،
1: وعلى جلالة قدره ونبي مؤيد بوحي من الله عز وجل وما تبعه حتى مخلوق حتى بشر
0: حتى من قومه
1: به. ويقول رفع سواد عظيم، شفت من بعيد أفق سواد عظيم يعني برشا خلق. فقلت من هؤلاء؟ هؤلاء أمتي. فقيل لا، هؤلاء قوم موسى.
0: سبحان الله.
1: كحزت في نفسه النبي صلى الله عليه وسلم يعني فحب ربي سبحانه وتعالى يعني باش يسليه هكا. فبعد قال يعني قيل له انظر هنا انظر هنا في آفاق السماء فإذا سواد قد ملأ الأفق، قيل هذه أمتك. يعني هكا بشفرح النبي صلى الله عليه وسلم هذه أمتك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قيل له، من أخبره بذلك جبريل أو الله الله أعلم، قيل يدخل من هؤلاء أي من أمتك يدخل 70,000 بغير حساب. يعني قال هنا يدخل من هؤلاء 70,000 بغير حساب
0: دون أن يحاسبوا به.
1: 70,000 فما صحابي كان جالس من بين الصحابة، برشا صحابة قاعدين، كان واحد اسمه عكاشة ابن محصن. قال له وأنا منهم يا رسول الله. وفي رواية قال له أدعو الله لي أن أكون منهم. فقال له أنت منهم. وفي رواية دعا له اللهم اجعله منهم، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة
0: بطبيعة الحال.
1: فقام واحد من الصحابة قال له وأنا يا رسول الله؟ قال له سبقك بها عكاشة.
0: سبحان الله.
1: شفت هنا كلمة سبقك بها عكاشة، هذا لازمها تكون بالنسبة لنا احنا عبرة ودرس. يعني هنا سيدنا عكاشة هذا الرجل هذا الصحابي اللي ما عندناش عليه برشا معلومات، ما عندناش عليه برشا أحداث، ما عندناش عليه
2: سيرة كبيرة،
1: لكن عندنا أعظم حاجة صارت للصحابي هذا وأنه الكلمة هذه يعني الجملة هذه
2: الله فما أعظم منها
1: يعني
2: هناك أعظم
1: ما عندناش عليه يعني كيما نقولوا نحن يعني كيف
2: إلا هذه الحادث
1: كتب التراجم
2: برشا حاجة
1: موجود أما لكن مش كيما نلقاو الصحابة يعني يقول قائل كان ممكن يكون في ال يعني في ال في ال في, ال في الصحابة هذا واحد من العشرين نعرفوهم بشرين بالجنة سيدنا مثلا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا علي عثمان سيدنا علي سيدنا يعني ولكن كان لا ما كانش من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا ما كانش من السابقين ولكنه السابقين في الإسلام يعني في الدخول
2: طبعاً
1: ولكنه كان من السابقين في الخيرات,
2: في الخيرات.
1: يعني هنا تعلمنا حاجة المسألة هذه انتهاز الفرص كن انتهازين في المعنى هذا مش المعنى السلبي
0: شيخ وكأنك تقرأ أفكاري لأني أنا في هالدقائق الأخيرة نحب نختم بالحديث النبوي اللي هو في نفس السياق متاع استباق الخيرات والمسارعة إلى الخيرات اللي هو اغتنام الفرص الخمس ها؟
1: نعم.
0: اغتنم خمسا قبل خمس
1: شفناها في أول حص حديث
0: خلينا نزيدوا علاش لأنه نحب نوضح أنه راه ما بين القرآن والأحاديث النبوية راه ثم اتصال راه ثم علاقة راه اللي نلقاوه أتو شوف احنا قداش من آية لقيناها في الاغتنام والمسابقة إلى الخيرات وكذلك يزيد دعمها الحديث النبوي باغتنام الخمس قبل خمس
1: نعم وهو كذلك يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم اغتنموا خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك يعني هذه هي المسابقة اللي
0: يعني
1: هي
0: درس بليغ جدا نعم. وعميق جدا وموجز خمسا قبل خمس
1: لأنه أشياء هذه ما تدومش شوف اليوم
0: الشباب ما يدومش
1: يعني الأيام دول الصحة تدخل في معنى التداول
0: طبعا
1: العمر يدخل طبعا. في معنى التداول المال يدخل في معنى التداول
0: صحيح.
1: الحياة في حد ذاتها هو الذي خلق الموت والحياة
0: ليبلوكم أيكم أحسن عملا
1: فسبحان الله هذه حاجات تفنى يعني دوام الحال من المحال ولذلك المؤمن الكيس الفطن الحصيف فعلا هو الذي يغتنم هذه الخيرات يذكر هذا
0: قبل زوالها نعم. وقبل فوات الأوان
1: فعلا لأنه شوف عندما تغتنم فإن الله يكتب لك من الأجر ما كنت تعمل ولو عند ذهابي ما كنت فيه من نعم فإن كنت في غنى فتصدقت في غناك فافتقرت يكتب الله لك من الأجر ما كنت تعمل

0: فالتقرب الربي سارع. اذا كان انت شوف انت سارعت كيف سارعت مشيت شبر
1: شبر ربي باش يجيك ذراع
0: يضعف لك ذلك. مشيت الربي تمشي ياتيك هرولة بما يليق بجلال وجهي وعظيم سلطاني. انظر كيف انك اذا ما عجلت الى ربك ذكره وعجلت اليك ربي لترضى. هذا هو يعني انا عجلت الى ربي وليس عجلت لغير ربي او عجلت لربي مش عجلت لاني باش نغنم مغنم سلطوي او معش اقتصادي او شيء من هذا. يعني وان كان امر حسن ان الانسان باش يسارع في امور دنيويه
1: هو ديننا راهو دين حياه.
0: نعم
1: واعمل لدنياك كانك
0: فهمنا اولويات
1: بالضبط. واعمل لدنياك كانك تعيش نعم. ابدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا.
0: نعم.
1: ولا تنسى نصيبك
0: من الدنيا
1: من الدنيا يعني. نعم. ديننا يدعو إلى الحياة.
0: نعم.
1: ولكن هذا لا يكون على حساب أيضا العمل للآخرة.
0: نعم.
1: استباق الخيرات للآخرة.
0: يعني الإنسان وقت اللي بيش يستبق يعني عمل في الدنيا يفلت صلاته يعني لأنك أنت تحب مثلا تحب تحضر هكا مثلا باش تضحك شوية ولا تحب تتفرهد هكا
1: باش تحضر
0: سبيكتاكل مثلا
1: خلي تقول لهم مغرب وعشاء
0: لكن مش على حساب المغرب ولا
1: يعني قلت خلي تقول لهم مغرب وعشاء ولا
0: يعني
1: ولا عندنا سهرية عرس طوال العشاء
0: تسابق لمسألة دنيوية تسابق باش ترضي فلان عرس ولا باش تحضر
1: ولكن مرضات الله
0: في حفلة فلانية ولكن مرضات الله ويني. هذه المسابقة الحقيقية هذه اللي باش تقابل بها ربي سبحانه وتعالى.
1: احلاهم الكلمات اللي ختمنا بهم فضيلة الشيخ إن شاء الله والأكيد أن وقعهم حاصل لدى مستمعينا. هكا نكون وصلنا لختمة لقائنا في ديننا السمح. تحية توصلكم من فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم
0: الرمزي.
1: شكرا لك مرة أخرى صديقنا وزميلنا نزار الورتاني أختنا ألفا نصيب محمد رمزي المنصوري. أتمنى لكم وصلة طيبة على موجات إذاعة الشباب. إلى اللقاء.
2: ديننا السمح.

0: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
1: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
2: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
0: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
1: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
2: إجباير صايح وأنسب الوجهات،
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
2: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
1: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
0: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس،
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
0: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
2: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
1: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
2: ونعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
0: غنيات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
1: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
2: تسمعوا التونسي،
0: الشرقي، الغربي وموسيقى العالم.
1: عدل موجتك وصيف معانا
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
0: باش تعدي الصيف وتعمل 66 كيف،
4: عدل موجتك على موجتنا وتبعنا
0: من الاثنين للخميس، العشوية اللي تمتعنا، متابعات شبابية، كل الأشطة الصيفية، مهرجانات وفعاليات فنية وثقافية،
4: نكتشفوا المميزات الحضرية للمدن الساحلية ونتعلموا من كل جهة عاداتنا الغذائية.
1: الخمسة متاع العشية نرافقوكم في كل اثنية بالموزيكا، المعلومة والدبارة الزمنية.
0: تبع الموجة،
5: أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل. موعد جديد مع تبع الموجة، كل حدا نجيكم كل نهار جمعة من الخمسة حتى للسبعة ونص، كنت في كونجي الحقيقة يا جماعة، ارتحت إن شاء الله أنتم تكونوا حيين بخير، الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وعاملين جو خاصة في الأجواء الصيفية. بالنسبة للناس اللي في كونجي نقول لكم صحة الكونجي، بالنسبة للناس اللي بش يخرجوا في كونجي

كونجي ولا كانوا في كونجي ورجعوا نقول لكم إن شاء الله تعالوا تديروا معانا عشوية باهية من توا حتى للسبعة ونص الموعد يكون مع مجموعة من الاستضافات ومجموعة من الضيوف كالعادة مع الموسيقى اللي تكون حاضرة معاكم في تبع الموجة فريق كامل حاضر معاكم لتأمين هذا اللقاء يرافقنا في الكوتي تكنيك نزار الورتاني وفي الإخراج الرقمي ألفا نصيب وحاضر معاكم شيماء بسيبس في إعداد وتقديم هذا اللقاء نعطيكم زادة بعد شوية الأجندة الثقافية بالنسبة لأبرز العروض اللي تنجموا تمشيوا وتواكبوها في مجموعة من المهرجانات بالنسبة لليوم وزادة بالنسبة لغدوة ونحبوكم زادة تتفاعلوا معنا على صفحة رسمية لإذاعة الشباب على الفيسبوك ونشوفوا الأجواء متاعكم وينكم شنو اللي قاعدين تعملوا توا ثنية زينة طريق السلامة للجميع الناس اللي تسمع فينا في الثنية شارع ونسوكم من خلال الفقرات ومن خلال الضيوف والموزيكا تبع الموجة من توا حتى لسبعة ونص ما تبعدوش أهلا وسهلا بالجميع.

0: تنساشي.
1: هذا جديد الفنانة الكبيرة نبيها كراولي، هذا اللي بيك. وصلنا للخمسة وسبعة دقائق، أهلا وسهلا بالجميع، تحياتنا للناس كل قاعدين يسمعوا فينا، سبيسيال تحية للنساء كل قاعدين يسمعوا فينا، إن شاء الله نسي تونس كل عام وهما حيين بالفخير. احنا ما ذكرهمش كلفوا الناس بيتك هورا على الأيامات الكل، وفي الأيامات الكل ديما نذكروا المرأة التونسية الناجحة المتميزة المتفوقة المعطاءة المسؤولة. تحياتنا ننسى الكل، علاش نحيو في نسى وحنا ديما نحيو فيهم الحقيقة. دوك على خاطر باش نحكيو على إيفينمون في دورته الثانية بمناسبة العيد الوطني للمرأة نهار 13 أوت تحت عنوان ويك أب، وفي الدورة نتاعو الثانية ويحضروا بحضينا في الاستوديو معاهم هما باش نزيدو ناخذ أكثر التفاصيل على الدورة الثانية شنو اللي فيها بالضبط. تحضر معنا مدام إيمان الجلجلي عن الجمعية الوطنية للإبداع الثقافي اللي نقولوا لها أهلا وسهلا. مرحبا.
2: مرحبا مدام.
1: مرحبا بيك. شنو
2: الحمد لله شكرا.
1: إن شاء الله كل عام وانت حية بالخير. بلوك سبق.
2: عايشك إن شاء الله بكلنا ونسال تونس الكل ألف خير.
1: إن شاء الله. مرحبا بيك. نسلموا على بسمة بن عبدة عن الغرفة الفتية الاقتصادية بقلعة لندلوس. أهلا وسهلا بسمة. مرحبا.
3: عايشك.
1: شنو أحوالك؟
3: صباح الحمد لله.
1: مرحبا بيك. أنت تمثل المرأة التونسية الشابة الناشطة. مرحبا بك. دوك معاكم انتوما باش نحكيو على ايفينمون ويك اب في ليديسيون نتاعو الثانيه. انا نعرف وقت اللي نحكيو على ليديسيون ثانيه نفهموا انه ليديسيون الاولى نجحت، دونك خممنا في الثانيه يعني الاولى نجحت. دوك الاولى كان لاكس نتاعها اكثر النفسي دوك اكثر المرافقه النفسيه للنساء، وتوا نحكيو على نوتر فولي اللي مهم برشا ويهم النساء العاملات وغير العاملات. دونك نحكيو على ويك اب اللي باش يهتم في الدوره نتاعو الثانيه بالانتاجيه.
2: اكزاكتومون.
1: كيفاش الانتاجيه؟ كيفاش نجم تهم المراه غير العامله زاد المراه اللي في الدار؟
2: سؤال مزيان. الانتاجيه يعني احنا نحكيو في ويك اب 2 2.0 سامينا. دونك المراه المنجه المراه المبدعه. دونك نحكيو انتاجيه، نحكيو على المراه اللي هي تكتسب وتحب تكتسب العقليه، سواء هي ديجا عامله ولا تبني في العقليه هذيك، والا هذه فرصه باش اي مراه تسمعنا وتحضر تعرف اللي هي حتى وهي في الدار تنجم تكتسب العقليه هذه وتنطلق من دي زيكزامبل مش تشوفهم كونكريتمون لو جور دو ليفينمون.
1: بي كيفاش يعني نجموا وقت اللي نحكيوا على الانتاجيه نجم سؤال تسالوا اي انسان يسمع فينا في علاقه بالربح، شنو معناتها الانتاجيه بالضبط؟ شنو الناس تفهم؟ دونك وقت اللي نحكيوا على السيكل نتاع المشاريع والسيكل العادي اللي يدخل في المسارات الحياتيه.
2: هو سؤال مزيان على تيوريكمون. يقول لك انتاجيه اش معناها؟ معناها انت قاعد عندك ان بلان داكسيون، عندك فكره وبعد مشيت للسعي. كان نحكيوا على جوست عندي افكار ما نحكيوش على انتاجيه. وقت اللي نبدا انا عندي الفكره وحطيت المنهج باش نتبعه وبديت نسعى ونطبق وزيد كملت نبدا نعدل ما نفدش نبدا نغير، تولي عندي عقليه المنتج اللي هي احنا نسميوها جروث مايند سيت، عقليه تشوف الحل ما تشوفش المشكل. غادي كان ندخل في الانتاجيه كي نحكي دورابيليتي معناها انا ما وقفتش، وليت نستعمل وليت عقليه رحله حياه غادي كان الانتاجيه. دونك لهنا ما عندهاش اوكي الربح نتيجه لكن ما هوش العقليه، مش انا اليوم ربحت نكمل فشلت لا قدر الله ولا نحبس. دونك من هنا ما نحكوش على الانتاجيه، وعلى ذلك اسمه المراه المنتجه المراه المبدعه.
1: دونك نحكيو اكثر على العقليه نتاع الاستمراريه في اي مشروع تختار المراه انها تقوم به. دونك الموعد ان شاء الله يكون نهار 13 اوت وويك اب ليديسيون تاعو الثانيه. بس شنو اللي فما بالضبط في البرنامج؟
3: بيه تحيه غرفه ويا ساعه قبل كل شيء تليق بجميع مقام المستمعين. دونك نعرف روحي مره اخرى، انا فيس بريزيدونت فورماسيون اي ديفلوبمون في جي سي. الفكره هذيا بديت افيك مدام ايمان جلجلي الفونداتريس دو لينيشيتيف ويك اب. دونك الهدف منها اللي هي او نون دو لاسوسياسيون ناسيونال دو لا كرياتيفيتي كولتوريل، الهدف من الايفينمون هذايا انه يصير ان امباكت دورابل، انه نعملوا ان كوتشينغ بور لي فام تونيزيان. يعني كي نقولوا احنا جورني ناسيونال لازم تصير حاجه للي فام اون لي فالوريز. هذاك علاش لو جور هذايا باش نعلموهم كيفاش يكونوا معناتها انسا منجين، اون فام برودكتيف، كيفاش يكونوا دي فام برودكتيف اي اون فام بيرفورمانت افيك معناتها لاسيستونس دي كونفيرونسيير. باش يكونوا معنا دي كونفيرونسيير دو كاليبر اللي باش يكوتشيوهم.
1: سا سا سا هما الخبراء
3: خبراء دونك سا سرا ان فري ديكليك بور لي فام تونيزيان باش يتعلموا كيفاش يكونوا برودكتيف اي بيرفورمانت دونك سي ان ميلانج دي فام اللي هما ديجا ايلون اتان دي اوبجيكتيف هما ديجا دي فام برودكتيف اللي باش يحضروا معنا سي ان اكزامبل ديرولمون
1: دونك شاتيو الخلاصه نتاع التجربه نتاعهم الكل للنساء اللي باش يحضروا ويواكبوا التظاهره
3: هذه يصير اشانج يعني لي فام باش يسالوا اسئله يسرون انسبيري يصير معناتها اون جورني دانسبيراسيون دي فام دي كليك لا موتيفاسيون
1: معناتها باش تلقى نساء مثلا عندهم افكار نتاع مشاريع غيرهم بداوا ديجا في المشاريع نتاعهم غيرهم يحبوا يطوروا المشاريع دونك فرصه انهم كي يتلاقاوا الكل يقع تبادل الافكار والخبرات كل واحد والفكره نتاعو
3: وي سا سرا اون اوبورتونيتي دو نتوركينغ انتر لي فام وي سي فري باش يكون فما زيد اون بوز ميوزيكال بوز ميوزيكال مع بلقيس القلعي دونك باش نغنيو مع بعضنا اون انرجي فيمينين سا سرا دونك توتالمون كيما فما زيد اكسبوزيسيون دو سمول بزنس دونك نحكيو على اون فام برودكتيف اي بيرفورمانت سي فري On va l'écouter les femmes, mais femme un exemple des femmes اللي باش يعني نشوف
1: اللي عندهم البزنس
3: نتاعهم. Ce sera des small business معناتها كرياتيف في الارتيزانه في دونك حاجات كرياتيف ça la touche d'une femme.
1: واللي فيهم برشا فن وبرشا صبر.
3: وي.
1: من الفكره لانها تقرر باش تعمل الستارت اب نتاعها دونك مش حاجه سهله فيها برشا صبر وبرشا فينا زاده وخاصه انها تفكر في انها تكون مختلفه. قاعدين نشوفوا في لي برودوي والحاجه اللي تفرح انه برشا دي برودوي مشابوش لبعضها
3: اكزاكتومون
1: الحاجه الباهيه ما فماش تكرار تلقى كل سمول بزنس عنده توش نتاعو
3: هذه هي الفالور اجوتي هذه هي الفالور اجوتي اللي خدمنا عليها في ليفينمون تاعنا مش دي سمول بزنس معناتها دي برودوي عاديين
1: تشيب هاكا هاو فما لا توش كل واحد عنده توش نتاعو البصمه نتاعو الخاصه اللي تنجم تميز المشروع نتاعو يذولي وقت اللي الانسان ينجح باش يخلي البصمه ينجم يضمن الاستمراريه والانتاجيه نتاع مشروع
2: اكزاكتومون اي لي تو تافي دونك لهنا باش تضمن الاستمراريه فما التوش نتاعك وفما زاد لا بيرسيفيرونس فما انك تحب لي تعملو دايوغ هذاك لي زانفيتي دونور نتاعنا على دي كونفيرونسيير دونك كي نحكي كوتشينغ دونك فما دي زاكتيفيتي باش يعاونو المراه الحاضره يعطوها دي كليك دو ترانسفورماسيون نقولو هنا هاو لو بلان ا هاو لو بلان ا vers le plan B كيفاش نجم او هاو بدا انا نشد لك بيدك بعد انت عليك تكمل لا دونك اما انا هاو باش نعطيك تيوري باش نعطيك حديث الحديث موجود انا نعطيك حاجه تنجم تطبقها ونبداو نطبقوها مع بعضنا
1: دونك انا نعرف اللي المراه التونسيه تكمل
2: اكزاكتومون
1: وتشد صحيح
2: اكزاكتومون
1: ويكون عندها اوبجيكتيف باش تنجح وتنجح ونتمنيو كل النجاح ليهم
2: ديجا في ليديسيون الاولى شفناها بالحق حاجه مزيانه على الاخر وهذيك قلنا نزيدو نقدمو و en même temps عندنا دي سكسس ستوري دونك عندنا مدام اماني مدام خوله مدام ايمان دونك دي زيكزامبل كونكري كل واحد يحكي على الاكسبيريونس نتاعو في البرودكتيفيتي يعني مش يحكي على هو لا مش يحكي على حاجه تمس كل امراه
1: وينجموا اكيد ياخذوا من عندهم الخبره دونك الموعد نهار 3 شهور بالنسبه للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا ويحبوا يحضروا معاكم ينجموا ولا لا
3: بيان سور سي ا توت لي
1: فام والحضور نسائيه 100% تسمعوا يا رجال
3: اللي ينجموا يحضروا
2: اللي فوالا اللي يدعمونا
3: اللي يشجعونا ينجموا يكونوا حاضرين معنا سي اوفير بور لي فام بور لي زوم دونك كل فام كل مراه تونسيه قاعده تسمع فينا نستدعوها باش تكون بحضنا بالحق لازمها تحتفل بان جورني علاش اون جورني ناسيونال دو لا فام ما نحتفلوش بها دونك سي لوكازيون باش نحتفلوا بها وباش نتعلموا برشا حاجات مع بعضنا
1: فما فورمولير ولا كيفاش يعملوا
3: فما فورمولير تدخلوا للباج نتاع جي سي اي اي لاسوسياسيون ناسيونال دو لا كرياتيفيتي كولتوريل نلقاو ان فورمولير دو لا بلاتفورم فالنتيني نكليكيو عليه وندخلوا لي دوني نتاعنا تلقاو لي ديتاي الكل لو تايمينغ لي كونفيرونسيير لو كال تو لي ديتاي تلقاوهم في الفورمولير
1: وينجموا يكونوا حاضرين معاكم دونك الموعد نهار 13 اوت بمناسبه العيد الوطني للمراه ودوره ثانيه من تظاهره ويك اب يعطيكم الصحه تحياتنا لكيف اعضاء الفريق وجوسي قلعه الاندلس وتحياتنا لكم الكل نسلم عليك مدام ايمان الجلجلي عن الجمعيه الوطنيه للابداع الثقافي بسمه بن عبده عن جوسي قلعه الاندلس نسالي وحنا هكا تصاور دي فيديو ولكن فما دي فيديو نجموا ننفعوا بهم المستمعين في علاقه بالانتاجيه والاستمراريه في بعض المشاريع يعطيكم الصحه نورتونا شكرا لكم يعطيكم الصحه شكرا لكم كاملين معكم احنا في تبع الموجة حتى للخمسة ونص وما زلتوا باش تتبعوا معنا الموجة مع مجموعة أخرى من الضيوف ومجموعة أخرى من الاستضافات الموسيقى حاضرة معاكم ما تبعدوش

0: قال ايه بعد كده الوقت؟
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معك؟
1: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعدت أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. انطلاق الدورة النهائية للتوجيه الجامعي لتتواصل عملية تعمير بطاقة الاختيارات إلى 9 من أوت الجاري، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 12 من أوت، فيما تنطلق دورة إعادة التوجيه من 15 إلى 19 من أوت ليتم الإعلان عن نتائجها يوم 4 من سبتمبر المقبل. حملة تحت شعار بخيرك طفل يدرس أطلقها الهلال الأحمر التونسي هذه السنة، وتستهدف جمع 3000 محفظة مدرسية لفائدة أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، وفق كاتب عام الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بكبلي مصباح زرقان. المعهد الوطني للرصد الجوي ينظم عملية رصد الكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع بمختلف جهات البلاد، وذلك بمناسبة الظاهرة التي ستشهدها بلادنا يوم الأربعاء القادم. أكدت عمادة المهندسين التونسيين أن القرار المتعلق بالتعريفة الدنيا للخدمات الهندسية الخاصة بالأشغال العامة والبناء ملزم وواجب تطبيقه من قبل جميع المهندسين ومكاتب الخدمات الهندسية دون استثناء، محذرة من أن مخالفة أحكامه تعرض مرتكبيها لإجراءات تأديبية قد تصل إلى التوقيف عن ممارسة المهنة والشطب من جدول العمادة حسب خطورة المخالفة. في أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن كل شيء يسير بشكل استثنائي فيما يتعلق بإيران وفق تعبيره، مضيفا أن حرب إلى إيران ستنتهي قريبا حسب توقعه. قالت وزارة الخارجية الباكستانية وأنها تؤكد توقيع كل من تركيا والسعودية وباكستان على اتفاقية دفاع مشترك في إطار سعي الدول الثلاث لتعزيز التعاون الأمني وسط تصاعد التوترات العسكرية والصراعات في الشرق الأوسط. أعلن وزير الصحة اليمني اليوم مقتل مدنيين اثنين وإصابة 14 آخرين في قصف للحوثيين استهدف أحياء سكنية ومخيمات للنازحين في مدينة مأرب. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
4: باش تعدي الصيف وتعمل 66 كيف؟
5: عدل موجتك على موجتنا وتبعنا
4: من الاثنين للخميس العشوية اللي تمتعنا. متابعات شبابية، كل الأشطة الصيفية، مهرجانات وفعاليات فنية وثقافية.
5: نكتشفوا المميزات الحضرية للمدن الساحلية ونتعلموا من كل جهة عاداتنا الغذائية.
6: الخمسة متاع العشية نرافقوكم في كل اثنية بالموسيقى، المعلومة والدبارة الزمنية.
7: تبع الموجة.

0: رجعنا لكم، أهلا وسهلا بالجميع. تبع الموجة نتبعوكم وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا، رفقوكم في اللميت متاعكم كسوسوا العائلية في الدار البرة، نحبوا نكونوا معاكم وين ما كنتوا توما موجودين. مرحبا بكم، تنجموا تتفاعلوا معنا على الصفحة الرسمية لإذاعة الشباب على الفيسبوك، تكتبونا لي كومنتير ونشوفوكم وينكم وشنية البرامج متاعكم ونكونوا سعادة. هاو كان قدموا لكم تحية من خلال الصفحة الرسمية متاعنا على الفيسبوك راديو جون تون نيزي باج اوفيسيال. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا، مكملين معكم احنا في تبع الموجة مع مجموعة من الاستضافات ومجموعة من الضيوف. وتوت سويت سعيدة باستقبال العازفة على آلة القانون المقيمة في دبي هاني بوخريس لي تجيب حذانا. مرحبا هاني.
1: عسلامة. مرحبا.
0: شنحويلك؟
1: لاباس الحمد لله.
0: مرحبا بيك.
1: يعيشك وبيك.
0: مرحبا بيك. انت موجوده في تونس مش عطله؟ عطله و...
1: من نوع اخر.
0: كيف هذه بالنسبه للعازف عطله من نوع اخر؟
1: عطله باش يعني قاعده نوظف الوقت اللي انا موجوده هنا باش نعزف مع عازفين تونس مع فنانين تونس وزيد نشوف الجمهور التونسي.
0: دونك انت موجوده في التورني نتاع الفنانه يسرى محنوش؟
1: صحيح. اي
0: دونك موجوده معاها في مجموعه من العروض. اخر العروض كانت
1: في جندوبه مهرجان بولاريجيا.
0: والعرض القادم ان شاء الله
1: القيروان.
0: وكنت موجوده معاها في كارتاج.
1: اي سعيده اني كنت معاها، تجربه مزينه برشا.
0: اول مره تعزف على كارتاج ركح ما
1: الثاني مرة. المرة الأولى كانت مع العازفات، طلعت معهم سوليست عندها سنوات. تجربة مزينة برشا طبيعة. وقرطاج عنده
0: شغل متاعه، عنده الماكينة متاعه الخاصة بالنسبة للفنانين العازفين ولا حتى الجمهور. هيت نتعرف عليك هاني. دوك نحكيه على هاني بوخريس العازفة على آلة القانون، مقيمة حاليا في دبي، عشت في تونس البرتغال قلت لي اسبانيا.
1: هاني بوخريس كبرت من الاول في تونس وغادي بدا الشغف نتاعي لآلة القانون.
0: كيفاش بدا؟
1: كبرت في عائلة موسيقية. فوالا. كبرت في عائلة موسيقية واخترت اني نتعلم القانون رغم اللي حد من العائلة يعني كان يعزفوا، لكن عجبني. عجبني صوته، عجبني اللي هو زاد فيه هكا برشا اوتار وتنجم كيما البيانو ديريكت تعزف اي لحن معناها.
0: كيفاش اكتشفته اول مرة سمعته؟
1: اي سمعته كنت نشوف معناها تلامذة اخرين قاعدين يتعلموا فيه، يخي قلت نحب نجرب هذا. ولا جربته وقعدت نتعلم في القانون من اللي عمري 7 سنين.
0: شنو هي اول مقطوعة هكا حسيت روحك نجحت فيها وانت بديت تتعلم وقتها؟
1: وقتها طلعت يا محلى نورها. فيروز. كنت مغرومة برشا بفيروز واني صغيرة. وقت اللي عزفتها كنت هكا حسيت روحي عملت انجاز كبير. كهو بعد عمري 12 عام تقريبا حاولت مع عائلتي الامارات، كبرت غادي وغادي كمشيت البيت العود العربي بإشراف ناصير شما، تعلمت غادي لين تخرجت في 2016. دونك خريجت بيت العود العربي وبعدها مشيت كلكو ستاج مع غوكسل باكتاغير عازف تركي شهير.
0: اللي مازال كي كان في تونس ما عندوش برشا في افريل تقريبا وقابلناه وعملنا معاه انترفيو وحكي على التجربه نتاعو في العزف.
1: وقتها معاه بديت نتعرف على ستيل تركي في العزف خاطر قبل هذيك كنت اكثر مدرسه شرقيه. وكهو فوالا هذا هو كان الباركور نتاعي في العزف على آلة القانون.
0: ثم اختلافات في العزف على آلة القانون في البلدان العربية على الأقل؟ يعني بين النمط العربي بين النمط التركي، هل ثم خصوصية بالنسبة للبلدان؟ هل نجم نحكيه على عزف تونسي عزف مصري؟
1: من الأول أني كنت مدرسة العراقية وبعد المدرسة المصرية. بالنسبة للمدارس العربية الاختلافات صغيرة مش كبيرة قد الاختلاف مع المدرسة التركية اللي هو فيها القانون مختلف، الريش مختلفين، ستيل تكنيك معناها هو عالم آخر معناها. واللي حاليا معناها الشباب ماشيين أكثر في التكنيك التركي في العزف على آلة القانون. لكن حتى معناها العازف الشرقي الكلاسيكي زاد عنده الشغل نتاعو مهم برشا، خاصه نحن كعازفين عرب نكونوا نعزفوا زاد.
0: وتو هنا شنو الفرق بين العزف التركي والعربي؟ التركي فيه اكثر شجن هكا نحسوا ولا ماش؟
1: هو ستيل اخر، ستيل اخر في العازف معناها، والصوت يختلف وصلتنا تختلف في العازف معناها. اني مثلا فما مقطوعات نفضل اني نكثر فيهم العزف بالتكنيك التركي، ومقطوعات اخرى نفضل يا اما نكثر ولا نكتفي بالستيل الشرقي، دونك ننوع بين الاثنين.
0: وهنا انت في التجربه نتاعك ما اكتفيتش كان بالعزف كهو، دوك نحكيو على مقطوعات موسيقيه تبرز فيها الجماليه والتكنيك نتاعك زاد على العزف على اله القانون. هل صحيح انه العازف باش يبرز البصمه نتاعو الفنيه في العزف على الاله الموسيقيه نتاعو ياخو اكثر وقت من الفنان اللي باش يختار مثلا الستيل اللي باش يغني فيه؟
1: والله كعازف هو من الاول لازمك تتمكن الساعة من التكنيك، سواء كان انت اخترت مدرسة واحدة ولا اكثر من مدرسة، تتمكن من التكنيك، ومن بعد بشوية بشوية مع السنوات يولي بين عندك ستيل متاعك. يقولك مثلا ريشتك انت مثلا كي نسمعها نعرف الريشة متاعك، سواء كان ريشتك نظيفة ولا يعني فما
0: في العزف يكون صحيح يعني.
1: فما عازفين جوكسل كي تسمعوا تعرف اللي هو جوكسل، اي تاتش كي تسمعوا تعرف اللي هو اي تاتش، ماجد سرور كيف كيف نجم تميزهم على خطر عندهم ستيل متاعهم الخاص بيهم.
0: وهل البصمة تتخلق بالتكرار؟ اني يعني نكررها البصمه في نفس في مقطوعات مختلفه باش نخلق البصمه نتاعي؟
1: البصمه هي تتخلق مزيج من انت شنو تعلمت كعازف، وزاده شنو سمعت كموسيقى، وبشنو متاثر مثلا من عازفين وفنانين، الكل هذا الكل عنده تاثير على بصمتك. يعني هي ماهيش حاجه واحده، هي برشا حاجات، ولازم نشوف حتى تجربك الشخصيه في الحياه زاده هي عندها تاثير على بصمتك. سيبا كان انت مثلا تسمع موسيقى معينه، تحب مثلا الموسيقى الاسبانيه، تسمع الفلامينغ مثلا، نجم بشويه بشويه تولي تشوف معناها التاثير هذاك على العزف نتاعك، تولي تتبنى تكنيك من الجيتار مثلا اللي هي بوسيبل على اله القانون.
0: ومن البرتغال الفادو،
1: البرتغال لا فادو مثلا اني البرتغال مره نعزف هكا، وبعد ما كملت العرض نتاعي جاوني عبيد اللي عندهم نفس الكومنتير، قالوا لي الصوت نتاع ايلتك اللي ما نعرفوا شنو اسمها ذكرنا برشا بموسيقى الفادو. لاني معناها هذه حاجه كل ما نزيد نسافر ونعيش في بلاصه جديده نزيد نتاكد منها انه اختلافاتنا اقل برشا من معناها الحاجات
0: التوافقات
1: بين الشعوب هي اكثر برشا من الاختلافات، لكن احنا مانيش نراو فيهم منها في الموسيقى معناها. موسيقى الفادو بالحق كي سمعتها معناها فما تشابه،
0: يعني فما الانسبيراسيون تاع الفادو في الالبوم نتاعك.
1: الالبوم تاعي لي اما فما انسبيراسيون من الموسيقى التونسيه الشرقيه التركيه شويه لاتينيه امريكا اللاتينيه خاصه في الايقاعات. دونك فوالا، ونحب هذه حاجه نحب ديما نوصل اني نخدم فيها اني نخرج القانون من الصوره النمطيه نتاعو في سواء كان في الالحان والا في طريقه اداء للمقطوعات.
0: كيفاش تحاول تدخل انسترومون اخرين مقبل العصر شنو تعمل؟
1: فوالا كيما اخر تراك خدمت عليه مع منتج مصري شريف جلال اسمه لاست اكزيت، اللي هو مودرن برشا، واللي هو حاجه اني معناتها كيما نقولوا اوت اوف ماي كومفورت زون، يعني عملت حاجه ما عملتهاش قبل. اما فرحانه
0: بها، صعيب القرار وقت اللي يخرج من الزون دو كونفور نتاعو.
1: صعيب
0: يختار باش يعمل القرار،
1: يخوف زاده شويه.
0: وجينيرالمون كي تحط في وضعيه كيما هكا شكون تشاور؟ شكون تسأل تقول يا نقدم ولا لي؟ شكون اللي بالنسبة لك هو الزون دو كونفور نتاعك؟
1: سؤال جميل برشا. إني نقول لأني محظوظة برشا اللي عندي صحاب ذواقين، هما مش موسيقيين ولكن ذواقين، اللي إني نرجع لهم برشا معناتها خاطر داير بيا برشا موسيقيين اللي ناخو رأيهم واللي يهمني برشا، لكن في نفس الوقت نحب ناخو آراء ناس اللي ما عندهمش علاقة بالدومين واللي هما جوست معناها يتذوقوا الموسيقى وعندهم أذن موسيقية. نخو أراءهم
0: دوك تسمعهم وتقولوا ما نقدم ولا لي
1: ايه نقول لهم شو رايكم نخو الأراء معناها أكيد
0: وقديش النصيحة متاحهم وتواجد متاحهم في حياتك ينجم يخليك تخرج من الزون دو كونفور أرتستيك، ينجم تتخلق والقوالب اللي تتخلق عند أي فنان أي عازف اللي يقول لك أنا تعبت باش وصلت لزون دو كونفور دونك خليني في زون دو كونفور. فما عبيد هك
1: صحيح صحيح
0: فما عبيد يخموا بالطريقه هذه، فما ناس يقول لك لي انا قد ما نجدد وقد ما نخرج من زون دو كونفور نتاعي نحل روحي نحو تجارب فنيه جديده ونكتشف

0: ولكن في نفس الوقت فما ريتم، فما حاجات صايرة هكا معاها اللي هي ما تشبهش للقانون، ولكن نشوف اللي هما تمشي. وكان فما معناها كان فما بوا اللي تلاقاو زوز العوالم الاثنين تلاقاو وخرجنا الحاجه هذه.
1: دوك التراك اللي ما عندوش برشا ملي خرج
0: عنده جمعتين توا،
1: عنده جمعتين وباش نحكيو على التراك ونسموه بعد شويه، ونحكيو زاده على الالبوم ونحكيو على المشاريع نتاعك المستقبليه ومشاركتك زاده في المغرب بروشينمون. ما تبعدوش، اهلا وسهلا بالجميع.
2: على فم ولا ستريمينغ إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
3: إذاعة الشباب من تونس.
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
2: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم المطرب والملحن المصري وأحد أعمدة الأغنية الرومانسية والعاطفية الفنان ثامر عاشور

0: 8 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: مش تعدي الصيف وتعمل 66 كيف؟
2: عدل موشتك على موجتنا وتبعنا
1: من الاثنين للخميس العشوية اللي تمتعنا.
3: متابعات شبابية، كل الأشطة الصيفية، مهرجانات وفعاليات فنية وثقافية.
2: نكتشفوا المميزات الحضرية للمدن الساحلية ونتعلموا من كل جهة عاداتنا الغذائية.
4: الخمسة متاع العشية نرافقوكم في كل ثنية بالموزيكا، المعلومة والدبارة الزمنية.
5: تبع الموجة.
6: رجعنا لكم في تبع الموجة مع ضيفتنا العازفة على آلة القانون هني بوخريس. نحكي على التجربة الفنية ونحكي وكنا حكينا زيد على البصمة الفنية اللي خلقها العازف من خلال المعزوفات متاعه، وحكينا على آخر تراك لهني بوخريس اللي خرج عنده تقريبا جمعتين واللي حرصت فيه إنها تقدم القانون بشكل جديد لكن مع المحافظة على الخصوصية متاع آلة القانون. هذا هو هنايا.
7: هذا هو.
6: شنو تقولنا قبل ما نسمع التراك؟ كي مش تقدموا هاك شنو تقول؟
7: تراك هو معناها كان ريزولتا لقاء عفوي مع المنتج هذا شريف جلالي وصديق ليا، قدم له تحية. واللي كما قلت لك معناها تلقاو العوالم نتاعنا الاثنين في الحاجة اللي خرجت وإن شاء الله تنال عجبك.
6: يلا توت سويت نسمعوا ونرجعوا نكملوا معكم في تبع الموشه.

0: مال موزيك ما نعرفش انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا نحبوكم تعطينا رايكم تتفاعلوا معنا صفحه رسميه لاذاعه الشباب مال مورسو ريتميك امبيونس هكا فريش محليها صيفي
1: اي صيفي
0: القانون زاد ماخذ بلاصتو القانون ماخذ بلاصتها او ميم طون لو ريتم محليه قداش قاعد تخدم عليه ترى كذا
1: بدينا نخدم عليه تقريبا في شهر أفريل هو وقتها معناتها صار حدث اللي هو حزين شوية شريف تكسر دونك اضطر انه يقعد في الدار برشا والبلاصة الوحيدة اللي يمشي لها هو استوديو دونك قال لي هنا إجا بحذية خلينا نجرب ونخدم على حاجة واني ديجا من الأول معناتها اقترحت عليه انه نقعد ونجرب وما معناتها ما جينا الوقت باش نخدم عليه كان وقتها يعني هو حدث حزين ولكن أدى الحاجة بيه في الأخر هو زاد عازف الجيتار اللي في التسجيل بعد أنه المنتج وولا بدينا نخدم عليها من وقتها وشوية بشوية
0: دوك نسمع الجيتار شنو آخر بخلاف القانون
1: والقانون وكهو العازف هذاك هو الباقي معناها معناتها البيت
0: بي الفيرسيون هذيا رقم قديش انتم تسجلوا وتحاولوا وتفسخوا وتنحيوا وتزيدوا
1: الحقيقة هذه من المرات معناها اللي التسجيل ما خذيش برشا وقت يمكن معناها تسجل 3-4 مرات معناها كل جملة تسجل 3-4 مرات ماكسيموم معناها وحتى انه التلحين متاع الأجزاء اللي موجودة صار وقتها معناها في استوديو واحنا قاعدين الحاجات اللي معزوفة بالقانون هي ألحاني أيني وبعد فما دي زامبروفيزاسيون الجيتار والقانون نذوكم زادا تسجلوا في وقتها ولا خرجت حاجة
0: وشكون سمعتها أول إنسان شكون سمح بخليفك أنت وشريف بيان سور
1: ظهر لي أختي ظهر لي
0: اسمعني تابع ليست نتاع زون دو كونفور تستشيره مولاي اختك
1: اي اختي نستشيرها خاطرها هي اصغر مني دونك جون وحتى كوزينتي زاده سمعتها شي تغش هما زوزا كجون ويحبوا الموسيقى الشبابيه معناتها ما يسمعوش برشا كلاسيك قد كل شيء
0: يحبوا الريتم
1: اي يحبوا الريتم دونك حبيت ناخذ رايهم هما عجبتهم برشا وقتها
0: بي دوك نرجو زيدا نحكيو على الالبوم دوك على خاطر التراك هذا يخرج وحده عنده جمعتين لكن قبل عندك البوم
1: صحيح
0: البوم قداش فيه من معزوفة
1: في 6 معزوفات 5 منهم ألحاني وواحد كفر تسجل في 2020 وخرج 2021 تمويل من أفاق صندوق دعم للفنانين موجود في لبنان
0: وشنو اللي مختلف بين التراك وبين الالبوم
1: ساعة هو فرق 5 سنين
0: اي ساعة
1: خمس سنين تبدلت برشا حاجات يعني كل شيء الالبوم هذيك اول تجربة ليا في التلحين وكل شيء مازال كل شيء جديد ونجرب وكل توا نحس فما معناتها اكثر نضج في الفيزيون تاعي في الجمل اللي نقولهم بطريقة عاصفة كل شيء اللي هو يجي مع العمر معناها والاكسبيريونس
0: والتجربة اللي تخليك
1: ومازلت معناها بالطبيعة مازلت نحب ننضج اكثر بطبيعة الحال دونك فوالا فما فرق حتى في ستيل في كل شيء اما مازال نتصور مازال فما التوش نتاعي اني موجوده هي بيدها
0: ان شاء الله كل التوفيق ليك العازف على آلة القانون هاني بوخريس نورتنا
1: نشكرك برشا على الاستضافه فرحت برشا
0: وانا زاده فرحت اللي باش نقدموك للمستمعين وللجمهور التونسي اللي باش يتعرف على الانتاجات نتاعك الموسيقيه اللي نعرف ما برشا مستمعين يحبوا يسمعوا موسيقى اكاهو ولات حاجه دارجه وحاجه مطلوبه يقول لك ما نحبش نسمع اغنيه نحب نسمع موسيقى وكل واحد والستايل نتاعو
1: صحيح
0: ان شاء الله كل التوفيق ليك دوك بروشينمون عندك عروض في عندك عرض في المغرب
1: صحيح عندي عرض في المانيا وايضا في باكستان صحيح اللي هو معناتها في الاشهر القادمه ان شاء الله في اخر 2026
0: ان شاء الله كل التوفيق ليك هاني نورتنا مرحبا بك في كل مره عندك الجديد. احنا الحقيقه وانا عجبني برشا تراك شو قد ما يتعدى معايا راه باش نعدي على خاطر قديش بالحق الامبيونس نتاعو محلاها محلاها. شنو الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا ويحبوا يتابعوك؟
1: تلقاوني على السوشيال ميديا ناشطة موجودة على فيسبوك الانستغرام اليوتيوب تيك توك.
0: هكا هاو دونك الناس كلهم يمشيو يتبعوا هنا على الانستغرام وعلى التيك توك
1: سبوتيفاي زيتا وكل
0: ونتبعوا الجديد نتاعك الكل. ان شاء الله كل التوفيق ليك. وقتاش توا راجعة لدبي؟
1: اول سبتمبر ان شاء الله.
0: ان شاء الله كل التوفيق ليك ومرحبا بك هنا في كل مره عندك الجديد. نورتنا العازف على آلة القانون هنا بوخريس مع هي تعرفنا على التجربه نتاعها الفنيه وسمعناكم تراك الحقيقه مزيان برشا مازال كيخرج عنده جمعتين. سينو احنا مكملين معاكم في تبع الموجه حتى للسبعه ونص نتبعوكم وين ما كنتوا موجودين الناس الكل. ثنيه زينه طريق السلامه للجميع ما تبعدوش. اهلا وسهلا.
2: شعرها بيطير على خد حرير والنسمة تغير بتغير من الخد.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعدت أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تسعى إلى استكمال دراسة ميدانية حول ظاهرة التسول لدى الأطفال لوضع خطة عمل متعددة القطاعات للحد من هذه الظاهرة لدى الأطفال وإعادة إدماجهم في أسرهم. بلغت نسبة تقدم إنجاز مشروع بناء دار شباب رقمية جديدة بمدينة بيرمشارقة في قسطه الأول 80% باعتمادات مالية نهزت 1,000,000 دينار، كما سيتم الانطلاق في تنفيذ القسط الثاني بعد رصد الاعتمادات المالية اللازمة من طرف وزارة الشباب والرياضة، وفق ما أفادت المندوبة الجهوية للشباب والرياضة بزغوان سميرة خلفة في تصريح للزميلة حنان العباسي. دعا وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري لتسريع في نسق إنجاز مشروع تهيئة المدخل الجنوبي للعاصمة واحترام الأجل التعاقدية مع الحرص على جودة الأشغال ومطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة. وجاء ذلك خلال زيارة ميدانية أدها اليوم لمشروع تهيئة المدخل الجنوبي للعاصمة للإطلاع على تقدم أشغال الأقساط الأول والثاني والثالث. فرق الحماية المدنية والغابات والتجهيز بولايتي جندوبة وسليانة تتمكن من السيطرة على الحريق الذي اندلع بمرتفعات عمادتي سيدي عبيد وتزيرة من معتمدية بوسالم وعمادة حمام بياضة التابعة لمعتمدية الكريب من ولاية سليانة. في أخبار العالم، رفضت حكومة الاحتلال الصهيوني خلال مفاوضات روما الانسحاب من منطقة جديدة في جنوب لبنان، واشترطت التحقق من سيطرة الجيش اللبناني بالكامل على منطقتين سبقا انتشر فيهما، في حين أصيب اليوم عسكري لبناني جراء استهداف صهيوني لجرافة في بلدة المنصوري جنوب البلاد. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: رجعنا لكم في تبع الموجة، توقيتنا 46 دقيقة مكملين معاكم. أهلا وسهلا بالجميع، شنحوي لكم يا جماعة، وينكم، شنو عاملين في هالعشوية متاع الصيف؟ شلون نكونوا مونسينكم من خلال مجموعة من الاستضافات ومجموعة من الضيوف. توتسويت نحكي على عرض مسرحي موجه للأطفال، نسنس وبهنس. العرض تلقاه نهار لحد، ونعطيكم التفاصيل الكل. ويحضر معنا في الاستوديو أستاذ المسرح الممثل والمخرج المسرحي إمن ضميد. أهلا وسهلا.
1: أهلا بيك مدام، شنو أخبارك؟
0: شنو لك؟
1: الحمد لله.
0: مرحبا بيك، نورت. مرحبا
1: بيك، الله يخليك.
0: وتحضر معنا الممثلة المسرحية إيات ليلي.
2: إيات ليلي، أهلا وسهلا. مرحبا بيك ومرحبا بالمستمعين الكرام الكل.
0: مرحبا بيكم. دونك نحكيو على العرض المسرحي الموجه للصغيرات. عطلة ما فيها بيس، الصغيرات يتفرجوا في عرض مسرحي موجه ليهم، يحكي لغتهم من خلال دي بيرسوناج ما همش غرب عليهم. جملة واحدة، النسنس والبهنس. هو جيو موجود بحضينا في الاستوديو
1: بالضبط.
0: شكون النسنس شكون البهنس؟
1: حسب رأيك ترى. لا انت شو تقول؟ انت هكا كي ترانا زوز، شكون تقول فينا نسنس شكون فينا
0: البهنس؟ ايه
1: بالضبط، البهنس ايه والنسنس ايه.
0: هذا هو. دوك هيتو معكم انتوما، نزيدو ناخذوا اكثر تفاصيل على هذا العرض المسرحي والخصوصيه نتاع العروض المسرحيه الموجهه للصغيرات، اللي يكون فيها توازن بين الضحكه وبين العبره وبين التربية وبين
1: الرسائل
0: البيداغوجية والرسائل التربوية. وميم طون صغير ما لازموش يقلق. دوك العرض المسرحي نسنس وبهنس، الموعد يكون نهار لحد 9 أوت انطلاقا من 11:30 بالمركز الوطني لفن العرائس بمدينة الثقافة. هيتو نحكيو على ولادة هذه الفكرة والمشروع المسرحي.
1: بالنسبة للناس وبهناس، هو نص من تأليف عماد عمارة ومن إنتاج 2026 شركة حبيبة للإنتاج والتوزيع الفني. وقت تعرفت على سي عماد في إطار خدمة أخرى مع سي أنور الشعافي، وقعدت من كونتاكتني وياه لأن وقتها قال لي أعطاني فرصة وقتها وأعطاني النص هذايا وقريته. دونك جي بيان إيميل إيدي متاع تيكست وشيخت عليها وكل شيء. دونك عملنا التجربة هذه، فوالا. قريت النص، لقيت فيه هكا لعبة مزيانة. دونك عملت إعادة كتابة، زدت شخصية، عملت دراماتورجيا، نظمت معتها المشاهد، أدمجت حاجات في بعضهم، أدخلت فيها عناصر جديدة كذا، وقصدنا ربي في الخدمة هذه. وهذا هو النص. هو عبارة، هو بلتو مستوحى من الكوميك المعروف العالمي كاريمون اللي تربينا عليه الناس الكل، توم وجيري. أكل العلاقة بين الفار والقطوس، اللي الفار يحب القطوس أما ديما شيخ عليه، والقطوس يحب يشد الفار ومش معناته باش ياكله ولا كيما معناته ما شاولنا
0: في المراوغة.
1: هدف بالضبط.
0: وإحنا بعد سنوات اتفقنا للي القطوس ما ياكلش الفار بالأساس.
1: صحيح، يولي صحي بيت. أسمع، فما حتى حد ريتو الحيوان عن جنرال راهو أحسن حاجة خلقها ولا بالحق. دونك هل الفار والقطوس هذو ما صحيبات متعاشرين عاملين بون كيف، إلى أن القاو قطعة جبن، وفتم الاتفاق بينهما على أنهم باش يخبيوها الجبن هذايا وياكلوه في مرحلة قادمة. علاش؟ على خاطر الجماعة كيف يمشيوا للخلاعة الماكلة في الدار تنقص، وقتها نلقاوك الجبن نمميوه. نتفقوا على الحاجة هذه مع بعضنا. فهمتني؟ ما سي بهناس يخرج له الشيطان ويوسوس له. بالضبط، يخرج له الشيطان ويوسوس له كريمون شخصية الشيطان باش تكون عروسة مروتة، باش تخرج هكا في شكل فار وكل شيء تشوفوها إن شاء الله في العرض. باش تخرج وباش يقول له تو أنت مش مهبول باش تبقى تستنى في الجماعة يمشيوا للخلاعة باش تاكل من الجبن.
3: أما أنا تفهمت، أنا ونسنوس باش نقسموها قطعة الجبن.
1: أما نسناس متاعك سي نسناس الجماعة ديما فرحانين بيه. يقع
4: نقنعوا
1: بشويه بشويه. دونك اوبرا وسي بهناس في مشهد كامل مخصص لسرقه الجبن ومن بعد تالي عاد ناس نوس بدا يشك بشويه بشويه بدا يشك بشويه بشويه الى ان خاطر هي مليانه بالتفاعل الى ان باش يدخل في حوار تفاعلي مباشر مع الجمهور الصغيرات دونك باش يقولوا له راهو سرق لك الجبن.
0: دونك الصغيرات هما اللي باش يقولوا
1: هما اللي باش يقولوا
2: هما جزء من العرض
1: هما اكيد اكيد هما شوف الحاجه المزيانه في المسرحيه هذه انه الجمهور ماهوش باش يكون جمهور سلبي يعني جوست قاعد يتفرج في حاجه يستقبل فقط لا سيكون عنصر فاعل ومشارك في بناء عرض ناس ناس وبه ناس. والنجم نقول انه اذا كان الجمهور ماهوش باش يتفاعل سيكو راهي ما فماش مسرحيه ناس ناس وبه ناس يعني ريتها انت غيالمون عندنا ثلاثه شخصيات ناس ناس وبه ناس وشيطانه عندنا ملا في الحقيقه اربع شخصيات الشخصيه الرابعه هي الجمهور
0: هي الجمهور
1: اللي بيساهم في بناء العرض هذاك علاش كل عرض باش يكون مختلف على العرض اللي
0: والتفاعل مع الجمهور في شكل ارتجالي ولا محضرينه
1: فما الحاجات اللي محضرينها وفما الارتجال والاكثريه معملين على الارتجال
0: على خاطر نجم حتى يجوك دي بيرسوناج ما عنده جمهور تجي الضحكه تجي الحكايه
1: اي انسخت مومون وقت في العرض الاخر العرض اللي فات الفار يحكي مع الجمهور وقال ما تعرفوش علاش انا نحب الجبن اك الصغيرات قالوا له خاطر فيه كالسيوم فيه بروتينات فيه كذا عاد قالوا قام له واحد قالوا فيه الفأريزيوم هذه معناتها من المستحيلات لازم هنا يكون عندنا ممثل ذكي واعي يعرف كيفاش اوب يترابي الكلمه هذيك ويبني عليها حاجه اخرى جمله وانسي دو سويت فهمت
0: تيرك الانسيرسيون
1: اكزاكتومون سا فوالا دونك هذا نوعا ما الملخص
0: دونك اسمعوا قاعدين يسمعوا فينا ومعاملين مش يحضروا معاكم نهار الاحد 9 اوت ل 11 ونص نتاع الصباح
2: عندكم عرض مش نمثلوا في عرض
0: راكم انتم زيد في موجودين راكم في العرض وانتم الممثل رقم اربعه في العرض ومعاملين على الرياكتيفيتي نتاع الصغيرات اللي هما ما شاء الله عليهم واللي هما يخلقوا الضحكه ويخلقوا الحكاية دوك الموعد إن شاء الله نهارته لحد في مدينة الثقافة انطلاقا من 11 ونص مع هذا العرض المسرحي الموجه للأطفال الأطفال باش يلقاو رواحهم زادة في بيرسوناج رابع من خلال المشاركة في هذا العرض دوك فما عنصر ما حكيناش عليه برشا الماريونيت دوك الماريونيت جينيرالمون في بعض العروض يعني تكون هي فيها الجانب اللي يضحك أخلق الضحكة هكا بيرسوناج يضحك انتوما لا
1: لا لا انت دراماتورج يعني انت والخرافه نتاعك شنو تطلب انت
0: دور شرير اكيد
1: صحيح هو خاطر بهناس في الاصل راهو ماهوش شرير مشاغب مشاكس
0: من داخل طيب
1: هو يحب راهو ناس ومتعاشرين ومتربين فردار وصحيبات
0: او يسمع فينا وسكت
1: كل شيء
3: هاني سكت هاني سكت
1: هاني سكت هاني سكت دونك دونك دونك ما فماش هيك اللي يعني ما عندوش الجانب الشراني اللي فيه فهمت حتى كيف يتصرف بخبيثه من من من باب انه يفدلك مع ناس مش يعني مش بغايه شريره ولا ما همش اعداء لا بالعكس فهمت داير يظهر هذا في النص ويظهر في طبيعه العلاقه ما بيناتهم ويظهر في بون فما مشهد من المشاهد ما نحبش نحرق خمس كاس نحرقوا مسرحيه كامله
2: فما ديما فما لي سيرفي فما
1: لازم مشهد من المشاهد باغ اكزومبل باش نراو السي بهناس الفقرون نتاعنا هذايا داخل ويقول يا وينك يا ناس هاني جبت اللعاب نتاعي باش نلعبوا به يا اطفال اخي وين مشى مش خليته بحذاكم و فهمت الفكره دوك ويل ساجي دونك هذا هو
0: شكون الصغيرات زاد معاكم جزء من العرض اي من وانت في دو كاسكيت كاسكيت الممثل وكاسكيت المخرج كيفاش وفقت من الاول كنت مخرج بالاساس ولا ممثل بالاساس
1: اي من الاول كيما قلت لك كيف قريت النص وعجبتني الفكره والخرافه وكل شيء واللي نعاود نوجه تحيه لسي عماد بن عماره المنتج والمؤلف للنص الاصلي وكل اللي اعطانا الفرصه هذه المزيانه وفكره حلوه برشا وحتى طريقه الكتابه نتاعو في النص المسرحي هذايا يخليك تبني معاها القدام ساعات والله ما نحبش نذكر اسماء ولا حاجه انا بامال دو فوا تقرا نصوص مسرحيه حتى عالميا نحسها فيها نوع من البلوكاج وفما مؤلفين
4: كيف يعطيك النص نتاعو يقول لك اسمع هذاك وثيقة مقدسة ولا أقبل تغيير أي شيء. فازي اعمل إخراجك كيما بار كونتر لا اعمل إخراج كيما تحب عليه لكن لكن لكن ما تمثليش كلمة في النص ما نحبهاش لا تتزاد لا تنقص فهمت. وذوكم صعيب التعامل معهم الحقيقة نتاع ربي خاطر أني لهنا اليوم كدراماتورج ومخرج من حقي نبدل الحاجات اللي تتماشى مع رؤيتي الإخراجية للعمل هذايا ككل فهمت. دونك سي عماد عطانا الفرصة المزيانة وقال لي مادام قال لي أني واثق فيك أرتستيكمون وتكنيكمون نظم أمورك عمل اللي تحب عليه فهمت الحكاية دوك وين ساجي. دونك حسيت
0: دوك خلي لك المساحة باش أنت تتصرف
4: رؤية مجالية شكون الحقيقة نتاع ربي كي نقترح عليه يعطيني القبول طول يقول لي مريق المزيانة تتمشي مدامها متماشي مع رؤيتك وكل شيء. لهنا زادة الآية اقترحت برشا حاجات في ميم حتى في الامبلاسمون في الميزانسين وكل شيء وجي أشتي من عندها سي بروبوزيسيون. وإحنا عندنا كلمة في المسرح نقوله أنا كمخرج يا أخويا بيع لي ونشري اقترح علي في رولك كيفاش ترى كيفاش تأدي خاطر ما نجمش نقول لك أسمع أمشي إيجا أهبط أطلع لا نفهمك الحكاية ككل دكوايل ساجي وشنو نحب وشنو اللي يتماشى مع رؤيتي الاخراجيه ونخليك انت تلعب فهمت الحكايه شنو هي. دونك هذا هو
0: داك شريت افتراضيا
4: اكزاكتومون سا. دونك كيف نقول لك بيع لي وشري دونك بيع لي مقترحاتك دونك اي لا بروبوزي ميم حتى الممثلات الاخرين اللي معناتها خدموا معنا في كانوا معنا في المشروع هذا وخرجوا لاسباب معناتها معينه داير نحب نشكرهم برشا على المجهود اللي قدموه على الوقت اللي امضيناه مع بعضنا ريج مشرقي وفريال الغربي يعطيهم الف صحه من البلاصه هذه على التعب اللي تعبوه معنا ومجهودهم واقترحوا زادة برشا حاجات. نحب زادة نذكر عنصر مهم جدا في الليكيب متاعنا اللي هي جيجي رجعتي سينوغرافيا وملابسها وصنع العروسة واقترحت ملابس الشخصيات وقالت بيان متخيزي للفابريكاسيون عملت كونسيبسيون حلوة برشا بالحق إنسانة مبدعة
0: تحيتنا لها بيه وقت اللي نحكيه وعليها
4: ما كمل جاوبك سامحني أسمع نحكي برشا تحسني أي قولي أي
0: اسمعني لازم أي تجاوبك عرفت طريقة البهنيس
3: أي تحكي ياسر تحكي ياسر نشنوس ياسر خلنا نحكي
4: كمل نحكي أنت سرقت لي جبل دوك تسكت
0: خلنا نحكيو على الخصوصية متاع العمل المسرحي وقت اللي يجمع عن جيو وقت اللي ينجح العمل دونك باش يتربطوا أساميكم واللي بيرسوناج يتربطوا
4: اكيد
0: يعني جينا فالمو وقت اللي ينجح اي عمل فني يكون فيه ديو يتربط الاسم نتاع الزوز ببعضهم دونك الجمهور يولي يطلب انه يشوفكم في اعمال اخرى
4: بالضبط.
0: وفما سكون زي ده يقول لك علاش ليه نفس العمل يقع التطوير نتاعه وتكون فما منه نسخه ثانيه
2: هي جات صدفه راهي نحكي احنا مشيت شن قبل اي من العمل اخر جمله اي هو ما قاعد هو قاعد مع الجروب نتاعو وين نسمع معناه في الظروف وفي الكل اخي ما قال لي ان شاء الله بيناتنا عمل بدا يقرا لي في النصوص اللي عنده قلت له اي بالحق جو في بيان معناها احنا زوز سواحليه ونحب نخدموا مع بعضنا ازيلو يا اخي من الغدوه معناها قال لي هاي تخدم هاي قلت له فازي معناها فهمت
0: عجبك العمل
2: بيان سور بيان سور اني مامنه بامن مامنه به معناها بالحق خاطر فنان ويحب وفان كونت ود المعهد العالي للمسرح معناها واني زاد نقرا في المعهد العالي للمسرح ومامنه به معناها وبالحق عنده نظره اخراجيه بار كممثل هذاك معناها ما نقولوا فيها حتى معناها خاطر كاول عمل محترف في الاخراج معناها بالحق يعطيه الصحه واني فخوره لاني معناها معاه في اول عمل لي في الاخراج معناها في الاحتراف فهمت؟
0: ان شاء الله كل النجاح وكل التوفيق ليكم واي انت كنت بحضرها هنا في ذات الشباب وتحصلت على جائزه الف مبروك عاوز ذكرني جائزه شنو
2: اخذينا افضل سينوغرافيا وافضل اخراج في مهرجان افريقيا بتاع الجزائر كنا مع
0: كنت حاضر معنا في ذات الشباب ان شاء الله الف مبروك
2: اي شكرا
0: ان شاء الله مسيره مسرحيه فنيه ناجحه ايمن نتمنى لك كل النجاح وكل التوفيق في لي دو كاسكيت
4: جزيلا ميرسي بوكو جوستمون ما كملتش جاوبتك على لي دو كاسكيت قلت لي اونتخ المخرج والممثل قلت لك اي خاطر سؤال مهم فهمت اي والله حب العبر
0: عرفت حتى نسمع ومد البهنيز انا هي وانا في بالي تعدى السؤال ايه قلتك هاو ما جاوبش عليا كاو مسكر
4: اثرت علي كثرت
0: علي اثرت علي ايه
4: ناس فيه قراو شو ناس يعدي فيه بهوان راهو
0: مع عرب هيا قلنا على
1: دونك الإجابة. دونك بون هو ماهوش هيك الكيستيون يطلب اجابه واضحه ككل، اما اللي نحب نقوله سي با فاسيل دو تو، خاطر بالحق راهو فما شكون قال لي، فما شكون مازال ما تفرجش في العمل وما شافنيش، اما قال لي بمجرد انك حبيت تخوض مغامره الاخراج، خاطر اسمع كلمه مخرج صعيبه، كلمه الاخراج كمصطلح راهو صعيب علينا، كل حد فاهمه بطريقته الخاصه، على فكره راهو كل حد يمشي في باله ماك المخرج اللي يجي قال شنو يقرا نص يحطه كيما هو سيغ سين يزيد، سي با سا دو تو، راهي فلسفه كامله، فما مدارس لازمك تكون متاثر بهم، والا قريب لازمك تكون ملي، ما تنجمش تكون مخرج وانت ماكش قاري برشا حاجات، ماكش متفرج في برشا حاجات، ماكش متعرض لبرشا حاجات، دونك هذاك الكل يدخل في تجربتك. حبيت نخوض المغامره هذه بحكم حسيت في النص فما حاجه مزيانه واحد وكل، دونك مشيت فيها الحكايه ككل. من بعد كي صارت الظروف اللي خلت الممثله اللي كانت تلعب في دور ناس ناس تغادر الفريق، تغادر الفريق، دونك طلعت سيغ سين. الصعيبه في انك ساعات لازمك تعمل ديريكسيون داكتور نتاعك، ديريجي الميزون سين لي زامبلاسمون كل، وانت تبدا سيغ سين كمان ما عندكش مرايه، ولا لازم فما عين برانيه لبرا، تفهم فيا فاش نحكي. دونك ساعات نتلزو ان نعملوا نصوروا فيديو نعاود نرجع نتفرج باش نفهم، ونبدا مركز في وسط النص، مش مع نصي اني ولا مع نصي وقتاش نحكي وقتاش ما نحكيش، نبدا مركز مع الصوت ايه تفهم فيا، لدرجه اني وليت نغلط في النص وكل شيء، فهمت اللي هي حاجه عاديه، اما نحب نصلح الحاجات التي لا تتماشى مع رؤيتي الاخراجيه والا مع الشخصيه كما رايتها وكل شيء، فهمت؟ دونك هذه صعيبه كتجربه، لكن نحن باش نخوضوا
0: لازم هكا ولا جاي تجربه
1: كو سوسوا جايه، حتى كما جاش تمشي لهاني فهمت. دونك والحاجه المزيانه اللي عشتها مع آية في البرايف، إنها من نوع متاع الممثلين اللي يكبتي في ساعة، فهمت؟ ما يتعبكش متاع تقوله على حاجة مرة يعملها يوريك اللي حاجتك بيه ويقولك باش قولك نعطيك هكا زادة، معناتها ينوع لك في المينيو، فهمت الفكره دوك؟
0: يكون في وسط العمل في وسط المشروع
1: عنده
2: لازم يكون مأمن بالحاجه اللي يعمل فيها، ما ينجمش يكون معناها مش مصدق روحه ويعمل حاجه، لازم بمحبه وبصدق.
0: نتمنى لكم كل النجاح وكل التوفيق.
1: ايمن
0: كلمه للمستمعين اللي باش يكونوا حاضرين معاكم نهار الاحد هكا الصباح على المستع صباح في مدينه الثقافه، شنو تقول لهم باش يكونوا حاضرين معاكم؟
1: باش بون

0: لطيفة الحياة.
1: موسيقى وألحان مازن فلاح. لإله الله محمد رسول الله.
0: صوت غادة.
1: تقني صوت غادة الغابري. تقني إضاءة جي جي زادة. نحب نقدم شكر خاص للأستاذ الممثل والفنان المبدع كمال زهيو، لأنه وقف معايا في العرض لفات وحرك هو العروسة، وإن شاء الله العرض هذا زادة باش يكون موجود معنا ضمن فريق الممثلين إن شاء الله بتبيع لو كان ليزونجاجمون نتاعو تسمح وكل شيء. نحب زادة نشكر كل إنسان أمن بينا، كل إنسان وقف معنا، كل إنسان استقبلنا، كل إنسان نعطى فينا كلمة باهية ولا خايبة،
0: وكل إنسان
1: مش
0: يجي يحضر معكم العرض. إيه شنو تقول للمستمعين مش يحضروا معكم؟
2: إيه تليلي تقولكم مرحبا بكم، والناس نصي يقولكم هاني نستنى فيكم ويزي ويزي ويزي.
0: شكرا لكم، نورتونا، يعطيكم الصحة. إيمن الزميد أستاذ مسرح ممثل ومخرج مسرحي، إيه تليلي ممثلة مسرحية معمومة، حكينا على العمل المسرحي الموجه للصغيرات تحت عنوان نسنس وبهناس. الموعد يكون هالحد 9 أوت انطلاقا من 11:30 بالمركز الوطني لفن العرائس بمدينة الثقافة، توقيتنا 7:07. أهلا وسهلا بالجميع.

أهلا وسهلا بالجميع مرة أخرى في تبع الموجة من إذاعة الشباب. توقيتنا 7:19. أهلا وسهلا بالجميع. نعمل جولة في مجموعة من المهرجانات، جولة سريعة. غدوة في مهرجان قرطاج الدولي عندكم موعد مع الفنان المصري ثامر عاشور. في مهرجان الحمامات الليلة عندكم موعد مع عرض فني تركي لمجموعة موسيقية تركية، إن شاء الله باش ننطق الاسم بالصحيح، ديدو بلومان. وفي مهرجان سوسة الدولي عرض للفنان عبير النصراوي. مهرجان نابل الدولي عرض خاص بجمعية النادي الأفريقي سيا سانفوني. في بوغارنين عرض يلا نغني. غدوة في إطار مهرجان الزهرة الدولي عندكم موعد مع عرض الماريونيت مع عرض خيال جميل لمحمد لخوس. دوك غدوة في مهرجان الزهرة. هكا نحن نوصل لآخر تبع الموجة بالنسبة لليوم. شكر كبير لكم الناس الكل اللي تبعتونا. شكر كبير الحمزة العراكي في الإخراج الرقمي قبل ألفا نصيب. شكر كبير لنزارة الورتيني في الإخراج التقني. أنا كنت معكم شيماء بسيبس في إعداد وتقديم هذا اللقاء. بعد شوية نشرة أخبار 7:30، وبعدها عندكم موعد مع توب سبور آخر أخبار الرياضة الوطنية والعالمية. 8 الموعد مع ديديكاس مع وطف الورغي. وأحلى الليالي انطلاقا من 9:30 مع كريمة زغبي. نقولكم مني لكم برشا محبة وبرشا تفاؤل للناس الكل. نقولكم ونعطيكم موعد إن شاء الله غدوة في تعويض لأميرة اللزيدي انطلاقا من 11 متاع صباح مع إيرجي معاك حتى الماضي 9:30. والموعد يكون مع مجموعة من المبادرات الشباب ولا الشباب الناشط في المجتمع المدني. يقول لكم زينة الناس الكل. باي باي.

0: تسمو معانا على موجات إذاعة الشباب. ديديكاس.
1: ديديكاس. أنت تختار، إحنا نسمعوك.
2: من ثلاثة للجمعة والأحد من 8 ل 9 ونص.
0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
3: اليوم صدور دليل طاقة الاستيعاب للدورة النهائية للتوجيه الجمعي 2026. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تؤكد العمل على وضع خطة متعددة القطاعات للحد من ظاهرة التسول لدى الأطفال وإعادة إدماجهم في أسرهم. اليوم انطلاق موسم التخفيضات الصيفية، وفي النشرة روبورتاج حول الموضوع. في إطار الإحاطة بالشباب والحد من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، اليوم بالكيف انطلاق مشروع العب وتعلم صنعاء. أسعدت أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى ثالث نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وإليكم التفاصيل. انطلقت اليوم دورة نهائية للتوجيه الجامعي لتتواصل عملية تعمير بطاقة الاختيارات للتاسع من أوت الجاري، وتشمل هذه الدورة الناجحين الذين لم يحصلوا على تعيين في الدورة الرئيسية، حيث سيتم إسناد مقترحات توجيه جديدة وفق طاقة الاستيعاب المتبقية لتكون نتائجها يوم 12 من أوت الجاري، فيما تنطلق دورة إعادة التوجيه من 15 إلى 19 من أوت الجاري ليتم الإعلان عن نتائجها يوم 4 من سبتمبر المقبل. مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة لشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي سهام بوراس توضح.
4: الدورة النهائية من 7 إلى 9 أوت مفتوحة للذين لم يتحصلوا على تعيين خلال الدورة الرئيسية، والنتائج متاحة باش تكون يوم 12 أوت. وعنا دورة إعادة التعيين اللي باش تنطلق من 15 إلى 19 أوت 2026، والنتائج متاحة باش تكون يوم 4 سبتمبر 2026. بالنسبة للبكالوريا الأجنبية كذلك هالمطالب نقبلوا فيها في مكتب الضابط أو عن طريق البريد مضمون الوصول، واللي باش تكون نتائج متاحة يوم 4 سبتمبر.
3: وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم عن صدور دليل طاقة الاستيعاب للدورة النهائية للتوجيه الجامعي، ويمكن الاطلاع عليه عبر الموقع الرسمي للتوجيه الجامعي. أكدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في إجابة على سؤال كتابي توجه به أحد أعضاء مجلس نواب الشعب حول تنامي ظاهرة التسول واستغلال الأطفال والأشخاص في وضعية هشة، أكدت بأنها تسعى إلى استكمال دراسة ميدانية حول ظاهرة التسول لدى الأطفال لوضع خطة عمل متعددة القطاعات للحد من هذه الظاهرة وإعادة إدماج الأطفال في أسرهم. وأضافت الوزارة في ردها على السؤال الكتابي الذي نشر اليوم على موقع رسمي لمجلس نواب الشعب أنه على مستوى التعهد يتولى مندوب حماية الطفولة تدخل إثر كل حالة إشعار بوجود وضعية تشرد أو استغلال اقتصادي للطفل، واتخاذ التدابير الحمائية الملائمة على إغرار إرجاع الطفل لعائلته واللجوء إلى تدابير الإيداع بإحدى مؤسسات الرعاية. ببادرة من المنظمة الوطنية لرواد الأعمال وبالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، سيتم في 14 من أوت الجاري إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، خطوة تهدف إلى دعم رقمنة المؤسسة النسائية وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي. رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ياسين نجويعة يضيف.
5: في إطار اتفاقيتنا وشراكتنا مع وزارة المرأة نقوم بتثقيف وتكوين ومرافقة يعني حوالي 100 امرأة رائدة أعمال مجال الإيكوميرس، باش تعاونوهم برشا سوختو تعرف اليوم عندنا معضلة كبيرة اللي هي النفاذ يعني للمعلومة، نفاذ الأسواق، وهذا التكوين اللي هو مش يكون تحت إشراف الأسكوا يعني إشراف منظمة الأمم المتحدة، يعني مش يكونوا خبراء من أعلى مستوى، تم بروجرام سيرتيفيه يكون يعني حاجة مهمة جدا لرائدات الأعمال المشاريع اللي اليوم بحاجة أنها تشوف النور أكثر.
3: العب وتعلم صنعة، مشروع انطلق بمركز التكوين المهني القطاعي في المعدات الفلاحية بمعتمدية الكف الغربية، وذلك في إطار المشروع الوطني الصيفي للشباب الذي يهدف للإحاطة بالفئة الشبابية والحد من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر عبر إدماجها في برامج هادفة ومفيدة يؤمنها مكونون مختصون في المجال. هادية الرابحي أستاذة مميزة بدار الشباب 2 مارس بالكاف، وفكرة عن مشروع العب وتعلم صنعة.
6: قمنا بالمشروع هذا اللي هو العب وتعلم صنعة، أنشطة في المهارات الحياتية، علمنا الوليدات متاعنا كيفاش يتعلم صنعة وهو يلعب، كيفاش يكتشف صنعة وهو يلعب، باش تدخله المعلومة وتترسخ له المعلومة، وعن طريق هذاك الكل يتعلم كيفاش يكتسب المهارات الحياتية متاعه ويتعرف على مجالات المفتوحة، خاطر في نهاية الأمر كأنه هو فتح أفاق باش التلميذ مش كل القراية هي الحلم كهو موصلش بالقراية أو كفما حلم آخر تنجم تبني به أحلامك، اللي هو تتعلم صنعة بطريقة ترفيهية وألعاب ترفيهية، تتعرف على الصنعة دي شنية أفاقها شنية معناتها امتيازاتها، وبعد الاختيار للشباب سواء يكمل قرايته وإلا يتعلم الصنعة هذه.
3: بلغت نسبة تقدم إنجاز مشروع بناء إداري شباب رقمية جديدة بمدينة بيرمشارقة من ولاية زغوان في قسطه الأول 80%، على أن يتم الانطلاق في تنفيذ القسط الثاني بعد رصد الاعتمادات المالية اللازمة من طرف وزارة الشباب والرياضة. المندوبة الجهوية للشباب والرياضة بزغوان سميرة خلفة تحدثت للزميلة حنان العباسي.
7: القسط الأول شارف على الانتهاء، اللي هي فيها زوز أقساط الحقيقة. القسط الأول وصلنا إلى حدود 80%، كمل في غضون معناها آخر الشهر هذية طلقوا في القسط الثاني. هي التكلفة المالية لحد الآن في القسط الأول قرابة المليار، فما اعتمادات إضافية على اللي كان مبرمج، وإن شاء الله زاد القسط الثاني هكاك على خطر فضاءات رياضية، وفي زاد فضاءات اللي هي نوادي أخرى معناها كما نادي تيفي ويب راديو ويب، معناها خاطر باش تكون دار الشباب هذه رقمية تستجيب عن التطلعات متاع الشباب.
3: انطلق اليوم موسم التخفيضات الصيفية لتواصل على امتداد 6 أسابيع، وقد دعا رئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجار الملابس والأقمشة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية محسن بن ساسي، دعا كل التجار إلى الانخراط في هذه المبادرة. ومع انطلاق اليوم الأول من السولد، الزميلة مريم الغربي رصدت في الروبورتاج التالي أراء عدد من المواطنين وبعض أصحاب المحلات.
8: السولد في تونس للأسف أنه يجي في بريود ديما تلقاها ناس كراوات حورات، الصيف تكثر فيه العريس تكثر فيه المصاريف، معها رونتخي سكولاغ يمكن أحسن سيرتو في آخر الشهر وتكون فما موجودة الشهرية.
9: طيب مش وقت سولد الحقيقة متاع ربي، موجود السولد يعني مش عطوك حاجة باهية مزيانة مضخمة في السولد مستحيل.
10: نشبع أولادي بالسولد، هذيك حاجة كانت سوم معين يعني 60 دينار، عندي أنا تيح 40 نحسها أوفر بزيد فرانك.
11: ساعة ساعة تلقى الحاجة يقول لك نوفيل كوليكسيون كذا حاجة ب 60 حتى 80 تيح ب 60 وهي ماشية الحكاية، فمش مستقيمة. بدا السولد صحيح وينقص منه ويزيد منه وحتى منه وقت تنجم تقول حاجة باهية.
12: اليوم بتجينا وما زلنا معناتها مع رجوع المكتب تجي تاخذ باش لصغارها فرصة مع
13: السولد نتاع صيف ولا شتاء حطوا تفتوف على جنب باش نستغلوا الفرصة ناخذوا حاجة معناها بقل فلوس وكذا.
14: نستناو في السولد أول نهار ما فماش قبال كبير وكا، ممكن بريود نتاع بحر كي تقرب البريود نتاع الرونتري تولي أكثر قبال خير.
3: في الشأن الثقافي تنطلق غدا بالمنستير فعالية الدورة 20 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي لتتواصل إلى 16 من الشهر الجاري تحت شعار فكر يبدع وشباب يغير. دورة تسجل هذا العام مشاركة فرق مسرحية طلابية من 15 دولة من مختلف أنحاء العالم، وفق مدير عام ديوان الخدمة الجامعية بالوسط ورئيس المهرجان محسن الفازع.
15: شكون دورة إن شاء الله متميزة بالدول المشاركة، مش كون في حدود 15 دولة، 4 دول أجنبية و11 دولة عربية. حافظنا في المهرجان على المكونات نتاعو، الورشات، العروض، الندوة الفكرية والفنية مش يأطروها فنيين مختصين. العروض اللي تلقاها المركز الثقافي كان تقريب 100 عرض، تكونت لجنة وتم اختيار 16 عرض. الاعتمادات المخصصة 70,000 دينار، عدد المشاركين مش يكون بين 300 و350 مشارك. دخول مجاني، زوز عروض في اليوم. المكان تاع العروض مش يكون قصر العلوم المركب الثقافي والمركز الثقافي بالمناسبة.
3: في الرياضة، أعلنت اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية اليوم أن السباحة التونسية ستكون ممثلة خلال الألعاب المتوسطية تورنتو 2026 بخمسة رياضيين، وهم أيوب الحفناوي وأحمد الجوادي وياسين بن عباس وحبيبة بلغيث وجميلة بولكاش. وتقام النسخة 20 من دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في مدينة تورنتو الإيطالية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 21 من أوت إلى 3 من سبتمبر القادم. بهذا الخبر الرياضي نصل مستمعينا الكرام إلى ختام هذا الموعد الإخباري، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيه من عناوين. اليوم صدور دليل طاقة الاستيعاب لدورة نهائية للتوجيه الجامعي. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تؤكد العمل على وضع خطة متعددة القطاعات للحد من ظاهرة التسول لدى الأطفال وإعادة إدماجهم في أسرهم. اليوم انطلاق موسم التخفيضات الصيفية، وفي النشرة قدمنا روبورتاجا حول الموضوع. في إطار الإحاطة بالشباب والحد من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، اليوم بالكاف انطلاق مشروع العب وتعلم صنعاء. انتهت النشرة، ألقاكم بخير.
16: ضيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
17: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
18: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
19: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
20: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
21: دباير صايح وأنسب الوجهات،
22: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
23: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
24: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
25: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
26: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
27: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
28: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
29: وباش تبعث السلام
30: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص،
31: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
32: نعيشوا معاك الحكاية.
33: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
34: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
35: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
36: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
37: تسمع طوس
36: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
35: عدل موجتك وصيف معانا
36: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
38: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
39: توب سبور،
40: مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في آخر مواعيدنا الرياضية لهذا اليوم. البداية بأهم المباريات الودية بالنسبة للفرق التونسية. النادي الإفريقي اليوم لعب منذ قليل مباراة ودية مع تقدم سقيط الدير، مباراة انتهت بفوز النادي الإفريقي 3-2. الشوط الأول انتهى 2-1 للنادي الإفريقي، أهداف النادي الإفريقي سجلهم أيمن الحارزي، هيكل الشيخاوي وعمار عبد الحق. في مباراة ودية ثانية، النجم الرياضي الساحلي في حمام بورقيبة انتصر في مباراة أمل حمام سوسة 2-0، أهداف الهادي بوسلامة وصندي للنجم الرياضي الساحلي. النادي الإفريقي أعلن على انتداب المهاجم كانغ قادم من فريق الملعب المالي، عقد لمدة 3 مواسم. دائما مع أخبار النادي الإفريقي، الجلسة العامة العادية التقييمية مش تكون يوم 30 وتلجري. النادي الرياضي الصفاقسي برمج تربص بالعاصمة من 11 إلى 16 أوت، وبرمج فيه زوج مباريات ودية، مباراة أولى ضد الأولمبي البيجي في باجة، ومباراة ثانية ضد نادي حمام الأن. وجدي كشريدة إلى حد الآن لم يلتحق بتربص النجم الرياضي الساحلي بعين دراهم، ويبدو أنه ماشي غادر الفريق. دائما مع أخبار النجم الرياضي الساحلي، يتوصل إلى غلق ملف المدرب لسعد الدريدي. لاعب الاتحاد الرياضي المنسيري إبراهيم سامب انتقل إلى فريق التعاون السعودي مقابل 150,000 دولار. دائما مع الاتحاد الرياضي المنسيري إبراهيم السويسي اللي تحول إلى فريق سيمر القطري مقابل 80,000 دولار. غازي عبد الرزاق التحق بتدريبات فريق الأمل الرياضي بحمام سوسة في انتظار إمضاء العقد. في النادي الرياضي البنزرتي تم الاتفاق على انهاء العلاقه التعاقديه مع المهاجم ريان المشرقي بالترد. فريق مستقبل القاسرين اللي تعاقد مع المدرب هشام السويسي اللي خلف صابر المرزوقي، انتدب الحارس سليم الرباعي، عقد لمده موسم واحد. البطولة الإفريقية الأفرو باسكيت المقامة بكوت ديفوار الأقل من 18 سنة السيدات، المنتخب الوطني فاز على منتخب السنغال اليوم 44 مقابل 43. نذكر في الجولة الأولى منتخبنا كان انهزم أمام نيجيريا 50 مقابل 54، ويوم الأحد مباراة الجولة الثالثة ضد منتخب الكاميرون ذكروا صاحب المرتبة الأولى والمرتبة الثانية يترشحوا إلى الدور القادم، وأصحاب المرتبة الثلاثة الأفضل 30 مش يترشحوا كذلك. في نفس المجموعة الكاميرون كانت فازت على السنغال 31 مقابل 30، ومباراة باقي تلعب حاليا بين الكاميرون ونيجيريا. مونديال كرة اليد سيدات أقل من 18 سنة برومانيا، المنتخب الوطني التونسي انهزم أمام المنتخب البرازيلي 31 مقابل 29، وذا في اللقاء ترتيب اللقاء هذا من أجل المرتبة 17 إلى المرتبة 20، ومنتخبنا أنهى مشاركته في المرتبة 20. مكتب الرابطة الوطني لكرة اليد الأعلى اليوم على التركيبة نتاعه، الرئيس الرابطة الوطني لكرة اليد محمد لطفي المكني، أعضاء محمد رضا التركي، شكري الإمام، لحبيب السيح، فوزي البرسقي، صبري الهمامي، أكرم الشريتي، وصابر الجبسي. نختم بإخبار هام. اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية أعلنت أن السباحة التونسية تكون ممثلة بخمسة سباحين في الألعاب الأحب بحر الأبيض المتوسط بإيطاليا، في مقدمتهم أيوب الحفناوي وأحمد الجوادي، معهم ياسين بن عباس، حبيبة بلغيث، وجميلة بولكبش. هكا نوصل نهاية أخبار الرياضة، إلى اللقاء مع تحية زبير العوني، نزار الورتاني، وحمزة العرق.

0: ديديكاس.
1: انت تختار احنا نسمعوك.
2: مساء الخير، مساء النور، اهلا وسهلا بالجميع على موجات اذاعه الشباب في موعد جديد مع ديديكاس من 1 حتى 9:30. معكم نزار الورتني في التكنيك، عواطف الورغي من امام الميكروفون. شنو اهداءاتكم، شنو اقتراحاتكم الغنائيه؟ وحنا بدونا نهجو لكم كل الاغاني اللي باش نقدموها لكم على امتداد ساعه ونص. اذا باش نبداو مع اولى لقاءات والانغام. سامو زين، انت شبهي، وبعد نسمعوا نانسي عجرم في عيني عليك.

0: عيني عليك نانسي عجرم على موجات إذاعة الشباب. انتم في الاستماع لي ديديكاس وباش نمشي إلى الدفعة الأولى من المكالمات الهاتفية باش نمشي إلى خلود. مساء النور خلود، أهلا وسهلا.
1: مساء النور أختي عواطف، تبارك الله عليك، متألقة في الصيف معانا
0: بالحق،
1: متألقة في الماتينال نسمعك من العشرة إلى النص نهار، كيف كيف زادة متألقة في خمسة نجوم وحتى في العشوية زادة اللي كانت مع بشير خلفالة.
0: شكرا
1: لك أخت عواطف،
0: يعطيك الصحة. شكرا لك، ونحييو بشير خلفالة زميلنا بشير.
1: أيوة.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك.
1: وباش ما نطولش على المستمعين، ديديكاسيتي للي ميدسان تاعي توسكي ميدسان فيزيت وإلا ميدسان ديرجونس، تحية للميدسان غاسترو تاعي، تحية الخويا نزار، تحية للمستمعين الكل، مبروك آمنة نسرين ميار الكل الحياة الكل، وإن شاء الله ما نسيت حد. والغنية اللي اخترتها هي أخيرا تقرأت.
0: منين تكلم فينا خلود أنت؟
1: من ولاية ريانة تونس.
0: مرحبا بك يا خلود، يعطيك الصحة، شكرا لك. احنا بدونا نهديولك كل أغاني الحصة ونسمعوك الأغنية اللي طلبتها طبعا أخيرا اتقرأت لشيرين. باش نمشي المكالمة الهاتفية الموالية. مساء النور نسرين.
2: مساء الحب والوردي أخ أحلى عواطف الدنيا، تبارك الله عليك في خمسة نجوم،
0: يعطيك الصحة. شكرا لك،
2: قديك في كلاس،
0: عايشك عايشك بارك الله فيك. شكرا لك نسرين،
2: تبارك الله على الأخلاق،
0: عايشك نسرين،
2: خليك مبتسمة، انت ابتسامتك تضوي الدنيا.
0: يفضلك يفضلك يا نسرين، شكرا لك. من يتكلم فينا نسرين؟
2: من تونس.
0: مرحبا بك نسرين، اي شنو هدايتك وشنو تحب تسمع؟
2: والله نحب نهدي لعائلتي كله، نهدي لعمي خميس،
0: اي
2: نهدي الخلود، ونتمنيها تكلمني، راني في حاجة ليه نحب تكلمني أرجان
0: خلود اللي كانت معانا توا. عندها رقم الهاتف متاعك هي؟
2: لا ما عندي يا سما، ماذا بقيت تكلمني؟
0: بيه بيه توا نتصلوا بها ونقول هاي راي تسمع فيك، هي توا قدمت لك تحية. اسم الله عليك، علاش تبكي؟ لباس، علاش تبكي؟ احنا نحبوا ندخل
2: بها كيفي هي.
0: لطف عليك، لطف عليك ولطف عليها هي. ان شاء الله احنا نقربوا المستمعين لبعضهم، احنا على موجة اذاعة الشباب.
2: خلينا نكمل التحية.
0: اي تفضل، اي تفضل بالطبيعة.
2: نكمل التحية لعائلتي الكل، القصي الوليد اللطفي التفاحة جميلة حسنة ميار ميرال فتحي طيب نجمة مرتبابة، وخاصة العم خميس حب نقدم له غناية. أنا حبيت على غنية شيرين الشهسة، وهو طلب مني قال لي حبيت غنية يا أبي أنت خيمتنا الأمين.
0: به سجلنا الاقتراح الغنائي نسرين، يعطيك الصحة نسرين، شكرا ليك، شالا ديما مستمعة وفية لإذاعة الشباب. شكرا ليك على المكالمة اللطيفة هذه. احنا باش نواصل مع الإيقاعات ومع الأنغام.

0: ديديكاس
1: ديديكاس انت تختار احنا نسمعوك.
2: بكلم نفسي بهي سلطان على موجة إذاعة الشباب. الآن باش نمشي إلى مكالمة هاتفية أخرى. ألو مساء النور.
3: ألو عسلامة.
2: أهلا وسهلا مرحبا بيك.
3: يعيشك تحية ليك والفريق العامل معاك. باقة ورد من الزهور والعطر إلى كافة عمال إذاعة الشباب.
2: شكرا ليك. تحية هذه جينا من سيدي بوزيد.
3: نعم
2: هكا ولين تعرف عليك.
3: ألو سليماني.
2: مرحبا بيك.
3: متقاعد من وزارة الثقافة.
2: مرحبا بك سيدي ضو. أهلا وسهلا بك وتحية للمستمعين الكل وأهلينا الكل في سيدي بوزيد.
3: عايشك ربي فضلك. عندي ديديكاس لزوجتي نعيمة سعدولي وعائلتي السعد بالجاسم بن الزيزي في سوق جديد ولا عائلتي في أولاد سليمان ولا ولدي أحمد ولا كافة أصدقائي وأحبابي. وإن شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب أنتم والفريق اللي معاك أختي. إن شاء الله مربخينا ونتمنى أن السيد المشرف على البرنامج والسيد المدير العام لي يمدونا شوية وقت ساعتين. وهذا قلت حتى من عملوا لزميلتك كوثر. إن شاء الله يستجيبوا لنا.
2: يعطيك الصحة. شكرا لك سيدة. وانت تحب تسمع حكيم هكا ولا
3: أنا كلمات هي قولتها شوية حبيبي.
2: لا المكالمة الهاتفية ما هيش واضحة يا سي ضو. المكالمة الهاتفية ما هيش واضحة. شنو قلت سي ضو؟
3: قلت لك أغنية الشاب حكيم.
2: اي
3: نار يا حبيبي نار.
2: به به به وصل للاقتراح الغنائي. شكرا لك سي ضو. احنا بدورنا نهديو لك كل اغاني الحصة بتبيعة وللعائلة متاعك الكل الموسعة وشارة ديما مسمع وفي لإذاعة الشباب. شنواصل مع الإيقاعات ومع الأنغام. نسمعوا إذن حكيم ونواصلوا مع الإيقاعات ومع الأنغام حتى موعد موجز 8:30 ديديكاس حتى 9:30. معكم نزار الورتيني في التكنيك عوض في الورغي من أمام الميكروفون.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: موجز 8:30 مساء الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن اليوم عن صدور دليل طاقة الاستيعاب للدورة النهائية للتوجيه الجامعي 2026، ويمكن الاطلاع عليه عبر الموقع الرسمي للتوجيه الجامعي. مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة الكريديفة التابعة لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يحتفي بالعيد الوطني للمرأة التونسية من خلال تنظيم احتفالية تتضمن حفل إسنادي الجائزة الوطنية زبيدة بشير للكتابة النسائية التونسية بعنوان سنة 2025، وذلك تحت أشراف وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. وتنتظم هذه التظاهرة مساء الأربعاء 12 من أوت الجري بمقر المركز. انطلق اليوم موسم التخفيضات الصيفية ليتواصل على امتداد 6 أسابيع، وقد دعا رئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجارة الملابس والأقمشة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية محسن بن ساسي، دعا كل التجار إلى الانخراط في هذه المبادرة واعتماد نسبة تخفيض لا تقل عن 20%. في أخبار العالم، حكومة الاحتلال الصهيوني ترفض خلال مفاوضات روما الانسحاب من منطقة جديدة في جنوب لبنان، واشترط التحقق من سيطرة الجيش اللبناني بالكامل على منطقتين سبق أن انتشر فيهما، في حين يصيب اليوم عسكري لبناني جراء استهداف صهيوني لجرافات في بلدة المنصور جنوبي البلاد. مقتل 58 جنديا يمنيا على الأقل وإصابة العشرات في هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة شنها الحوثيون على معسكرات للقوات الحكومية في محافظتي مأرب وحضرموت خلال 24 ساعة الماضية وفق مصادر عسكرية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.

0: انت الدنيا هذي رغب علي على موجه اذاعه الشباب نغم رجعنا بيه بعد موجه الثامنه والنصف في ديديكاس رحله تتواصل حتىش للتسعه ونص. ديما نزار الورتيني في التكنيك عوطف الورغي من امام الميكروفون باش نمشي مع دفعه اخرى من المكالمات الهاتفيه. الو مساء النور، اهلا وسهلا، عسلامه. الو
1: الو، عسلامة اخت عواطف، عسلامة
0: حبيبي
1: نزار، وعسلامة لكل مستمعي اذاعة الشباب.
0: شكرا لك فايزة.
1: اذاعة الشباب
0: فايزة معنا،
1: فايزة عجرودي من تطاوينة.
0: مرحبا بك يا فايزة
1: وبيك عايشك. شكرا،
0: مرحبا ومرحبا باهالينا الكل في تطاوين. نعم فايزة.
1: نعم
0: قلت لك مرحبا بك ومرحبا باهالينا الكل في تطاوين والمستمعين الكل في تطاوين. لله
1: كبر قدرك وبارك الله فيكم. شكرا إذاعة الشباب على استقبال الجيد للمستمع والاحترام والتقدير، بارك الله فيكم.
0: هذه أقل واجب. أي ليلة فايزة شنو تحب تسمع؟
1: نسمع محمد حماقي، يا ستار
0: يا ستار. ربي يسترنا يا ربي، ما خيرش من الستر هو. أي ليلة لشكون تهديها الغنية؟
1: نهديها لأولادي الأربعة إن شاء الله، ربي يخليهم لي إن شاء الله، ربي يعاونهم ويوفقهم في خدمهم. نهديها الغندور وكل عجرود وكل، نهديها لكل مستمعي إذاعة الشباب، سامي غندور، كرام غندور، فايزة غندور، كرام غندور، فايزة غندور، نجوى غندور، وكل وعبير غندور. إن شاء الله ربي يوفق الجميع وإن شاء الله دمتم متألقين.
0: شكرا لك، يعطيك صحة يا فايزة، ربي يفضلك الصغيرات وإن شاء الله ديما مسامعة وفية لإذاعة الشباب. باش نمشي إلى مكالمة هاتفية أخرى. ألو مساء النور.
2: ألو مساء الخير أخت
0: عواطف. مرحبا بيك، أهلا وسهلا. سي عماد من الكيف هكا من تطاوين من الجنوب التونسي مشينا إلى الشمال.
2: يعني المساحة نتاع إذاعة الشباب واسعة ياسر كبيرة، تتصل
0: ما شاء الله. إي تسمعونا
2: في
0: كافة ولاية الجمهورية التونسية. سي عماد أنت من الكيف. مرحبا، شو الطقس في الكيف؟
2: والله لاباس الطقس توا.
0: نسمة الكافية فما نسمة.
2: فما نسمة وفما البرودة.
0: فما يعني نسمع فما
2: باردة وفلاشية كما تو والله باردة.
0: منسمع إن شاء الله ربي يدوم علينا النعمة. الكيف العالي
2: دومها نعمة إن شاء الله على الجميع إن شاء الله.
0: أي سيدي
2: مدام عواطف، ونحيي الفريق التقني اللي معاك جنود الخفاء.
0: شكرا.
2: وكل عمال إذاعة الكيف وإذاعتي بالطبيعه وإذاعة الشباب دون استثناء.
0: شكرا لك سي عماد. أي شكون تهدي أغاني الحصة؟
2: والله أنا نهديها لكم أنت لكل من يرغب في بشناق.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك، شكرا لك، شكرا لك. شكرا ديما مستمع وفي لإذاعة الشباب. صباح الخير، إلى اللقاء. وإحنا بدونا نهديولك كل أغاني الحصة. إذن فايزة من تطاوين تحب تسمع محمد حماقي يا ستار، وبعد نسمعوك عماد لطفي بشناق.

0: يا مزيانة لطفي بوشنيق، طالبينو برشا الليلة لطفي بوشنيق في ديديكاس. أيضا سي عبد العزيز يحب لطفي بوشنيق، هاو سبقناك يا سي عبد العزيز وسمعناك لطفي بوشنيق في هذا النغم. مسنو سي عبد العزيز، أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: مرحبا بيك، أهلا وسهلا. وعليكم السلام.
1: عايش كنحييك ونحيي كل السادة والسيدات المستمعين والمستمعات الأوفياء إلى إذاعة الشباب.
0: إذاعة سي عبد العزيز منين ساعة تكلم فينا؟
1: اي كلنا فيك خوك عبد العزيز عكروتي من ارياف مدينه الرقاب، من
0: عماده
1: السكبه بالضبط.
0: مرحبا. شو الطقس بالله الايام هذيا؟
1: لا الحمد لله ونعم بالله،
0: الحمد لله، الحمد لله.
1: ولا محاله حتى لكان نرجع، وبين قوسين ما نستغربوش، انا راني ولد منطقه في لحيه من غلاء الخضر والغلال، والله راي ان شاء الله ربي يعوض لهم برا، معناها هنيت الخضر الورقية
0: يا ربي
1: عوض. لا شيء، حتى العنب حتى الكرموس، معنا حاجة ربي شو نقول، إن شاء الله ربي عوض برا. هذاك علاش الدنيا معنا الخضر والغلال معنا غلطت بصفة معنا كبيرة.
0: كهو هيا سي عبد العزيز، انت حابي تسمع لطفي بوشنيق، لشكون تهديها الغنية؟
1: والله شوف نهديها لي انا، عندي كثير وكثير من الاصدقاء، وخلينا نذكر الاخت زهوة شلبية زهو وعن صلاح بن عمار من بير علي بن خليفة، نرجع بن سالم من بير علي بن خليفة، ومنصب بن إبراهيم بن محمد صالح العكروتي الهادي والدعية بالحاج العايدي، واللي يعرفوا سي عبد العزيز العكروتي. وعلى كل حال ما شاء الله والله برامج قيمة، وبالله يسمى حويجة، أنا عندي شهر نطلب، البارح سجلت ما خطفتش، ماذا بينا الإخوة، ماذا بينا إذاعة الشباب، ما شاء الله ما نعملوش التكرار. عملت في الأسبوع عملت اتصال مريرة اثنين، خليني نقول لك على الناس ما
0: إيه. هاو اتصلنا بيك، كيف هاو اتصلت بيك أنا اليوم؟ هاو كلمتك، هاو خذيت دورك معناها؟
1: مش انا قلت شهر كامل ما ثم نسمع في منافر في الاسبوع يضرب ثلاث ايام، ما خليل غير كان رسول. انا قلت لك والله شهر راني والمستمعين نطلب وكذا، البارح سجلت ما وصلتش، تويك الاخت هذه نحييها اللي هزت عليا التليفون.
0: انا انا انا جاوبتك في التليفون، انا انا بيدي راه سي عبد العزيز. عواطف ورغي، هاو نزار ورتيني في التكنيك، عواطف الورغي من امام الميكروفون.
1: وزيدني زيدني فرصة، والأخت نايا روض غلطت مرة في الاسم من بعد صلحات، وهي اسمها سهلة ولكن انطقت سهلة. رمت عندي شهر ونص سنة نطلب، معناها جينا ليت لحد تونسنا وكل شيء ما هزتش عليها، خلاص خليني نحييها الأخت سهلة.
0: نحييها زميلتنا سهلة. شكرا ليك سي عبد العزيز، شكرا ليك. هو فينا الموت عديت معانا وما كان بس بطبيعة، خطر برشا مكالمات هاتفية، أذك علاش نتصور، أذك علاش ما تعديتش، وكل واحد معناتها وقتش تتظهر له. احنا نحييوك بطبيعة، وشنا ديما مستمع وفي لإذاعة الشباب. احنا مش نواصل مع الإيقاعات ومع الأنغام.

دكتور شامي على موجة إذاعة الشباب في ديديكاس. وصلنا ل 58 دقيقة رحلة تتواصل حتىش لل 9:30. مرحبا بكم بإهداءاتكم واقتراحاتكم الغنائية، تتصلوا بين على 71 844 411. ديما معكم نزار الورثاني في التكنيك، عواطف الورغي من أمام الميكروفون. أنا مش نحيي برشا نادية الوسلتي من رادس، وأيضا هي تحيي زوجها الهاشمي ولدها زادة هاشمي وبنتها كنزة، أخواتها كل من حياة ونجوى. نقولكم شلا ديما مستمعين أوفياء لإذاعة الشباب في الأسناب، شنواصل مع الإيقاعات ومع الأنغام.

شبهي بالملي. هذه لطيفة العرفاوي وجديد لطيفة العرفاوي على موجة إذاعة الشباب في ديديكاس. سيدة وداد من جابس هي الآن موجودة في تونس في اتصال هاتفي منذ حين، قالت أنا نحبذ يا عواطف وإنك تقرأ لي الإهداء متاعي، ما تحبش تعدى بالصوت. قالت تحب تهدي أغاني الحصة لأختها زينة والبناتها أميمة وألفة، بنات أختها أميمة وألفة، وتتمنى شفاء الأخت إن شاء الله ربي يفرج عليها بالطبيعة، وتحب تسمع أمينة فاخت وأي نغم احنا نختاره لها. طبعا احنا بدونا نهديولك كل أغاني الحصة. سيدة وداد تقول راني نسهر في الليل زاد على البرامج متاعكم حتى الإعادات، ويعطيكم الصحة. شكرا لك وداد، إن شاء الله ديما مسامعة وفية لإذاعة الشباب. إذن باش نسمعوا الآن أمينة فاخت.

ما تفوتنيش أنا وحدي ولا وحياتك يا حبيبي بصوت الديفا أمينة فاخت. الله روعة صلتينا مع النغم هذية، رجعنا إلى زمن الجميل في ديديكاس. بعد شوية بعد موجزة 9:30 الموعد باش يكون في السهرية مع كريم الزغبي في أحلى الليالي. أنا باش خليكم مع ملحم بركات في تعرنسة، خليكم مع صلتينا أخرى ونغم من النغم الجميل ومن الزمن الجميل، وصلكم حتى موعد موجز 9:30. شكرا لكم الناس الكل تابعتونا منذ الثامنة، شكرا على تواصلكم في ديديكاس. نزار الورتاني في التكنيك، عوض في الورغي من أمام الميكروفون. سهرة طيبة لكم جميعا، باي باي.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: موجز 9:30 مساء الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. انطلاق الدورة النهائية للتوجيه الجامعي لتتواصل عملية تعمير بطاقة الاختيارات إلى 9 من أوت الجاري، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 12 من نفس الشهر، فيما تنطلق دورة إعادة التوجيه من 15 إلى 19 من أوت ليتم الإعلان عن نتائجها يوم 4 من سبتمبر المقبل. وزارة التربية تعلن عن إمكانية سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الكتابي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان سنة 2026 للناجحين في مرحلة القبول الأولى، وذلك عبر الشبكة التربوية للرابط www.edunet.tn. وزارة البيئة تحدد 17 من أوت الجاري آخر أجل لقبول ترشحات لاختيار فريق من نقاط الاتصال من الشباب في مجال العمل المناخي، وذلك في إطار مواصلة تعزيز مشاركة الشباب في تنفيذ السياسات المناخية الوطنية. غدا انطلاق فعالية دورة 20 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير لتتواصل إلى 16 من الشهر الجاري تحت شعار فكر يبدع وشباب يغير. دورة تسجل هذا العام مشاركة فرق مسرحية طلابية من 15 دولة من مختلف أنحاء العالم. في أخبار العالم، حكومة الاحتلال الصهيوني ترفض خلال مفاوضات روما الانسحاب من منطقة جديدة في جنوب لبنان، واشترطت التحقق من سيطرة الجيش اللبناني بالكامل على منطقتين سبق أن انتشر فيهما، في حين أصيب اليوم عسكري لبناني جراء استهداف صهيوني لجرافة في بلدة المنصور جنوب البلاد. مقتل 58 جنديا يمنيين على الأقل وإصابة العشرات في هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرة المسيرة شنها الحوثيون على معسكرات للقوات الحكومية في محافظتي مأرب وحضرموت في 24 ساعة الماضية وفق مصادر عسكرية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك تسمع صوتك.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة 5 من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة 5 من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

يا مساء الخير، مساء النور. 9:36 دقيقة، هذا موعد الأسبوع سهرية الجمعة، سهرية أحلى ليالي من توا حتى الماضي ساعة. السلام عليكم الناس الكل، مرحبا، أهلا وسهلا، شكرا لكم الناس الكل على اختياركم موجاتنا والمقادين تسمعوا فينا. السلام عليكم، كنكم في الثنية ديما نقول إن شاء الله ثنية زينة زوينة ومزيانة لكم، إن شاء الله طريقة السلامة، توصلوا سلامات سوين قاصدين ربي. سهرية أحلى ليالي الجمعة 7 أوت 2026، نذيلة نزار الورتاني في الإخراج التقني، كريم زغبي. السلام عليكم الناس الكل، كالعادة فقرتنا موجودين شرقاو الموسيقى على كل بين التونسي الشرقي الغربي الراعي الراب الجديد القديم الفلاش باك، نحاولوا أنه ننوعوا لكم في الموسيقى لأنه كل حد ذوقه في الموسيقى. سينو فقرتنا كما قلت موجودين، مش نلقاو فقرة رادار الأخبار، طلع على أخبار ديستار في الوطن العربي، تلقاو زادة معنا فقرة دلل وثنيك، دونك نجمو تبعثونا كونتريتكم على الصفحة الرسمية اللي موجودة على الفيسبوك والخاصة بإذاعة الشباب، تلقاو الفيش بتاع السهرة، ابعثونا قولونا بالضبط شنو تحبوا تسمعوا، شنو الأغنيات اللي تحبوا تسمعوهم في فقرة دلل وذنيك. كل ثميات كالعادة اللي ختموا بها، تلقاو زادة سمعة في الثمانينات، تلقاو جو الصيف، هذا كل باش يكون موجود في سهرية أحلى الليالي. مرحبا بكم دونك حتى انا ماضي ساعة، مرحبا بكم تريتكم، مرحبا بكم انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا في الدار في الكهرباء وين ما كنتم، ان شاء الله تلقاو معنا الجو اللي يونسكم في سهرية من سهريات إذاعة الشباب. نبدأ تو سويت مع عمرو ذياب، ما تيجي نفك ما تيجي نفك مرسو، تصور كومم حتى الدعوة متاعو مهم حلو، علاش لا تيجي نفك وننساو شوية الستريس بتاع الجمعة كاملة بتاع نهار كامل في سهرية أحلى ليالي.

0: ثلاثة مرتوات سمعناهم كانوا عند عمري في بنانسي عجرم وجسم بيبر وصلونا للتسعة وثمانية وأربعين دقيقة في أحلى ليالي ديما. السلام عليكم الناس الكل. نانسي عجرم اللي في الوقت هذا قاعدة تعمل في حفلة في مسرح الساحل الشمالي بمصر، ودي تقريبا رحلة كبيرة عملتها نانسي عجرم في الفترة الأخيرة، جولة عالمية نانسي في أبرز المهرجانات، آخرها كان مدينة سيدني الأسترالية. أكثر من 8000 شخص تقريبا كانوا موجودين في المسرح، مسرح المركز الدولي للمؤتمرات في سيدني، صارية كبيرة، أرقام كبيرة أيضا للحضور، وتقريبا اعتبر رقم قياسي بالنسبة للحضور كأكبر حفل يحيي فنان عربي في أستراليا. نانسي كما قلت في الوقت هذا قد تعمل في حفلة في الساحل الشمالي، أيضا من المنتظر أن يكون ولا موجود في الوقت هذا برشا جمهور أكيد جدا. نانسي اللي عملت أبار حفلة في أستراليا مجموعة كبيرة من الحفلات وجاي حتى لتونس، وانتوكا نانسي بغنية الجد سيرتو أنها ماشية في خلينا نقولوا الاستراتيجية متاع الأغاني المنفردة للسينجل، على عكس بعض الفنانين الاخرين اللي قاعدين في الفتره الاخيره رجعوا للموضه بتاع الالبومات، ولا وانه ديما الالبوم كي فنان يخرج البوم فيه وعلي فيه الايجابيات وفيه السلبيات، سيرتو أبار أنه برشا فنانين في فترة وجيزة خرجوا مع بعضهم ألبومات، ولكن حتى الألبوم في حد ذاته للفنان يظلم شوية أغاني، نقعدوا أشهر وأشهر ومرات فما أغنيات ما تسمع جملة من الألبوم ويمكن يتم اكتشافها صدفة، لأنه فما ثلاثة أربعة خمسة أغنيات ماكس من الألبوم ينجموا يضربوا أبار تصويرهم بطريقة الفيديو كليب، أبار المتركاج اللي يصير عليهم، دونك يخليوا أغنيات تظهر ويخليوا أغنيات أيضا تظلم من ناحية الألبوم. ننسي على عكس بقية الفنانين، فنانين جيلها ممكن نحكيه على عمرو دياب ونحكيه على غيرهم الفنانين اللي رجعوا شوية كما قلت لحكاية والموضة الألبوم، نانسي ذا مكملة في أنها تمشي مع الاستراتيجية متاع الأغاني المنفردة ولا السنجل. دوت سويت محمود العسيلي في الساحل، بما أنه نانسي موجودة هي بيدها في الساحل، محمود العسيلي غنينا غنية على الساحل. بعد شوية تلقاو حسين الجسمي سر السعادة وقولهم تلقاو به سلطان سوا سوا، وإحنا معاكم سوا سوا حتى دم هذه ساعة في أحلى ليالي ديما. ذكركم تجمع طبعاتكم وتريدكم على الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة الشباب، قلونا شو الموسيقى تحبوا تسمعوها في سهرية الليلة حتى دم هذه ساعة.
1: حبيبي انت هنا تتاكل.

إذاعة شباب

أكيد أكيد أكيد أكيد جدا السعادة من أهل البيت. إن شاء الله ديما فرحانين، إن شاء الله ديما السعادة مالية كل البيوت. مرحبا العشرة بالضبط، مازلنا معكم كاملين حتى الماضي ساعة في أحلى ليالي. ديما السلام عليكم، حسين الجسمي تحدث على سر السعادة، ولو أنه كل حد وين يرى السر في السعادة قد تختلف الكريتير اللي من خلالهم ينجم حد يعتبر روحه سعيد ولا. ولكن في كل الحالات إن شاء الله يا رب ديما عندكم الأحساس بالسعادة هذه. حسين الجسمي اللي دائما نشيط تقريبا على امتداد العمل الكل، برشا برودكسيون وراء حسين الجسمي تخليه في كل مره يخرج غنية خرامة كي جدا في الصيف ذي بعد التعاون مع الملحن ياسر ابو علي. زوز غنية الجدد، غنية اختصارا من كلمات قوس والحن كما قلت ياسر ابو علي، والتوزيع لعمر صباغ. وأيضا غنية الثانية اللي هبتها غنية ما كفاك من كلمات مين والحان ديما ياسر بو علي. خلي حسين الجسمي دائما موجود، خاصة بعد نجاح غنية اللزازة، النجاح الكبير اللي حققته الغنية هذه وحصدت تفاعل كبير واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولا أيضا متصدر قوائم الاستماع والمشاهدة في عدد كبير من الدول العربية، وخليتها أيضا حاضرة حضور كبير على منصة اليوتيوب. دونك حسين الجسمي يمكن هو أكثر واحد ينجم يحكينا على سر السعادة ولا السعادة اللي عايشها منذ سنوات. السلام عليكم، انتم اللي بعثتونا كومنتات، شكرا بارك الله فيكم، تحياتي لكم. كل مرة نعمل طلب على كومنتاتكم على طلباتكم الغذائية، برشة البين شوية موسيقى تونسية كما أسمى اللي قالت عصيبة كريمة باني عايش خويا، غنية شيرين اللجمي وغنية غادة الجريدي وألفة برمضان غنيتها الجديدة. بعد لحظات القام لغنية هذوما موجودين. رشيد صلوحي سلام عليك برشا، سلام علي علي اللي قال سلام، كان ممكن غنية دور الفورتي وهشام.

هو كي غزالي هكا غنى ناجم نجم 10 و4 تقريبا. السلام عليكم. بريسك الاغنيات بدل الجو التونسي للعباد اللي طلبت الاغاني التونسيه. سمعنا مدي عياشي، سمعنا شيرين اللجمي والفاب رمضان، نجيب نجمه. ومازالت الموسيقى ديما نقول نوعه في الاختيارات، لانه كل حد وذوقه الموسيقي، كل حد واختياراته الموسيقيه. شنو بضبط؟ تحياتي ليكم ديما. انتم مازالت نجموا تاثروا الحصه من خلال كومنتاريتكم، طلباتكم. كان عندكم غنية تحبوا تسمعوها، كان عندكم تسلطين بعد مع نصف الديل تحبوا تسمعوها زادة، فما حتى مشكلة. أكيد السهر يحلو في هو السهر يحلو في كل الفصول، ولكن يمكن يحلو أكثر مع الصيف. دونك إذا كنت تحبوا وزلتم كاملين السهرة تجمو تقولونا بتبشوط تحبوا تسمعوا، لو أنه ديما الختام تاع السهرية يكون بمقطع من غنية من غنية سون كلثوم من خلال فقرة كلثومية. بعد التونسي راجعين بعد شوية للشرقي للغربي زاد شرقي بعد شوية. أحمد سعد مرسو يا حليلة، ولكن المرسو هذايا ماهوش من الألبوم الجديد اللي هبطو أحمد سعد نهار الأربعاء، وكان ظهر بلوك جديد. هو تقريبا ما شاء الله ما يستقرش على لوك لأكثر من شهر تقريبا بشعر أصفر. هبط مقاطع فيديو كان روج للأغاني، أغاني الألبوم الجديد. ألبوم في 6 أغنيات بالنسبة لأحمد سعد. أغنيته هما الليلة، أغنية طايرين، أغنية التسعة ونص، أغنية محيراني، أغنية وصل ويا ولا يا ولا، اللي كلهم تقريبا هو اسم الألبوم إلكترو. دونك أغنيات الكل نفس الهوية، خلينا نقول الإلكترونية بالنسبة للست أغنيات هذه. نجاح أكيد أغنية كده كده، الأغنية اللي أول مرة يتعاون فيها أحمد سعد مع بنته جودي، واللي كانت قدمت مقطع باللغة الإسبانية في الأغنية، ولقات تفاعل كبير عبر مختلف المنصات، سواء كانت الموسيقية ولا أيضا منصات التواصل الاجتماعي. أغنية كده كده أغنية من كلمات أمير طعيمة، أيضا ألحان نادر حمدي وأحمد سعد اللي شارك في تلحين الأغنية هذه، والتوزيع كان لنادر حمدي. دونك نجاح الاغنيه بتاع كده كده يمكن خلى ايضا الالبوم يكون فم لافونغو، خلينا نقوله بالنسبه للاغنيات هذوما اللي اكيد جدا تبعا باش يلقى النجاح. احمد سعد عنده لوكو الخاص، أبار لوكو اللي بدل فيه ديما، ولكن لوكو أيضا في الموسيقى يخليه سبيسيال شوية في كل أغنياته. كيما المرسو اللي جاي توت سويت يا حليلة من عند أحمد سعد، بعد شوية فيتشي، بعد شوية زادة تلقاو مرسو زادة تلقى نجاح كبير. الحب جاني جاني جاني، وإحنا معكم حتى الماضي ساعة في أحلى الليالي.

0: العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم
1: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
1: محبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
1: وبسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
1: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
2: وبرامج لكل الناس
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
1: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
3: إذاعة شباب من تونس.
4: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: نشرة الأخبار.
6: وفي عناوين نشر اليوم: صدور دليل طاقة الاستيعاب للدورة النهائية للتوجيه الجامعي 2026. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تؤكد العمل على وضع خطة متعددة القطاعات للحد من ظاهرة التسول لدى الأطفال وإعادة إدماجهم في أسرهم. اليوم انطلاق موسم التخفيضات الصيفية، وفي النشر ريبورتاج حول الموضوع. وفي إطار الإحاطة بالشباب والحد من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، اليوم بالكاف انطلاق مشروع لعب وتعلم صنعاء. إلى التفاصيل. نشرة 10:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. انطلقت اليوم دورة نهائية للتوجيه الجامعي لتتواصل عملية تعمير بطاقة الاختيارات إلى 9 من أوت الجاري. وتشمل هذه دورة الناجحين الذين لم يحصلوا على تعيين في دورة الرئيسية، حيث سيتم إسناد مقترحات توجيه جديدة وفق طاقة الاستيعاب المتبقية لتكون نتائجها يوم 12 من أوت الجاري. فيما تنطلق دورة إعادة التوجيه من 15 إلى 19 من أوت ليتم الإعلان عن نتائجها يوم 4 من سبتمبر المقبل. مديرة التوجيه والأعلام بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي سهام بورس توضح:
7: الدورة النهائية من 7 إلى 9 أوت مفتوحة للذين لم يتحصلوا على تعيين خلال الدورة الرئيسية، والنتائج متاحة باش تكون يوم 12 أوت. وعنا دورة إعادة تعيين اللي باش تنطلق من 15 إلى 19 أوت 2026، والنتائج متاحة باش تكون يوم 4 سبتمبر 2026. بالنسبة للبكالوريا الأجنبية كذلك، هالمطالب نقبلوا فيها في مكتب الضابط أو عن طريق البريد مضمون الوصول، واللي باش تكون النتائج متاحة يوم 4 سبتمبر.
6: وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم عن صدور دليل طاقة الاستيعاب للدورة النهائية للتوجيه الجامعي 2026، ويمكن الاطلاع عليه عبر الموقع الرسمي للتوجيه الجامعي. أكدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في إجابة على سؤال كتابي توجه به أحد أعضاء مجلس نواب الشعب حول تنامي ظاهرة التسول واستغلال الأطفال والأشخاص في وضعيات هشة، بأنها تسعى إلى استكمال دراسة ميدانية حول ظاهرة التسول لدى الأطفال لوضع خطة عمل متعددة القطاعات للحد من هذه الظاهرة وإعادة إدماج الأطفال في أسرهم. وأضافت الوزارة في ردها على السؤال الكتابي الذي نشر اليوم على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب أنه على مستوى التعهد يتولى مندوبو حماية الطفولة تدخل إثر كل حالة إشعار بوجود وضعية تشرد أو استغلال اقتصادي لطفل، واتخاذ التدابير الحمائية الملائمة على غرار إرجاع الطفل عائلته أو اللجوء إلى تدابير الإيداع بإحدى مؤسسات الرعاية. ببادرة من المنظمة الوطنية لرواد الأعمال وبشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا، سيتم في 14 من أوت الجاري إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفئة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. خطوة تستهدف دعم رقمنة المؤسسات النسائية وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي. رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ياسين قويعة يضيف:
8: في إطار اتفاقيتنا وشراكتنا مع وزارة المرأة نقوم بتثقيف وتكوين ومرافقة يعني حوالي 100 امرأة رائدة أعمال مجال الإيكوميرس، باش تعاونوهم برشا سوختو تعرف اليوم عندنا معضلة كبيرة اللي هي النفاذ يعني للمعلومة، نفاذ الأسواق، وهذا التكوين اللي هو مش يكون تحت إشراف الأسكوا يعني إشراف منظمة الأمم المتحدة، يعني مش يكونوا خبراء من أعلى مستوى، تم بروجرام سيرتيفيه يكون يعني حاجة مهمة جدا لرائدات الأعمال للمشاريع اللي اليوم بحاجة أنها تشوف النور أكثر.
6: رابع تعلم صنعاء مشروع انطلق بمركز التكوين المهني القطاعي في المعدات الفلاحية بمعتمدية الكاف الغربية، وذلك في إطار المشروع الوطني الصيفي للشباب الذي يهدف إلى الإحاطة بالفئة الشبابية والحد من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر عبر إدماجها في برامج هادفة ومفيدة يؤمنها مكونون مختصون في المجال. هادية الربحي أستاذة مميزة بدار شباب 2 مارس بالكاف، وفكرة عن مشروع رابع تعلم صنعاء.
9: قمنا بالمشروع هذا اللي هو ألعب وتعلم صنعة، أنشطة في المهارات الحياتية، علمنا الوليدات متاعنا كيفاش يتعلم صنعة وهو يلعب، كيفاش يكتشف صنعة وهو يلعب، باش تدخله المعلومة وتترسخ له المعلومة، وعن طريق هذاك الكل يتعلم كيفاش يكتسب المهارات الحياتية متاعه ويتعرف على مجالات المفتوحة، خاطر في نهاية الأمر كأنه هو فتح أفاق باش التلميذ مش كل قراية هي الحلم كهو موصلش بالقراية أو كفما حلم آخر تنجم تبني به أحلامك، اللي هو تتعلم صنعة بطريقة ترفيهية وألعاب ترفيهية، تتعرف على الصنعة دي شنية أفاقها شنية معناتها امتيازاتها، وبعد الاختيار للشباب سواء يكمل قرايته وإلا يتعلم الصنعة هذه.
6: بلغت نسبة تقدم إنجاز مشروع بناء دار شباب رقمية جديدة بمدينة بيرمشارقة من ولاية زغوان في قسطه الأول 80%، على أن يتم الانطلاق في تنفيذ القسط الثاني بعد رصد الاعتمادات المالية اللازمة من طرف وزارة الشباب والرياضة. المندوبة الجهوية للشباب والرياضة بزغوان سميرة خلفة تحدثت لزميلة حنان العباسي.
10: القسط الأول شارف على الانتهاء، اللي فيها زوز أقساط الحقيقة. القسط الأول وصلنا إلى حدود 80%، كمل في غضون معناها آخر الشهر هذية نطلقوا في القسط الثاني. هي التكلفة المالية لحد الآن في القسط الأول قرابة المليار، فما اعتمادات إضافية على اللي كان مبرمج، وإن شاء الله زاد القسط الثاني هكاك على خاطر فضاءات رياضية، وفي زاد فضاءات اللي هي نوادي أخرى معناها كما نادي تيفي ويب راديو ويب، معناها خاطر باش تكون دار الشباب هذه رقمية تستجيب عن التطلعات متاع الشباب.
6: انطلق اليوم موسم التخفيضات الصيفية ليتواصل على امتداد 6 أسابيع، وقد دعا رئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجارة الملابس والأقمشة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية محسن بن ساسي، دعا كل تجار إلى الانخراط في هذه المبادرة واعتماد نسبة تخفيض لا تقل عن 20%. ومع انطلاق اليوم الأول من السولد، الزميلة مريم الغربي رصدت في الريبورتاج التالي أراء عدد من المواطنين وبعض أصحاب المحلات.
11: السولد في تونس للأسف أنه يجي في بريود ديما تلقاها ناس كراوات حورات، الصيف تكثر فيه العريس تكثر فيه المصاريف، معها رونتخي سكولار يمكن أحسن سيرتو في آخر الشهر وتكون فما موجودة الشهرية.
12: طيب مش وقت سولد الحقيقة متاع ربي، موجود السولد يعني مش عطوك حاجة باهية مزيانة مضخمة في السولد مستحيل.
13: نشبع أولادي بالسولد، هذيك حاجة كانت سوم معين يعني 60 دينار، عندي أنا تيح 40 نحسها أوفر بزيد فرانك.
14: ساعة ساعة تلقى الحاجة يقول لك نوفيل كوليكسيون كذا حاجة ب 60 حتى 80 تيح 60 وهي ماشية الحكاية، فمش مستقيمة. بدا السولد صحيح وينقص منه ويزيد منه وحتى منه وقت نجم تكون حاجة باهية.
15: اليوم بتجينا وما زلنا معناتها مع رجوع المكتب تجي تاخذ باش لصغارها فرصة مع
16: السولد نتاع صيف ولا شتاء حطوا تفتوف على جنب باش نستغلوا الفرصة ناخذوا حاجة معناها بقل فلوس وكاي.
17: نستناو في السولد أول نهار ما فماش قبال كبير وكا، ممكن بريود نتاع بحار كي تقرب البريود نتاع الرونتري تولي أكثر قبال خير.
6: في شأن الثقافي تنطلق غدا بالمناسير فعالية الدورة 20 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي لتتواصل إلى 16 من الشهر الجاري تحت شعار فكر يبدع وشباب يغير. دورة تسجل هذا العام مشاركة فرق مسرحية طلابية من 15 دولة من مختلف أنحاء العالم، وفق مدير عام ديوان الخدمات الجامعية بالوسط ومدير المهرجان محسن الفزع.
18: شكون دورة إن شاء الله متميزة بالدول المشاركة، مش كون في حدود 15 دولة، 4 دول أجنبية و11 دولة عربية. حافظنا في المهرجان على المكونات نتاعو، الورشات، العروض، الندوة الفكرية والفنية مش يأطروها فنيين مختصين. العروض اللي تلقاها المركز الثقافي كان تقريب 100 عرض، تكونت لجنة وتم اختيار 16 عرض. الاعتمادات المخصصة 70,000 دينار، عدد المشاركين مش يكون بين 300 و 350 مشارك. دخول مجاني، زوز عروض في اليوم. المكان تاع العروض مش يكون قصر العلوم، المركب الثقافي والمركز الثقافي بالمناسبة.
6: بهذا نصل المستمعين إلى نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. اليوم صدور دليل طاقة الاستيعاب للدورة النهائية للتوجيه الجامعي 2026. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تؤكد العمل على وضع خطة متعددة القطاعات للحد من ظاهرة التسول لدى الأطفال وإعادة إدماجهم في أسرهم. اليوم انطلاق موسم التخفيضات الصيفية، وفي النشر ريبورتاج حول الموضوع. وفي إطار الإحاطة بالشباب والحد من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، اليوم بالكاف انطلاق مشروع ألعب وتعلم صنعاء. إلى اللقاء.
4: إذاعة الشباب، عدل مشتك،
10: عدل مشتك،
4: تسمع صوت

ايوا فارس كرم على عين مليتين قبلها محمود التركي نجوى كرم ثلاث اغنيات تقريبا في اللقاء نتاع الدبكه. رجعنا به بعد نشرت اخبار العشره ونص. رجعنا مكملين معكم الساره ساريه تحرى الليالي اللي بدات من 9:30 مكمله حتى ماضي ساعه. نزار الورتيني في الاخراج التقنيكي ريم زغبي. السلام عليكم الناس الكل، تحياتي لكم. شكرا للي بدا معنا السهره من 9:30، شكرا للي التحق تباعا. ديما نقول سيسروا احكم كنكم في الاثنيه طريقه. السلام عليكم الناس الكل، العباد اللي مروحه من سهره، اللي خارجه تسهر، اللي عندها مناسبات سيرتو الصيف موسم الافراح والعروسات. ان شاء الله ربي يهني الناس الكل. ليسونسيال سيسروا احكم، وان شاء الله عطله صيفيه تكون خاليه من الحوادث، رغم انه تقريبا في كل نهار راو بعض الحوادث اللي موجودة، وهذه نتيجة للسرعة وإلا للتعب اللي مسافرين مسافات طويلة. دونك سيسر ويحكم إن شاء الله اثنية زينة ليكم. هذا نسي كل موزيكتنا مكملة معكم في سهرية أحلى الليالي. ديما نذكركم زادة نجمو تبعثونا كونتريتكم على الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة الشباب على الفيسبوك. قولونا شو ما تحبوا تسمعوا. سمعناكم بكر شوية اللي يطلب الأغاني التونسية، سمعناكم تقريبا أربع أغنية تونسية في الجو التونسي. أمنا أمونا نسلم عليها برشا. سلم على محمد حمودة اللي سلم علينا لكيبة الكل. شكرا محمد، قال دائما يحلو السهر مع أحلى الليالي. قال أنا في الاستماع وفي المتابعة، وطلب في فقرة دلل وذنيك غنية ودي عمراد قمر الزمان. ايه يا حسرة، وهذا عمري دياب وهي عاملة ايه دلوقت ومن هون عليها الوقت. ليها دياب صفة خاصة الامنة امونة. ايوي شهد على شلية تلقى واحدة فيهم شلبية زاو. سلام عليكم برشا اللي قدم الخيرات والهنا والسعادة. مساء الورد كل مساء المحبة ليك خويا كريم والكل عاملين معاك في هذه الليلة. بربي نطلب أغنية ماجد المهندس وأمل ماهر لو بخطري أنا. فلاش باك زاد الكل قلت نديها ليكم الكل والكل أصدقاء وصديقات، وخاصة أحمد من قصر هذه المبروك من حزوة ومعمر من المكنسي وأمنة وحياة مردايف سنة السامتي مسليانة حرية بنواز من الجزائر. قال شكرا جزيلا، سهرية ممتعة مع أحلى الليالي، دمتم متعلقين. شكرا بارك الله فيك يا شلبية. سمير اللي حاب يسمع أغنية روف ماهر ونادية خالص وشيرين اللجمي إن شاء الله يا رب. إن شاء الله في كل مرة، وكان عمل طلع على كونتريتكم في كل مرة زادة طلبتكم الغنياتكم موجودة في سهرية أحلى الليالي. بعد شوية جديد لطيف شبهي بالملي، بعدها باش نلقاو ثامر عاشور. ثامر عاشور اللي خلط المطر تونس كارتاج، غدوة عنده سهرية في المهرجان. كان هبط هو على الانستغرام، هبط بعض الفيديوهات وبعض الصور للحظات وصوله لمطار تونس كارتاج. في الفيديو قال أنه سعيد جدا باش يعمل حفل غنائي في تونس، وقال ما هيش المرة الأولى أني نغني في تونس، ولكن هي المرة الأولى أني يكون موجود في مهرجان كارتاج. تامر عاشور اللي علق على الفيديو قال تونس أشوفكم بكرة إن شاء الله 8/8 على مسرح الأثري في حفل مهرجان كارتاج الدولي غدوة سهرية. دونك تامر عاشور أكيد جدا بالألبوم اللي خرجوا مؤخرا في الصيف هذية. ثامر عاشور ألبوم مراية الحب، أكيد باش نلقاو برشا غنيات في السهرية بار غنيات الأخرين اللي تعرف بيهم ثامر عاشور. ألبوم مراية الحب اللي فيها 12 غنية متعاونة، تعاون فيها تقريبا مع أكبر الشعراء والملحنين والموزعين اللي موجودين في مصر. كي نحكيو على عزيزة الشافعي، ولا نحكيو على ثامر حسين، ولا أسامة الهندي، توما أيضا اللي معروف في التوزيع، سيرتو نادر حمدي. دونك مجموعة كبيرة من الموزعين والملحنين اللي تعامل معهم في ألبوم مراية الحب. برشا غنيات سرتو غنيت مراية الحب، غنيت اللي حملت عنوان الألبوم، أيضا غنيت نزلت تمشيت، ولاد حلال، جدع، شفتني وآسف، مش فارق لي وصولي، تمنياتي، مكاني الصح، ومتلخبطة أحوالي. دونك برشا غنيات في الألبوم. كما قلت أكيد سهرة غدوة باش نلقاو على الأقل، ما نعرفش على برنامج شو، أما نتصور كمان فما 3-4 أغنية من الألبوم، لأنه الألبوم مازال كي غير خرج برشا. حتى حكينا في الأوف أنا وبعض الزملاء على
تزامن خروج ألبوم ثامر عاشور مع ألبوم عمرو دياب، واليوم كنت التوقيت ما كانش مناسب لأنه تحب ولا تكره الهضبة في مصر أكيد جدا مع صدور ألبوم وينجم يغطي برشا على بقية الألبومات، ولكن برشا أيضا يحكيوا على نجح على الأقل إلى حد الآن بالنسبة لبعض الأغنيات في الألبوم هذا لثامر عاشور، حتى أنه بعض الفنانين الأخرين اللي كانوا علقوا على ألبوم ثامر عاشور وقالوا أنه ألبوم ناجح، من بينهم ثامر حسني اللي قال وبعث ثامر عاشور وقالوا ألبومك مكسر الدنيا يا معلم. دون كنتو كان غدوا نشوفوا ثامر عاشور لأول مرة في كارتاج، مش أول مرة في تونس ولكن لأول مرة في كارتاج ثامر عاشور بعد شوية في غنيات شفتيني مش تلقاو قبلها لطيفة في جديدها شبهي بالملي. واستناو شيرين تباعا تباعا لحتى شو دقيقة، وإحنا معكم حتى الماضي ساعة في أحلى الليل.

تبان شيرين قبل ثمان عاشور شفتيني لطيفة شبهي بالملي ثلاثة ورسوات سلا حدي شو ثلاث شني دقيقة شيرين تقعد شيرين رغم المشاكل رغم الأزمات ولكن يقعد ديما صوت شيرين سبيسيال شيرين اللي مازال غير كملت حفلة تعملت في بورتوغال في الساحل الشمالي في مصر منذ تقريبا سويعة ونص. حفلة كانت نجمة يمكن اعتبارها حفلة ناجحة سيرتو لشيرين اللي وسط حضور جماهيري كبير أيضا عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة اللي كانوا موجودين في في في مصر. شيرين أبدعت في السهرة هذه في الحفلة هذه. الجمهور بعد ما كملت شيرين كان الكل ما نقولش الكل ولكن نسبة كبيرة من الجمهور اللي كان حاضر كان يغني بس شوف شيرين بتعمل ايه خليها ترقص على الايقاع بتاع هتاف الجماهير. شيرين اللي ظهرت ونقصت برشا من الوزن بتاعها كانت لابسة فستان انيق جدا كالعادة. جمهور كما قلت جمهور تفاعل مع شيرين أبار الجمهور نجوم الفن والإعلام كانوا موجودين نحكيوا على عدد كبير من بينهم عليا بسيوني محمود الليثي فما هاني محروس فما أيضا عزيز الشفعي ملحن فما غادة عبد الرازق كانت موجودة أيضا عالمية بسمة وهبة. دونك الحفلة هذه بالنسبة لشيرين أكيد جدا تمثلها سيرتو أنها عودة لإحياء الحفلات بعد غياب طويل غير ما نرجعوا للأسباب ولكن أنتوكا الحضور هذه وتقديم الحفلة هذه أكيد بشي يخلي شيرين تعاود ترجع شوية للمود بتاع الفن والموسيقى بعد غيابها عن الحفلات. فوالا دونك 11 وربع وحنا مازلنا مكملين معكم ديما في حدا ليالي حتى الماضي ساعة بعد الشرقي بعد الغربي نعملوا موجة ونموجوا مع الموسيقى ونعود نرجعوكم شوية للموسيقى التونسية توتسويت فوزي بن جمرة يا قمر الليل يظهر لي برشا منكم يا ما عنده برشا ما سمعهاش الغنية ولا ماذا بيه في بقية هذا يسمع غنية تونسية 100% استنوا بعد شوية زادة رامي جمال استنوا برشا موسيقى أخرى وانتم قاعدين تسمعوا في أحلى الليالي حتى الماضي ساحل.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن اليوم عن صدور دليل طاقة الاستيعاب للدورة النهائية للتوجيه الجامعي 2026، ويمكن الاطلاع عليه عبر الموقع الرسمي للتوجيه الجامعي. مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة الكريديف يتابع لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يحتفي بالعيد الوطني للمرأة التونسية من خلال تنظيم احتفالية تتضمن حفل إسناد الجائزة الوطنية زبيدة بشير للكتابات النسائية التونسية بعنوان سنة 2025، وذلك تحت إشراف وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. وتنتظم هذه التظاهرة مساء الأربعاء 12 من أوت الجاري بمقر المركز. اليوم انطلاق موسم التخفيضات الصيفية ليتواصل على امتداد 6 أسابيع، وقد دعا رئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجارة الملابس والأقمشة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية محسن بن ساسي، دعا كل التجار إلى الانخراط في هذه المبادرة واعتماد نسبة تخفيض لا تقل عن 20%. في أخبار العالم، حكومة الاحتلال الصهيوني ترفض خلال مفاوضات روما الانسحاب من منطقة جديدة في جنوب لبنان، واشترطت التحقق من سيطرة الجيش اللبناني بالكامل على منطقتين سبق أن انتشر فيهما، في حين يصيب اليوم عسكري لبناني جراء استهداف صهيوني لجرافة في بلدة المنصور جنوب البلاد. مقتل 58 جنديا يمنيين على الأقل وإصابة العشرات في هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة شنها الحوثيون على معسكرات للقوات الحكومية في محافظتي مأرب وحضرموت خلال 24 ساعة الماضية وفق مصادر عسكرية. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات الأهلية حسب المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000 المؤرخ في 2 أكتوبر 25 و2000 المتعلق بالشركات الأهلية. تصنيف الشركات الأهلية: شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين بمعتمدية واحدة. شركات أهلية جهوية تضم مشاركين بأكثر من معتمدية مقيمين بأكثر من نفس الولاية. تكوين الشركات الأهلية: 10 أشخاص على الأقل بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 15 شخصا على الأقل بالنسبة إلى الشركات الأهلية الجهوية. مبلغ رأس مال الشركات الأهلية: 5000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 10000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية الجهوية. إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركات الأهلية: إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية لدى وزارة التشغيل والتأهيل المهني تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بالشركة الأهلية. إدراج سجل خاص يسمى السجل الوطني للشركة الأهلية بالمنصة الإلكترونية لاعتماده في تأسيس الشركات الأهلية. أعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية: 5 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية الجهوية، 3 أعضاء على الأقل و5 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية المحلية. الامتيازات المالية الجبائية المسندة للشركات الأهلية: تتمتع الشركات الأهلية بامتيازات إضافية خولها لها المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000، وتتمثل في إعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعاليم لمدة 10 سنوات من تاريخ أحداثها. انتفاع الشركات الأهلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. توظيف نسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة على مواردها المالية المخصصة لتمويل الشركات الأهلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية، يضاف إليها هامش ربح لا يتعدى نسبة 1%. انتفاع التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية بضمان الصندوق الوطني للضمان. تمكين الشركات الأهلية من قبول الهبات والوصايا حسب التشريع الجاري به العمل. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال ملك الدولة الخاص الفلاحي وغير الفلاحي: منح الأولوية للشركات الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمركنة لمدة تصل إلى 40 سنة، إعفاء الشركات الأهلية من دفع معلوم الكراء لمدة 5 سنوات الأولى من تاريخ بداية مدة الكراء. تمكن الشركاء في الشركات الأهلية الفلاحية من إحداث شركات من نفس الصنف لنقل منتجاتها الفلاحية. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مراكنة لممارسة نشاطها الاقتصادي. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال الملك البلدي الخاص. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مركنة. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في إطار ممارسة بعض الأنشطة الخصوصية. منح الشركات الأهلية حق استغلال المنتوجات الغابية غير الخشبية مركنة. منح الشركات الأهلية التي يكون موضوعها النقل البري للأشخاص ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم.

Thank you.

هذه موسيقتنا هذه شونا ريانا سايس وصلت لنا 48 دقيقة موسيقى نون ستوب ديما في حدا ليالي من 9 ونص حتى ماضي ساعة سهرية تكون نهارة الجمعة مازلنا معكم نفس ليكيب نزار كريم الناس الكل سلموا عليكم شكرا لكم ديما نقول تحياتي لكم انتم اللي بديتوا معنا هذا السهرة 9 ونص تحياتي للي التحق تباعا شكرا لكم تريتكم اللي قاعدة وصلة تقريبا عدينا الألمات الموسيقية بريسك مش الكل كمان ها مازال شويه الريكي مازال شويه الراي شويه الراب ها هذوما تقريبا اللي ما تعداوش الليلة ديجا في الاوف نزار قال لي بريسك درنا عليهم الانماط الموسيقيه الكل قعد شويه راي دونك للعباد اللي تحب الراي تو تويت مرسويه راي جايينكم في توقيت نصف الليل غير درجين بالضبط 11:49 دقيقه مازلنا مكملينها نفس الريتم نفس الايقاع ساريه احلى ليالي حتى الماضي ساعه. We'll be right back.

الشيخ خالد يشب، هذا المرسل الثالث اللي كان في أغاني الراي. وصلنا لنصف الليل وست دقائق سويعة بريسكا، ما زالت في عمر حصتنا، ما زلنا مكملين ديما بالموسيقى. أوكي، كما قلت بك شوية تقريبا عديد علامات الموسيقية الكل في السويعة هذه، باش نبدلوا الريتم كومبليتمون للعباد اللي تحب تتسلطن معنا. للعباد ديما اللي يقول في الثنية سيرتو اللي عندهم مسافات طويلة، أصحاب اللواجات، الكمين الكبار، اللي مروحين من حفلات سواء كانت خاصة ولا مهرجانات، اللي ماشيين ديما في الثنية سيسوا رواحكم ديقة ديقة، توصلوا سلامات كما قلت باش نبدلوا الريتم مع التسلطينة مع الأغاني الترابية. توتويت جايكم جورج وسوف في توقيت نصف الليل وزوج دقائق، وإحنا معكم في أحلى ليالي حتى الماضي ساعة.

ميادة الحناوي يا شو في توقيت نصف الليل 20 دقيقة مزيدة وكملين معكم حتى لماضي ساعة. ميادة الحناوي للبارح مش البارح قلت للبارح إذا كنت خلنا اليوم رسميا في نهار السبت دونك كنت موجودة على ركح مسرح قرطاج دولي. ميادة الحناوي دي عملت سهرية تقريبا اختلف الجمهور في تقييم السهرة بين من رأى أنه في الأخير هي مطربة الجيل اللي رجعت الكرتاج بتاريخ من الأحاسيس من الألحان باش تأكد أنه الطرب الحقيقي ده يا شيخ حتى لو شيخ الفنان في العمر ولكن يبقى جمال الكلمة ثراء اللحن موجودين في أغاني ميادة الحناوي. ميادة اللي تقريبا السهرية رغم أنه كانت بالاشتراك مع محمد خيري ولكن الكل كان ينتظر في ميادة صعيب أنها تكون ميادة متاع التسعينات, صعيب أنها تكون ميادة أيام الشباب, ولكن فما اللي فضل أنه رغم غياب الصوت نوعا ما على ميادة ولكن بالنسبة ليه ميادة عودتها الكرتاج في نسخته ولا في دورته الستين تخد له بالنسبة ليه ذاكرة. ميادة اللي بأغانيها اللي تعرفت بهم واللي حبها الجمهور من أنا مخلصة لك للحب اللي كان اللي فاتت سنة لأنا بعشق وغيرهم الغنيات اللي خلدوا وقعدوا موجودين رغم مرور السنين غنيات للجمهور اللي موجود في كرتاج. ميادة اللي تقريبا خلينا نقولوا من الفنانات القلائل اللي رغم مرور السنين ولكن أغانيها ديما مازالت موجودة, ديما يطلبها الجمهور, ديما تلقى شكون وقت اللي تسلطينا يحب يسمع أغنية من أغنية ميادة. كان يا مكان مخلصة لك مهما حاولوا يطفوا الشمس فانه في الاخير ميادة تقعد تلك الفنانة اللي رحلة عبر الزمن عبر السنين بعد بدايتها وبعد ما اكتشفها الموسيقار محمد عبد الوهاب وتبناها خلينا نقوله فنيا رغم انه المشروع بيناتهم ما اكتملش حتى أنه أغنية في يوم جديدة اللي غنيتها وردة كان يمكن من بين أكثر النقاط اللي خلات خلاف بيناتهم. لقات بعد محمد عبد الوهاب لقات بليغ حمدي اللي عملوا مع بعضهم ثنائي كبير ثنائي فني من خلال جملة من الأعمال لعل أبرزها أنا بعشقك الحب اللي كان واللي كما قلنا خلاه الاسم تاع ميادة الحناوي يرسخ في ذاكرة الجمهور العربي مع بداية التسعينات وبعد وفاة بليغ حمدي. ميادة الحناوي دخلت في مرحلة جديدة تلوج على أسامي من الجيل الجديد من الملحنين لعل أبرز الأسامي يمكن اللي تعاملت معهم أكيد جدا هو صلاح الشرنوبي اللي قدم لميادة الحناوي مجموعة كبيرة من الأغاني الترابية واللي حافظت بهم ميادة على أصالة صوتها واللمسات الموسيقية خلينا نقوله الأكثر عصرية وأكثر مرونة مش يقعدوا الأغاني هذوما موجودين إلى حد السنوات هذه. نحكيه روى على أمر الهواء اللي كان خرجت عام 1993 نحكيه على مجموعة كبيرة من الأغاني اللي من التسعينات إلى 2026 مازالوا موجودين وميادة فضلهم موجودة في مهرجان كرتاج الدولي مش بعيد برشا على ميادة فنانة أخرى من الفنانات اللي للأسف ما خلوش مخزون كبير من الأغاني لأنه اعتزلت خلينا نقوله مبكرا ولكن من بين الروائع اللي خليتهم نحكيه هنا على عزيزة جلال نحكيه على أغنية إلا أول ما تقابلنا أغنية من كلمات مامونة الشناوي ألحان محمد الموجي في توقيت نصف الليل 24 دقيقة في أحلى الليالي حتى الماضي ساعة

0: دلوقتي كمان
1: حفلة من حفلات جورج وصوف وصلنا باليوم واليومين وبتيجي كل فين وفين غنية من غنية جورج وصوف ترجع بينا العام 2012 سبيسيال ديديكاس الغنية دي بيطلب من زميلتنا ولفا الوسلاتي اللي صلوا عليها فتنية هي تقف الكهرباء قد تسمع طلبت جورج وصوف شرى سمعت الغنية ولفا صلوا عليك شرطية زينة ليك والكل مستمعاتنا وكل المستمعين اللي موجودين في الثنية ولا اللي مازالوا سهرانين مع نسلم عليكم ديما الناس الكل بالموسيقى مكملين نصف الليل 39 دقيقة مش نرجع بكم شوية زادة بما أنه حالينا القوس متاع الفلاش باك العام 1999 من ألبوم حبيبتي والمطر ألبوم كذا مال ساهر غنية ما تتعديش ديما ما تتعديش برشا التحديات أتحدى من إلى عينيك يا سيدتي قد سبقوني يحملون الشمس في راحاتهم وعقود الياسمين أتحدى كل من صادفتهم من مجانين وأطفال ومفقودين في بحر الحنين

التحديات من عند كاظم الساهر المرسل قبل الأخير حاضر معنا في سهرة الليلة. سهرة بديناها من 9:30 توصلنا معكم حتى للتوقيت ذي كالعادة، ختامها لا يكون إلا بصوت أم كلثوم. اليوم اخترنا مقطع من غناية ودارة الأيام، غناية ألفها مأمونة الشناوي، لحنها محمد عبد الوهاب، غنتها أم كلثوم عام 1970. باش نخلي لكم مقطع تقريبا حاولنا نختار، ولو انه مقاطع الاغنيه الكل وكل اغنيه ام كلثوم تختار وقت اللي تحب تختار مقطع من المقاطع. وانتو كان ان شاء الله ينال رضاكم. شكرا لنزار الورتاني اللي كان معايا في الاخراج التقني لساريه الليله. كريم زغبي يعطيكم مواد في اقرب الاوقات. من الغادي ليله هانئه للجميع، تصبحون على محبه.